وهو الحكيم الخبير.

وأكلنا له

اعملوا

أكثرهم

فكيف كان نكير.

قل إن ربي يقذف بالحق علام.

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا

哎。

صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أفلا يشكرون سبحان

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا

بلى وهو الخلاق العليم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة

بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا

وقفوه

بل هم

بل كنتم قوما طاغين فحق

لمثلها.

ما لكم لا تنطقون.

فأقبلوا

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولا

سبحان الله.

فكفروا به فسوف يعلمون.

والقرآن.

عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.

واذكر إسماعيل وإسماعيل

0: لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علی من امتی صلاة بلا مخلصا من قلبه هر یکی لم امتی من اگر درود و صلوات یکم بو بنیاری لدلو بنیت پاشی بو خوا صلى الله علیه بها عشرة خواه گوره ده درود و صلوات ده بخشه تا امروفا و ده چاکی بو نسته و ده گناهی بو سریتا و وذا درجه هر برزی پیدا بخشه درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بنیاری من ده صلواتی خومی پیدا بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بنیاری دجا سلامی خومی پیه بخشمی پیغمبری خواه اوی درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دبیت خواهنی درودی جبریل دبیت خواهنی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاو تی پیغمبری خواه من صلی علیک صلیتو علیه و من سلم علیک من سلمتو علیه اوی صلوات بو تو بنیاری منیش صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو بنیاری پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم اوی کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاح بو من بنیاری سر جم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحدث كثيرا فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والامتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأيتا وانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خراونته الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولك شي صلوات دانا للبيغمبر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

0: আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। রমজান খুশ হাল মলানি সাতু দুআ জলানি কাই তাফসীর কুরআন পিরোজ বে মো খিদমতান বস্তি রজামন্দি খুয়াই গোর ও হিওয়াদান ও আজিজ সুদি লেওর বগরন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: بالله برزان ديارة لپش أوا وكلواني رابر دو باس مانكر خواهي سبحانه وتعالى باس لو ذكاتنك ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يترخواي قول التعقيم عن ذكاته وباهمو أوشتانيك وليرا دا باسي كرده لكو تاي آيات كده فن وبشر الصابرين مجدب دا بكساني شي آرام قر چين أو كسانا كواتا نشاني صابري ونشاني آرام قر تنسيه دفرمي الذين إذا أصابتهم مصيبة أوانيكا أوانا صابرين كاتك ومصيبتي شيئا بسر دي قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لو حالتي دلين إنا لله وإنا إليه راجعون كواتا زور قرنقة براستي هل صدمية كم وكفي أغنبر صلى الله عليه وسلم لحديث صحيح دادة فرمي إنما الصبر عند الصدمة الأولى براستي أو الصبر براستي كاتك لسرتاي صدمك لسرتاي مصيبتك إنسان بوشيوي بدلو بدرون بزمان وبل إنا لله وإنا إليه راجعون. ديارة وكلو أنا رابر جباس ماك لهمو مصيبتك بيوستا إنساني مسلمان أو وردي سرزباني بي إنا لله إما ملشي خواين وإنا إليه راجعون كواتا إما ملشي خواين بندي خواين لجير ده صلاتي خواين لجير حكمي خواين سبحانه وتعالى وأو خواش سبحانه وتعالى تصرف لملك خوي دكا بمشيئتي خوي أو مشيئتك أو بري عدالة ورحمتي تدا وإنا إليه راجعون. وهلها بالتأكيد إما دقرين ولا أوزاتا وتدمرين زندي دكرين ودقرين ولا أوزاتا وخواي قولب هذا من داتو كواتا لزمني إنا لله وإنا إليه راجعون أو ذكرى تعبير لعقيدة أو مسلماني دكا عقيدة أو كسدك تعبير لويدك كوا أو بندية دي سلميني ملكة سلبو فرماني پروردگاري راضية بها مقدركاني پروردگاري وهروا إيماني هيبا روجي قيامت كروجيك سزاو پاداش ددريتو إيتر أو مصيبتك بصري هاتيا كاتك صبر لسردقري أو پاداش وردقريتو لقيامت وكولا ليرو لسندين حديث آيات تريش بيان كراك وخير سأزل فاداش تيشي كساني تشي صابر داتوا وإنا إليه راجعون. وخير إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كواتا كساني تشي آلام قر أزل فاداش تيان ورد قرنوا نق يقبدا نق يقب حفصات بغير حساب ببي حساب وكوان دق لزان دفن كالماء المنهمر وكو اويك واويك وكانياوك لبني بروا حساب ناكري اتر خويق سبحانه وتعالى بوشيوه ليرز دفر مثل اوانيك وصابرا مجديان بديه اوانيك ولكاتي مصيبة دلين إنا لله وإنا إليه راجعون تيان لبوهي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. خويق دفر مثل اوانا او صابرانا لبوين هي لان پروردگاري من ربهم لان پروردگاري ان كوات ليرز دا خو خواي گور سبحانه وتعالى رب العالمين ك پروردگاري تي كيد ذات پال او كسان بتايبتي وش رز لينانا وكانما اي كسي كمصيبه بسر هاتيو خد دايتو پناي خواي گور گوتيت ان لله وانا اليه راجعون پروردگاري تو خواي گور پروردگاريتي خوي اوش تانت بيدا بخشكوا اللي ردا باس كده يا كم زاد فرمي الصلوات صلوات جمع صلاة صلوات ديارة كاتكوا للان بندوا للان بندوا انزام ددري اللي بخواي قول سبحانه وتعالى ديارة صلاة او عبادتها او عبادتها كوا تنهاو تنهالو خواي قول انزام ددري بو الشوازي كوا لسنة بيغمبر هاتي صلى الله عليه وسلم. وكاتشيش كداوا دكين لخواي جورا سبحانه وتعالى لخواي جورا دكين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وياخذ السر باقي بيغمبران ديكا وداوا لخواي جورا دكين سبحانه وتعالى الصلوات لسر بيغمبركي رحمة لسر بيغمبركي برجي بلام أدي للان خواي قوري سبحانه وتعالى كالصلوات لسر بنديك لبندكان لدي أوي وكوزان دفن أولئك عليهم الصلوات من ربهم الصلوات ليردا بماناي ثناو مدح دي كواتا خواي قوري سبحانه وتعالى ثناو مدحي أو بندانة دكان لملأ الأعلى لاي ملائكة كاني كواتا خواي قوري سبحانه وتعالى وصفيان دكا لاي ملائكة بريزكان لملأ الأعلى كواتا كسك خوا وصفي بكا ده بيتسقدر قيمته اشيه بلا اخواي قوري سبحانه وتعالى وهروها ورحمة وخواي قوري رحمتي بيان دبخشي او رحمة فراواني كوا وسعت كل شيء او كسك وخواي قوري سبحانه وتعالى رحمتي خواي بي ببخشي او بختور دبي لدنيا ولقيامت هر كسي شيء بيبش بلا رحمة خواي قوري رحمتي بيان دبخشي او رحمة فراواني كوا وسعت كل شيء او كسك وخواي قوري سبحانه وتعالى رحمتي خوي ببخشي او بختورد بلا دنيا.

هدايتي كوا خوي جورنا ديتي لبو او كوا او بنديا بي بختور بلا دنيا ولقيامت هر اوانا اولئك واولئك هم المهتدون ضمير فصلهم لبو زياده تاكيد كاتب التاكيد هر اوانا مهتدي هر اوانا كوا ريغا راسيان ديتي توا زاديار كليرا او اند باسكرا لاحاديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر او بابتا زياتر بابن لبورن بونوا لحديثك ذاك امام مسلم امام احمد رواتيان كدي ام سلمة دجرتو دفنمي جمله پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفنمي ما من مسلم تصيبه مصيبه هر مسلمانك مصيبته شي بسرده فيقول ضليتن فيقول ما امره الله اثر اوشتد عليك واخا فرماني بكدي انا لله وانا اليه راجعون اويد عليك اخوي قول فرماني بكدي وهر واتيدك اجر اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها كواتلي ذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فين ما ذاك لدواي انا لله وانا اليه راجعون كاتك ومصيبتك ما مسر هاتيه او كفرمان اخويا او زافين ما ذاك اوجبلين اللهم اجرني في مصيبتي يا رب اخويا ازر باداش بدي ولا سر مصيبتك وبسلم هاتيه واخلف لي خيرا منها اخويا لدواي او مصيبتها شتي زياترم بي ببخشي واخلف لي شتبعملين حالتي شي باشترم بي ببخشي واخلف لي خيرا منها خوا ازر باداش نبدي ولا سر لسر او مصيبتك بسلم هاتيه وهروها حالتك لو بقوري تساكت لو حالتك ولا سري بوم كواتا واخلف لي خيرا منها لدواي ومصيبته شتي شي زور تساكترم لو بيني لو حالتك بيشتري لسري بوم دفرمي هاد مسلمانك كاتك ومصيبتك بسر بيه بو الشيوية او الذكرى بك وهروها او دعاء بك كما بيغمى صلى الله عليه وسلم في ركر دينة تسيل بوها تفرمي إلا أجره الله في مصيبته إلا أخوي قول سبحانه وتعالى أزر باداش داته لو مصيبتك بسرهاتيا وأخلف له خيرا منها كواتا إلا أخوي قول أزر باداش داته وهروها شتي شواي بيدا بخشي تساكتر لو حالتي أو تيدا ومعلوم شاء الله دريجة وحديثة كباس لأم السلامة كهر بخوي دجرتوا خواهي للرازي بيك لدي كان إيمان دارا لدواي اوكوا أبو سلمي ميردي طبعا بيش اوكوا ميرد ببيغمبر بك صلى الله عليه وسلم أم بابرين خيزاني أبو سلمي بو كاتك ووفاد دكاتن أو ذكري دكاتن كإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبة واخلف لي خيرا منها تفرمي أجل لضلي خوم دقو باشا دبي چه بي باشت الله أبو سلمة چه بي باشت الله أبو سلمة خواهي قورة بيان ببخشيتن تفرمي أوزا خواهي قورة سبحانه وتعالى قسمتك يواكر كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوى دا خوازي بخو بابن خواستي ومن دالكانيش كاتك او درتن طبعا من افلتكم بتمن سويما وهروها من دالي شمها وهروها غيره شمزوره پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفر مي بنسبه غيرك او دعادكم كوا خوي غور غيرك غيرك لابب او هم غيرات نمنت برامبر با افلتاني تر كوا طبعا دبتهوي خزانه كاني تري پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعادكم كوا او غيرات نمنه وهروها بنسبه تمنت كدلي امن بتمنت سويمة دفرمي امنيش وكوتو ياخذ الروايات ايشكا امن لتو بتمنترم وهروها بالنسبة من دالكاني شد او من دالكاني تو من دالكاني من وات امسد برشتيان لصدكم اتدفرمي او زالهم بدياكت فعلا او دعاءات سنمهيمة كوا هركسيك مصيبتي ايشي بسر هاد او دعاء بكات انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها او بالتأكيد خواهي قرر سبحانه وتعالى أزر باداش داتوا وهروها تاكتري بيدا بخشي لو حالتك أو لدستي تسوا وهرو على حديثة شديكة كإمام الترمذي روايات كده أبي موسى أشعر دجرته خواهي لراد دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي إذا مات ولد العبد كاتك بنديك لبندكان إخوة من دالي شدمي قال الله لملائكته خواهي قرر بملائكتك كان دفرمو واتأم ملائكتان كوا روحي أو من داليان تشيشا واتملك الموت وانك القريدان قبضتم ولد عبدي طبعا خواهي قبل اقادار بس لبو بياني اوي كوا حارتك معنو ببيان بك دفرمي خواهي قبل ملائكات كان دفرمي روحي او كري او كري او عبدي من تان تشيشا ياخذ روحي من دالكي عبدي من تان تشيشا فيقولون نعم بلي روح من تشيشا فيقول قبضتم ثمرة فؤادي روحي او من دالتان تشيشا
كوا بروبومي دلي او كسا لكردواري خوما دليل زرجي او كسا لبروبومي معلومة

كوا فعلا من دال كو بابني وكل كل أوروبي لزرجية كوا تفعلا لبرو بروبومي أو إنسانية لي بباش كتيا زوري خوش دبيو بي خوشا لخوي باشتر بي زياتر تمنى خير دك لو من دالك لو كوا لو خوي بي آية وتهند خوش ويست لا آية روحي أو من دالتان تشيشا كوا بروبومي دلي أو بنده فيقولون نعم بل روح ما تشيشا فيقول ماذا قال عبدي باش او بنديله وحالتي تي قوت موقفي تسبو فيقولون حمدك واسترجع يا رب اخوة حمد سنايتوي كرد واسترجع يعني قلت إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة خواي قول با ملائكة كان دفرمي ماليق لبهج دروز بكن لبو او بنديمن وسموه بيت الحمد وناويش لابنين مالي حمدو سپاس گزاري كواتا خواهي قولة جزايد داتا ولا جنس عملي كاتي كوا او بوشو راضي بو بقدر خواهي قولو استرجاعي كرده وحمدو سناي كرده خواهي قولة فاني مالي چي لبهج لو دروز بكن ناوي لابنين بيت الحمد اتر او بشيك الازر پاداشت او كساني كوا صبر دقرن وهر وها دلين إنا لله وإنا إليه راجعون لدوائي وخواهي قولة سبحانه وتعالى بازلا آياتيش دي لحالتيش كذكا لآياتي دواتر تفرمي إن الصفا والمروة من شعائر الله بالتأكيد صفا ومروة يكيكا من تبعيضية صفا ومروة يكيكا لدروش مكاني إخوة سبحانه وتعالى يكيكا لدروش مكاني إخوة سبحانه وتعالى ديارة معلومة يكك لمناسك كان يكك لواجبات كان ياخذ هندق لزان دفن يكك لأركان كان حج وعمره يتر واجب يعني ركن خلاف بين علماء مهم يكك لدروس مكان كوا خوي جور داينا كتيدا خوا سبحانه وتعالى بقبر هذا جيرو او بنديا بانزام داني او عبادتي خوا بقور دزاني وهروها بنداتي خوي دسلميني لبو خوا سبحانه وتعالى ديار الصفا ومروا او دو تشيوي وكمان دزاني ك لنزيش كعبي بيروزا اترها كسي كوادتي حزدك يان عمر دكا بشيق لواجبات كاني اوي كوابتي صعيبك لبين الصفا ومروا حف زهران اتر وكو معلومش للسنة بيغم صلى الله عليه وسلم كواب بيغم صلى الله عليه وسلم بوشو انزام دا وفرموشيتي خذوا عني مناسككم اصل اساسي او منسكش لشيهاتي مناسك ابراهيمية وكو هم من دزانين كواب التايبتي مناسشي حج عمره او منسكي او عبادتي كوا عيني لابراهيم عليه الصلاة والسلام ما يتولى بو بيغمبري ما صلى الله عليه وسلم اي مش لبيغمبري خمان ورما قلت صلى الله عليه وسلم كديار بكورتي هم من دزانين كوا خلاصي أو بابلين من سكلت سيوهاتي كاتك وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دايك هاجرا لقل إسماعيلي كوريك أو كات الساوايا وشير خولا لو زيقايا بزيد يلي كوادواتر كعبي بيروزي لبنادكا إثر لويندري كاتك وبزيد يلي تن لدوائي ويكوا هاجرا تنها أولا دا برسيار دكاتن كآية خوا فرماني بيكر دي سبحانه وتعالى كبزيمان بيلي أويش بسري إشارة دا فأشار برأسي النعم بلى خوي جور سبحانه وتعالى فرمان بيكم إذن هازر دفهم إذن لا يضيعنا دي خوا ما دم فرمان بيك دي خوي جور ضايع ما ناكا سيقين يشيها يتبدأ من يتولى قلوب من دال الشير خوري الشير الدات يتاوك وقت بسر داد الروا هتاوك والدي تاني عند بي آيج نيب خنو نانيج نية يتر أو شيري أو أفرتش لكورتي دا داو أو من دالا كإسماعيل عليه الصلاة والسلام دز بقريان دكا كدز بقريان دكا أو أفرتا تتابي قرياني من دالي دز تسر تشيوي صفا ودي تخوار دز تسر تشيوي مروا بو شوية حفظ زاران هاوار لبو خواي قور دباو هاناي لبو دباتن لو يكوا خواي قور بهانايان بي يتر هتاوكو للحظه كاورد ذات دبيني واوي زمزم هل قولايا كوك تفصيلات كل احاديث بيغم صلى الله عليه وسلم هاتيه كخواي قور بهانايدي او او زمزم دمينيتو حتى او روش وتا روج قيامت يتر او كارو كردوي او افرته مسلمانه كوا بيقين وخاده پرستي دبي تمنسكك ودروش ميغ دروش مكان اسلامش حتى روج قيامت هر كسيك صفا ومروادك بنداتي له بخواي قور نشانده او زهازري دايك ماني بفكر ديتو كوا بتشي وي هاناي لبو خواي غور برديو لو بيست لو كاتش وكوزانا دفر من كوا باب السعيد كين لبي
پامرو او من لخيال بيو وكو كو هازر حازتي خوي لبو خواهي گوري بيان بكر امش او حازتو فقيري خو من لبو خواهي گوري بيان بكين برزاي او كو بهاناي هازري هاد او هاج بهاناي امو هم مسلمانان بي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ريستانو برزان داوكارم لخواي پرورگار کرده و كانمان قبول بكابه باشترين شوا. خوش حالم جاري كتر قرام ولاتان ببابتي كي زور گرنگ كأويش پيوستيه كبو هر يكيك لأيما قصاكر و قصابوكراو پيوستا خمان پرچکی ام بابته بکین که خوای پروردگار سبحانه و تعالی همو عبدکانی خوی بوزع که اگوزرینی که ابی همو کسی گلوانه صبر و آرامیان هبید. صبر و آرام خوای پروردگار سبحانه و تعالی با پیغمبر علیه الصلاة و سلام افرمی فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم. ای پیغمبر علیه الصلاة و سلام آرام بگره، هاو شوی پیغمبرانی پیش خود، هاو شوي إبراهيم ككرايا منجنيقو، هاو شوي نوح كان وسطو پنجا صال دعويكر، هاو شوي موساي كوري عمران كبني إسرائيل شيان بيكر، هاو شوي عيساي كوري مريم. ولا تستعجل لهم بليان ليمكا كواتا بلا كردن نشاني أويا كإنسان آرام نقريت بويا بيغمر عليه الصلاة والسلام لتزر چاو ديري أمرين ما يقوراني كخواي پرولگار وكو بنديكي تسلشنو هالبجيراو كنصيحتي في غمبرك إخوي أكا عليه الصلاة والسلام سرمشقي جياني بو لهموش ديكا بوي آرام قرتن بيوريك إنسان خوش قزران بكا، بيوريك إنسان لنهامتي ونقبتي وناخوشيكاني دنيا ببيت مع مستاو سرمشقي بوي اشتكان وكو خوي تيا برينيه هيش تيك لحجمي خوي زياتر قرينجي بيه ندا آرام قرتن وعلى إنسان أكا ككاتك خايف بروردار بي أفرمي فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل تو آرام بقره هاوشوي أو بيغمبراني تر كالزورترين بلاو مصيبتيان بسرهات و سيري جيانو سيرو بسرهاتيان بكا بويا كاتك سفياني سوري رحمتي خواي لي بي أفرمي آرام قرتن سيشتا يكم أويا هيچ كاتي باسي نخوش يكت نكي لاي خلق، يعني إنسان كاتك نخوش يكت تفاصيلي سرتاي نخوش يكت أجرته وكو أويك رومان يك بنوسي أي أجرو باداش كوا أي آرام قرتن كوا بويا رنجة جنابت لبشي كابولي فلانا نخوشي مهي أو مهي بويا إنسان كاتك نخوشي يكو نخوشي يكي هي نابي بشيت التفاصيل كالدوم خالي أفرمي قد باسي مصيبتي خود بو خلق مكة شكم هر مصيبتك بسرتو اتي خلطي رنگ لتو خراب تري بسرات بي و سيم شد كإنسان ابي آرامي لسر بقري ايوش اوية لا تزكي نفسك عند الناس حيش كاتي نفسي خوت قورا رامقر لاي خلق والله لخوا بزياد بي من واقكم ومن او مهم ومن او نخيركم ومن او عمرم كردو من شوان او نشو نجكم ومن ما شاء الله او نقرآن خيرمو يعني تصور بك كأدس دائم إيشا نشاني اوية كجناب صبر دنيا لعبادة با اگر تو حافظی قرآن جوی با اگر تو سالی دو سی جار عمره جو بکی با اگر سالانه دو سی دفتر دولار بکی تخیر کباسد کج معنی وای تو صبرت نگردوه لسر او چاکانی که پیویست که بشاری تو بخوای پروردگار کواتا صبر گرتن اویه که انسان هرچنی مقامی نفسیتی برزه لدعق تخواه و عبادت و خیر و چاکه کردنه هیچ کاتیک درگه نکاته و بو اوی خلچی شتکانی بزانن. خوش شویستان خوای پروردگار اجر و پاداشتی خلقی چاککار اداتو بباشترین شیو چون خوای پروردگار لقرآن افرمی انه من یتقی و یصبر فا ان الله لا یضیع اجر المصلحین هر کسیک تقوی خوای هبید و آرام بگرید خوای پروردگار سبحانه و تعالی اجری چاککاران چین اجری مصلحین او کسی که ایوی توی چاک سازی لناو خلقه بروینه یعنی خوی چاکه حز اکا خلچی چاکه خوی ایشی ریکه حز اکا خلچیش ایشی ریک بی خوی لسر رگی هدایت حز اکا خلچیش هدایت ورگری بوی زور زور گرینگ امی مسلمان بردوام اوه من لبیر بید کاته که خوای پروردگار امی درست کردوه دعوی آرام گردنی لیمان گردوه اینهو ما یتقی و یصبر هر کسی پاریز کار ببرام بر خوای پروردگار و آرام بگری بيقومان خواي پروردگار سبحانه وتعالى أجر و پاداش دي خلقي مصلح و چاكساز ولقل چاكه كردنكا آرام گر بيه لقلي او كاتا خواي پروردگار أجر زايناكا اگر هاتو تو چاكت كردو آرامت نگر لقل چاكه كردنكا او كاتا اروي إشاكاني خود بو خلق باسكي
سری خالتیش یعنی که کم از گوت درس کرد و خالقه ابراه بو خواته تو خوب من نکرد و امره اکی بو خواته کی خیر اکی بو خود ایکی که که یان تو بانگوازی خالقه بو رجی اسلام که بو خواته کرد و خوب من نکرد و هر ببین جار و هکسی قبل بچاو تو هندی شد آله هل خود و مقام ایلاد بچو که بتو بو ایاک ایاک کره اگر لیب بو خاطر خواه شد خود لای خالق باز مکه چکم خالتی کاملا معاناتی کیه اوی که بلای تو مهم خالتی هیچ کاتی جویلی نیه بويا خوي پرورگار فرمي اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا او كسانيك ارام گرن دو جار خوي گور فاداشتيان دات اواني كه وها ارام گرن لجياني دنيا ارام گرتن بايت سلمين راوا ك هيچ كسيني ارام بگري الا خوي پرورگار چن قات و چن قات پاداش دي داتو پيت خوش 1000 دينار بكي تخير خوي بوت كات 100000 پيت خوش بوت كات 1 مليون پیت خوش بود که تا 7 میلیون پیت خوش بود که تا 7 میلیارد پیت خوش عمری کت کردو به 100 عمر بود بنوسی پیت خوش روز یک روز بود کردو به 80 سال بود بنوسی پیت خوش چاکی کت کردو خوای پروردگار به اندازه خلچی سرزوی خیرت بود بنوسی خوای پروردگار فرمی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اتد عدادی تیانیه کواتا خوای پروردگار یکی چی خوش ویست آرامی گرد اجرو پاداشتی بو انوسیه ببیه شمار ایتی تو رنگ حس که 1000 دینار که تخیر و 100000 بو بنوسیه که خواهی گوره توی خوشویست دلنیابا حسابت لگل ناکا چکم حساب حاشا لخواهی پروردگار سبحانه و تعالی که او قد لمقامی اوانی حسابات لای خلقی رزیله حسابات لای خلقی که کواها لیکم بیتو الله سبحانه و تعالی لیکم نبیتو همو خلقی بکاتا بهشتو ازدحام دروز نبیله بهش. تا مو خالق کیش بگاته جهنم او ازدحام دروز نبیله جهنم. که وقت خواهی پرورگار دولمان غنیون علی العالمینه. زور دولمان لسر خالقی لسر زوی جنو انسان و جنو کو همو او طیر و طرانی دروز کردو خواهی پرورگار اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. بوی فرمی اینا کل شیء خلقناه بقدر همش تک من بجوانی برای کوپیکی دروز کردو. زور گرینگ تو بزنی لگد چیه معامله کی؟ خیره که بوم از گفت ولی بوم بدن شیش میدنه بلوک بوم بدن گلوب میدنه آوا یعن خیره که ولی من حزکم بس بیدنه هاتیم ای قیناکه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی انا و کافل الیتیم کسی که کفالت یتیم که اوکو او دو پنزه که هیچ تیک لبین یعنی لبه هشتا لگم ناوا ای گنجیک که جن اهینی و پار اینیه ای خوشکیک که شوی کردو حفاظه و شیری بوم نالکانی نیه بویا تو لگه چه معامله که والله من نايدا ما كسيك اگر مثلا گنج بيو طاقتي هبي يا گنج و طاقته بس ايشي نيه اخي خزاني طلاق ادا ياخد والله من خيرناك ما كسيك مثلا جلي جوان لبركه اي خو بروتي ناقري يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف 100000 هي كابرا شو قادي كرو ب 50000 لبري خلق نلي سوال كره سوال اكا لروینا بیا لنامز گوت اگر نه سینی خوی حال دره همو عالم ازانی ما پیاوت شو وضعی کیتی حتی اب سناتی کی خوش روزه کابره پی مود پارت پی ویس نیه و تی ما مصاب پیکا بیبا تو پیکا من بس شدعه تو بچام لکو تایو تی 200000 با قرض بری اما یعنی معاناتی کسی که کلجیانی دنیا زور جار خوی دولمن پشانه ده بلام اصلا دولمن نیه برواد به انسانی و هیا بششمان عیاده که پیویسته نروش تو لبروی تکلیف لخلق نگه خوشه هیسته کم تو کاته که خیره کی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب کره حساب لگل خواهی پرورگار مکه چشت یک درگه خیر بو درگه خیر بو خود بکه این احسنتم احسنتم لی انفسیکم تو چاکه که بو خوده کی همو سر تو سامانه کل یک شوی نگه ببخشی خواهی پرورگار دولمن نابی بلام کاته که تو خیر و صدقه اکی تک سکاره کی خود آرام اگری لسر اوی که دعوات لی اکا ایشی مسلمانی را افرینی بویا ما بسته کلیر لصبر ناس من او تفاصیلی ایش اگری ترو بلا هم گرینگا وی بزانی خواهی پروردگار حسابت لگل ناکا توش حساب مکا راستا شتیگ لشتیتر خیر تر رنگ بیری او که خیر تر بی رنگ زوی مزگوتی او که خیر تر بی بلا هم اگر گلوپی مزگوتی دروس که گلوپی تیانه بی خلق اشکلتی بو چیه بویا حساب لگل خواهی پروردگار مکا هیچ کاتی رزیل مبا ببخشا و او بخشی نشواله تو که به آرام گریه و ابخش اتقانت هیل ایشکه صبری لسر اگری خواهی پروردگار بود زور اکا خوش شیستن مصیبت
ولم إنسان أكا بمصيبة برز بيتوا. شون في غمر صلى الله عليه وسلم أفرميه إذا مات ولد العبد كاتك كسي كركي أمرت. قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي بملائكتك أن يفرميت يو الرويشتن الروحي بندك منتان تشيشا فيقولون نعم ملائكتك أن طبعا خايف فرقان زانية بلام أيو ملائكتك أن كاد الشاهد بو أو كسيك بمصيبة آرام أقريت أفرمي أوان إن شاء الله بلي أي خايف فرقان رويشتينو روحي منالك جگر كو شكي ما انكيشا أفرمي قبضتم ثمرة فؤاده يو بروبومي دليتان الروح ليسن ككركيتي كجگر كو شكيتي كمنالي كي هبو كربو 86 سال بو واي دانا بولا داهاتوا أم كرة حجي في أكا عمري في أكا خيري بو أكا لدواي خوي أبيت الصدقي جاري بوي جگر كو شكيتان ليه سنوا چيود أو عبده چي كرت ملائكة كانش ألين فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي عبدكم تشيود فيقولون حميدك واسترجعك أو حمدك واسترجعك حمد سباس استعيشي تويكر واسترجعك وتي إنا لله وإنا إليه راجعون أفرمي فيقول خواهي فرقار أفرمي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة ماليك بو بندكم دروز بكن لبهشتا وسموه بيت الحمد بيكنا مالي سفاز قزاري سيكا اي او كسي جرق دوستاو آرامت قردوه ايشاكت بهدر نرويوه ها لو اقاد ليبي كاتيكا جرقوشاكت امريو بياني چوه بو ايشو ايوارا اقريتو سياري ليداو ياخد بكاري سيك هر كاري سيك جرق دستاو مالت رخاو كوتوي لايش يكا كبوت هل ناسيتوا ضل نيابة الرحمة بزي خواي پروردگار خانوية كلا بهش بو دروس تقال سر او جربستانو آرام قرتنا ناوي انا مالي سباز گزاري عبد كم كناوي فلاني كوري فلانا او بو انسان برزبيتو جاري واهية بنمونا من فيت عليهم آرام قرتن سودكي اوية جاري واهية جنابد كابرايك فيت عليهم من خانوية كت ادمية بايدو 100,000 دولار توش علي كاكا من لديس 1000 دولار زياتر مني علي والله لدو هزار و بسپین جيش ادخمنا او خانو ابي دو ست هزار دولاري شم بدهيتي تو به هر پیوريك سير اكي اگر روشانيش ربحي كي زور تبه ناگاتا نيوي او پاريش بلا مولي المثل الاعلى چوني تو بو بهشت ابم شوازه ارو تو رنگ بنيوش و شونيوش و دعوه و پاريش زور و صدقه و چاكه و درس کردیم ازگود برز نبیتو بمردني منعلاكات بورگراني سياركات بنخوشي و ناخوشي كدية ترد خواهي پروردگار او مالت بو دستبر اكاو فراهمي أكال بهشتا خواهي قورة بنصيبي همو لايك ماني بكا خواهي فرودان لشأن بني إسرائيل أفرمي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا إيما أوان مان كرد السر لكاتيكا آرام يان قرد بو هدايتيك إيما بو مان ناردن آرام قردن لسر هدايات زور مهمة كاتيكا تو خواهي فرودان هدايتي داوي نواجك روجو أقري شاكا أكي خير أكي صدقاء أقري آرام بقري لسري شكم تو لسر خيري نتزكي نفسي خوت مكة إيش كانت بو خلق إعلان مكة بويا شيخ الإسلام رحمتي خوالي أبي أفرمي فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين بس بآرام قريو بيقيني كبتو بخواي بروردقار إنسان أقاتا صلابوبي سرداري لدين وإيمان وعقبتي خويا كوتاشتم بو كوتاي في إينم أم سلمة دايكي إيمان داران رضاي خوالي أبي أم سلمة كاتي أبو سلمة وفاتي كرد أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هاد بولامو بيمي ود شكر سباس استعيشي خواه بكا إن شاء الله خواهي قورة باشترد بو تعويز أكاتو أم سلمة عليه وتم قريه چيه كسيك هبه لأبو سلمة بو من باشتر لدواي اوي كأبو سلمة وفاتي كرت عليه تعجبم أهات لوي كخواهي قورة باشترم بنصيب أكا روج روي وروج هاد بيغمر صلى الله عليه وسلم هات داوامو بو مخيزاني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام إن جازانيم لباشتريني باشترين كان لأبو سلم بوان باشتر بيغمبر إخوة بو صلى الله عليه وسلم بو هيج كاتيك أو آرام قرتني كدس داو بي كول مدى بو چر كساتيكش خواي پروردگار باشتريني باشترين كاني بو داناو اگر أهلي آرام قرتن بين تا حلقه كتري آرام قرتن كأبيت كوتاي أما أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين. برزان هاتينا وخزمة كتاب كمان الياقوت النفيس لسر بابتي النجاسة واستابون ما مستعفر من النجاسة لغة المستقذر وشي نجاسة بيشيوي بين السر أحكام مكاني وأقسامي باس لا بيناسة كيئكا يقول من يكلا تايبة مندي أو كتابة قرنجي أو كتابة ويكا باسا كان لبداية وبيناسة أكا تعريف يشان لبو أكاد هم لروي زمانواني لغوي هم لروي شرعية النجاسة لغة المستقذر وشي نجاسة كبكردواري هل بيرن بي سي بزمانواني يعني لغة بيداغوت المستقذر مستقذر يعني هرشتك كإنسان بيزي لبكاتوا لقد طبعي نقنجي اما پیدا گوته نجاسه حتی اگر به توشتکا پاکش بی مادم به زیلی اکیتا و پیدا گوته نجاسه یعنی که واتا معنی لغوی که فراوان تره لمعنی شرعی که لبروی لشرع تنها اوشتانا بابلین پیسن که بابلین دواتر اما جان پی اکین یعنی لروی شرع و شرع با بي سي ازاني جا مرزنية هموي مستغذر بي يعني بدي ويكي تر بلهم يعني اكري هندك شد وكو طبع انسان بيزي لبكاته بلام لروي شرع و بخاوين هجمارك بويا معنى لغوية كيك على المستغذر يعني هرشتك انسان بيزي لبكاته او بيدا قوتي بي سي بو نمونا مثلا تسلم يعني تف يعني مني امانا انسان بيزي لبكاته لهمان كات هر سيشيان لرو شرع وفاكن خاوينة وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخصة لرو شرعية وشتكك إنسان بيزي لأكاتوا وريقريئك لصحة نويش كباس نويش كردوا يعني اشتكاني ترش هاو شيوي نويش وكو مثلا طواف كردن يعني اوشتاني كوا بيبستيان با نوی دستونوی جا پیوستان به طهارتو خاوینیا هر شتیک ریگری بکا لصحتی امانه اما پیدا گوترید نجاسه پیدا گوترید پیسی حیثو لا مرخیصه بلاملکات یک دا که رخصت نبید یعنی لحالتی طبیعی لحالتی نورمال کشتیک ریگری بکا لصحتی نویش او پیدا گوترید پیس یعنی مثلا انسان اگر جسمی پیز بو یعن لباسکی پیز بو جا پیساتی حکمی یعن مادی مثلا پیو بو باشه او کسا نویجکی تورست نیا حتی اگر دست نویجشی هبید مادم مثلا شوینکی پیسا یعن جسمی پیسا یعن لباسی پیسا او نویجکی دورست نیا بلام حیثو لا مرخیصا لکاتیک دا که رخصت نبی اما اگر رخصت هبو او کاتی لرو شرعية و اگر مستقذرك هجبي بيساتيك هجبي مادام رخصتيا اتواني نواجكي بك جاليرا مبستي لدوشتا يمنع صحة الصلاة كواتا اگر بيساتيا كم بو تخفيف بو كمنعي صحة نواجكي ناكر اما لرو شرعية و طبيعية و بنجاسش هجمار ناكر يعني بونمونا اگر انسان قطره میزه کی مثلا وشوینه کوتبو یان پشکه خوینه کله جسمی درسو که زور نه بو بهقدر وکولن نینو کیان کمتر لن نینو بو اما لروین می جوان یو جکه درسته لبروی عفو لیدره خوشته که خو له خویده انسان بزیله کاته ولا اصلا پیسیشه بلان چونکه رگری له صحت نو جناکه فتوان بلین اما پیسنیه لروی شرعه لو حالته و حيث لا مرخص اي اگر رخصت هبو او كاتي مثلا بونمونا كسيكا
آوي بدس ناكوي و خريكيشا مثلا كاتك أروى ليرا أو كسا نيرجكي أكا مثلا بونا من الشوينيكي بيسا بلام آوي بدس ناكوي كام بيساتي لابدا خريكا وقتي نيرجش در أسيتن أو كسا تيموم أكا يان جارواهيا هر فاقد الطهورين يعني إن آوكا هي إن قلكشي خوركشي دبين ويجاكي هربك لبا حرمتي وقتك اگر چي ويجاكي دبي عادة بكاتوا جاليرا ام بابلن بيساتي هر بيسا بلام ريگريش لن ويجاكي ناك كواتا يعني كالين مستقذر كريگري لن ويجاكا لحالة طبيعي اما نجاسي في اغتر بلام اگر وكو رخصت بو اما بابته چيتر باش انجا اصل أعيان الطهارة يعني أصل وايش تكان باقبن وكو قاعدة فقهيك ألي الأصل في الأشياء الطهارة بويا أوش تاني كوابيسن عدد يان زور نية يعني اشتخاوين كان زياترن كواتليرا أكري هندك لو اشتاني باز بكين كبيسن بويا ما مستا ديتسر أقسامي نجاسة ودابشي أكالا بو سيبش أفرمي النجاسة ثلاثة أقسام بيسيا كان ابن با سيبش مغلظة ومخففة ومتوسطة بيساتي من هي مغلظة يعني غليظ أستورة تندا واتب أساني خاوين نابتوا ومخففة بيساتي من هي سوكة خفيفة وكدوات الباسية كان هربا عندك أو برشيني بسري باكا بيتوا ومتوسط شمان هي ناواندي من هي لو نواندا يعني نا خفيفة ونا أستوريشة وتندشة فالمغلظة بشي كمي كبساتيك تند أستورة نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما بساتي ساقو براس ساقو براس خويان هربيسن وأوشي كليان در أسيتن أيوشان هربيسة وما تولد منهما أويل وانش بولد أبي بسكو فرخيان اوش هر بيسا و بيساتيكش مغلظة او من احدهما يان لنوان يكك لغر يشتر احدهما يعني بون منساقك لغر بزنك يان برازك لغر حيوانك يتر اوه لو نوان دش دبي اوه هر هموي بيسا انجا كالين اوانا بيسن يعني بون منميزكي يان اوه كا او خواردنی که دوی در اچیتن یعن اوی که لکومی در اچیتن حتی من یکی عرقی خوینی لعاب و آوی لدوی در اچیتن همو بشکانی سگو براز پیسه حتی موکانیشی پیستی باشه بلگر سر اوی که ام پیساتی مغلظه اوی که لحدیث صحیح هاتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی اگر سگ زمانی بشتیک قاپیک زامک داهینا ابی حفزار بیشو سبع مرات احداهن بالتراب یعن اولاهن بالتراب یعنی لو حفزاره یکشان بخوره بید اوی تریش با او کواتا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی حفزاری کردوا اما دلیل سر اوی که پیسات یکا مغلظه و استوره و طبعا بنسبه برازش زنان قياسا كريته سر كلب شو فرميتين براز بيستري شلسك جا كسك حفزار بشريو يشان بخورو بقلبي دبي برازك بهمان شوا امي بو بكري او زار بيساتيك لادشي و شوينك خاوين ابي توا بشي دوميني والمخففه بول الصبي الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن ولم يبلغ الحولين أفرمي ميزي مندال مندالي كر صبي صبية مادام فرمي صبي يعني كر كواتم ميزي مندال سن مرزي شباس كدو ما مستا كبساتي كأبيتا مخفف كهندك أو بسري دابرشيني خاوين أبيتا أوانيا مثلا تواو آوي لبربروا بلان بو مرزانه يكم يان ابي ميزكا اي مندالي كربيت نابي كزبي الذي لم يطعم دومين و او مندالا خواردني نخوارد بي طعام
جاء كافر مي يطعم شراب شرق توا يعني او شربت انبابتان نخوارد بي للتغذي وخوانك شي كان نخوارد بي لبو غذاء باشا يعني لبو خوراك لبو قشكردني جسم اوانا خواردني بيان درابي كواتا اگر خواردني شي خوارد وكو تداوي هنما نخوش بيتن اوي مغزي لبو دا اندري او تأثيرنا كلميزك چونك لبو درمانة يعني تحنيك يعني سنتك من دال ابي مثلا قصبه خرمايك يكيك بتابتي بياوي اهلي صلاح وتقوى عندك بجويو بيخاتنا ودوي من دالك وشريناتك تام بك كفيغم صلى الله عليه وسلم لبو من دال واي اكل من دالك جاء اما چونك بنيتي تغذينيا اسايا مزي اوهر اكل برين نجاسي مخففه غير اللبني زجلا لبن ارحمك الله يعني اشتكي تري نخوارد بي زجلا لشير شكو طبعا دبي من دال اشتكي هر بخوا اي شون بجير جا اگر تنها شيري اخوارد باشا واتا خواردني دي كي نخوارد بو ميوي نخوارد بو تنها خواردنكي بريتي بو لبن لشير بلام شيركش ابي شيريشي خالص بي يعني تنها شير بشتي تري لگر نكته جا زنان فرمون ای شیرک ای انسان بید یا خود ای بهیمه و حیوان بید اصایه مادم تنها مجرد شیره کواتلی را اگر شیرک وشک کرا بید یعن شکر و اوانی تیه کرا بید اما شوکو هندک لزانه پیان وایا که اچی تا حکمی طعام یعنی حکمی خواردن ورگرید میزکی او پیس ابید لا مخففی در اچی لبا متوسطه ولم يبلغ الحولين مرجي تر كأكاتا مرجي تسوارم نابي من دالك دو صالي تواب كرده بيت لم يبلغ نقايشت بيتا دو صالي چونك كايشت دو صالي أو كاتي خواردني ديك بخوايا نخوا همان حكمي لبوهيا چونك أصل وايا كايشت دو صال خواردن بخوا شتكاني تر بخوا بلا بلام ليرش كباس لا او اكن كمخففة بابلين اوي بسر دا اكن خوي ما مستدوية باسي اكاتن يعني هر اوانية تنها هندك او ببرجيني بسر داو تواب ابير شوينك هموي بقريتا وكدوية باسي حكمك اكا والمتوسطة باقي النجاسات اويك بيساتي بشي سيم كمتوسطة ناواندية يعني سوكا ونأستوريشا ناواندية افرمی پیسیتی کانی تر اگریتا و باقی نجاسه و کوچی هندگ اجمیری لو پیسیانه کل خمری بونه منوشی خمر و عرق یعنی ماده کانی بابلین شلمنینو عقل و هوشی انسان ابن امانه پیسن با اجماع زانه چون که لآیتکی انما الخمر دوی افرمی رجسون رجس یعنی نجس یعنی پیسی لوا یک بری باشه اگر وابی مثلا خواه سبحانه تعالی باسی انصاب و ازلام و امانشی کردوا زنان فرمون اوان با اجماع استثناء کرائنوا بای خمر امینیتوا بتنها با پی ظاهر آیتکا کواتا خمر پیسا ای اگر خمر و عرق استحالی کرد بو با خل سر بخوی او کاتی خوابین ابی با اجماع زنان و همان شبه اگر خمرکا لبوت لکابو انسان جیکی گوری مثلا لبر روش بردیه بر سیبر یعن لبر سیبر بردیه بر روشکا بلام هیچی تینه کر لناو خمرکا عرقکا بو بخل افرمه هر خاوی نبید و که خاوی نجبو او بطلی کتیشی دایا یعن او کوپی کتی دایا کوپکش به همان شبه خاوی نبید با پی قاعدهی التابع تابع چونك كوبكا تابعي خمركا مادام خمركا بوبا خلو خاوين بوا بهمان شوا او شوين شكتي دايا اوش حكمي خاويني لبو أتر اي اگر شتيك من خستناو خل خمركا يعني درمانك بونمونا زنان فرمون او كاتي اگر بجبي با خل خاوين نابد بلكو هر پيسا لبرچی لبروی اوشتی که دیخیت ناو
خمره که خوی پیسه کشتکت خسته نابه اویان پیس اپی حتی اگر مثلا قمیشه یعنی داریک بخیطه ناو مثلا اوی که کوتا ناو خمره که پیسه بی دواتر که خمره که بو بخل داره که پیسه قمیشه که پیسه که واتا زارشی تر او قمیسه یعنی او بابرین قمیشه که ویان او داره ویان او هرشتی که دخیه ناوه باشه او خلی پیس اکات لو چی پیس اکات چون که خوی پیس بو که واتا که بو بخل خوی لخوی در خوی نه بلام ام داره که لناویتی پیسی اکات بسهل پیغمبر که صلی اللہ علیه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا فرمی اکره دستکاری بابلین خمر بکره و بکره تا خل فرمی نخیر جالی را که فرمی تتخذ یعنی دستکاری بکره که واتا مفهومی مخالفه اگر بخوی بو بخل او آسایی و پاک باش طبعا شتکانی تر من زور نگه هروها آماجه ان پیوکین بسرعی وکو مسئله میزه پیساتیه اوان همیان لا نجاسه متوسطن و هروها مذیه ودیه که لا پیشو انسان در اچید و خوینی حیزو استحاضیه اما با اجماع زانان امانه پیسا هندک استثناء هي مثلا بونمونا كعليه كل ما خرج من السبيلين او بيسا مني استثناء كرايتو هم لبر رز وكو انسان كانسان لمني خوادر استيكا سبحانه وتعالى وبدليل اوشكا ذاك من عائشه يفرمو لقد رايتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه يعني منيم ابيني للباس في غمر صلى الله عليه وسلم كوشك ابو حالم ابشاوتو نم اشوشت که اتما بلگیل سروی که منی انسان خاوینه هر وها او رطوبه که لفرز هیا لحیوان طاهر رطوبه که اویشیان بخاوین هجماره که او تراتی که لفرزه حتی اگر حیوانه که گوشی نخوره باشه اینجا اوی که لحیوان در اچی زگه لرگای میزای و پیسایی ونمون عرق حيوان لعابي وفرميسكي مثلا سلمي اوانا همويان باكن لروي شرعيه او سقو براس بسبب او حيواني كالين ماكول اللحمه او همويان او شتانيان خاوينه كباس ماكد طبعا ميزو بيساتي وانا شر بيسه بلام عرق او لعاب او سلم او شتانه خاوينه اوشي كغوشتي ناخذت اگر هاتو لحال حیات خاوین بو طاهر بو اویش یعنی هر به همان شوه خاوینه بلام اوی که لحال حیات پیسه و گسه و براز و طبعا اوشتانش پیسه و امر جمان پیکر بل هند یک شد وکو استثناء مثلا زنان فرمون خوی لخوی داشتکه پیسه بلام عفوی لیدره و نمونه كميك لخويني أجنبي يعفى عن يسير الدم الأجنبي ولو من نفسه حتى أخوينك أقرئي خوشي ببيبت أجنبي عفوي لدراو باشا مثلا يعني أخوينك يخويبت مثلا زبكيكي هي دمالا يعني حفلو يتشي بيرين أو كورغاني كدهن خويني تيدا او عفوی لدره چون که به زحمت انسان اتوانی خویله بپرزید سیمیان قیح بابلین لوشتانی که پیسه طبعا فا اینهو نجس عند عامت العلماء کدمی یعنی چیمو خویزاو پیسه للای عامی زنان چون خوین پیسه اویش پیسه بلان عفوی لدره و لکمی لبو زلك لبو بدني انسان واتوانين ويرشي بيو بكات ميتا مرداربو طبعا بيسا غير مرداربوي بحر وانيا وكولا حديثك يا بيغمس صلى الله عليه وسلم فرميتي احلت لنا ميتتان ودما يعني بو ايما حلال كراوا دو مرداربو لغر دو خوين مرداربو كان فرمي السمك والجراث ماسي
هروها لگر کلو و بنسبت خوینه کش خوینی جرگو هروها تحال چی پیدارین با سپلا اما منطقه خواه ما پیرن فاترشا بل نازم لحولی رش هروها پیرن بل جا امانا عفوی لدراو و الا خوینه لأصلا خوینه که حرام بلام اما استثنائه که وكو رخصتك لبو آسان كاريو وحتما ديارة حكمة الشهر تدايا بواسطه كلين وأمانة أبي أمانة الزرر زيانك بإنسان نبخشيت هل وها إنسان كمرد إنسان بهمو أجزاء كانو بيكاتا كان يوا باكو خاوينة أمش لإستثناءات يعني ما قلت من مردار بو بيسا بلام إنسان كوفاتك أمري الحكم طهارتي لبو هي لبر آياتي ولقد كرمنا بني آدم ولبر حديثي إن المسلم لا ينجس في أغمال فرمي صلى الله عليه وسلم مسلمان في سنابت باشا إنجا أو تنهاب لبو مسلمان حتى كافرش همان حكمه هي أفرمي كافرش لو مسلي وكو مسلمان بدليل أويك في أغمال صلى الله عليه وسلم لا سؤر باشماوي يعني كافري خواردية فقد شرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته من مزادة امرأة مشركة وجولك كان مثلا دعوتي أنا أكر بيامر صلى الله عليه وسلم أتشو لأخوارني أواني أخوار ودرست طبعا إنسان نكعبك لقال آفرة مسيحي يعني جولك قال سدين إخوان مابنوا كأش فرمي إنما المشركون النجس زانان فرمي ما بستي فيه نجاستي معنوية نك حسي يعني لروي عقيدة وعقيدة كيان بيسة وإلا قوتو دست بل أو كود خاوينو خوي بيسني باشا بالنسبة مردار بوي بحر أما طبعا استثناء خاوين كلا خاوينة لبر حديثي هو الطهور ماءه الحل ميتته أفرمي أوكي خاوينة آوي بحر ومردار بوكشي حلالو كواتك حلال يعني باكا ولا يحل إلا ما كان طاهرا باشا بين سر لعداني بيساتيك أفرمي شون إما أو نجاسانا لابدين سمغلظية سمخففة سمتوسطة تزول النجاسة المغلظة بغسل ما تنجس بها سبع غسلات ما مستفرمي بيساتيك أجر مغلظة بو أستور بو لا أشي بوي أويك أو شويني بيز بوا أبي حفزار بشوري إحداهن بتراب يك لو حفتانا أبي خوري لقربي قلي لقربي بتراب مجزئ في التيمم مرزشي أويك همان أو خوري بك لبو تيمم درست يعني خوري شي توابت يعني تيكر نبي لقرشتيتر وغيري خور نبيد إدي همان مواصفاتي قلي تيمومي هبيت أو كاتي اشتكى خاوين أبيتوا مادام بيساتيك مغلظة كبيشتر أماجة من بحديثة ككل في أغمر صلى الله عليه وسلم فرمي أقل ساق زماني لجامع قابيك دا أبي حفزار بشوري يكيشيان يان يكمينيان بخورو بقلبيت طبعا هيتشتك زيقاي أو خورة ناقريتوا أقل بيز زار بشوي أقل بشامبو بصابون يان استعارين مثلا تعقيم وأنبابتانا هيتش يان زيغاي خور ناقري توا هر علمي نجدر كوتو يعني او ميكروبا بغير خورك لا ناشي ودواترش خور يكك لدو طهورين يعني اما لإسلاما او من هي لبو طهارت بكارده وخورش من هي لبو طهارت وكو تيمون بكارده كواتا چونك بيساتيك مغلزة هر دوك طهارتك يعني مطهيرك بوابلين هر دوشي لبو بكارده بلان مثلا صابون يعني شامبو اما شتيك نيا لبو دستونيوش بكار بي يعني لبو لابردين نجاست بكار بي لرو الشرعية والمخففة برش ما تنجس بها بماء نعومه نجاسي سوق خفيف شون لا دسيت ام بيساتي لا اشي بويك او برشيني بسر او شويني كوا بيز بوا برش ما تنجس بها يعني او شويني كبيز بوا بپيساتيكا تو آوكا ارشيني بسر او شوينه بماء يعمه بلام ابي آوكا
همو شوينكي داب بوشي همو يبقري توا تنها فرقك شيء لقى المتوسط لمتوسط أبي سيلان بك يعني أبي آبي بس دابروا بلام لا خفيفكي قرنج أوي همو شوينك تواو تربي بلام هندك آبي بس داب برجني هندك بشكي بر بكي وهندك بشكي بر نكوي أما خاوي نابي توا أبي أقداري أم نقطه بي باش والمتوسطة العينية إن جاء طبعا أو بيساتيش كوانا وندية متوسطة أبيش أبي تدوبش ما مستقسيمي أكالبو العينية والحكمية يعني بيساتيك من هي عينة يعني جرمي هي يعني مادة محسوسة بتساو أي بينين دستي لي أدري مثلا وصفي أكا يعني بابلين تعريفي أكاتن بيساتي عيني شيء متوسط عيني التي لها لون أو ريح أو طعم أو بيساتي كوا رنجي هي بوني هي تامي هي أما بيقوتي بيساتي عيني أما شون خاوينا بتوا بإزالة لونها وريحها وطعمها طبعا بوابك رنجو تامو بوني لابسيت طبعا لقال عينك شي يعني أبي خدي مادك بروا إنجا شوية نوارك شي دبي هر بروا كأكات التامو رنقو بوني معنى أولية أقل بيساتيك بميني وبس تامو رنقو بوني نميني هر خاوين بيتوانا أبي عينك بروا إنجا لدواي أوا رنقو بونو تامك شي أبي بروا زانا نفرمون أقل طعمكي ما تامي نجاسك أو الزلل أكيني يعني كان زلل أكيني يعني كان ما خاوين نبويتو أي بنسبة رنجي يان بوني كبزحمة رنجكي لا أتشو يان بونكي لا أتشو أفرمون مادام هري بشاوتو أو سنزال آوي بيدا كردية دوزار سيزار مثلا باشي أوا أقل تامك برين بونك ما يان رنجكي ما زلل ناكيني يعني بونمون لباسك أقل سبي بيت بيساتي شي بي بكويت رنجكا بزحمت لا اتش والله معينك ناميني او كاتي بكوبن رخصتي لي دراو زرد ناكيني خوليك شي يسار دي تلاي بيغمس وسلم ديارا باسي باك بونا واكاتن لبابتي حيز امانه بيغمس وسلم بيفرمي كباك بويا خود بشو انزان رجكي بكو او ان شاء الله اي قال خوينك درنتو يعني ما بسي رنجي خوينك هرماوة لباشي شوشتن بيغمر بيه فرمي يكفيكي غسل الدم ولا يضرك أثره قرنجا بيك خوينك لابد يعني عينك بروا جاء اقل أسري ما يعني رنجك بونمونة او كاتي زلت بيناك يعني اما بتنها اعتياتي بلا ما اقل رنجو بون هردوك بيك ومان او كاتي زري هي شكا وكبرين سيباشي سرشي اگر لسيباشان دوباشما يعني لاني بيسيكي زياتر اگري هي بوي او كاتي اتوانين بلين خاوين نابيتوا والحكمية بنسبة جوري دوميني نجاسي ناواندي كبيدا قوتي حكمي يعك نسبة لبو حكم يعني لحكمي بيسي دايا وهي التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها او بيساتيكا رنجو بونو تامي لبونبي يعني مثلا جاروا باش كميزه قطره ميزك وشوينك انسان اكبي دعاء وشك ابي توا باشا يعني قطره ميزك اكبي تناو بقماشك اكبي بهابلين طبعا كتماشا اكيد كوشك ابي توا يا رنجينيا بونمونا بونك شي نماوا تامشينيا شتك نيبرنا وكو خوارنا وشك تامي هبي ام جورا بيسيانا بيغوتي بيساتي حكمي أبي بهابلين طبعا كتماشا أكيد كوشك أبي توا يا رنجينيا بونمونا بونكشي نماوا تامشينيا شتكني أبرنا وكخوارنا وشك

اگر وات لکر یعنی پیسات یکت واردی سر آوکا کرد آوکا بیتا مورود او کاتی آوکاش پیسکا چکا دون القلتین بلام اگر آوکا زور بو آسایا بیخی کناو آوکا و بینی تدره خاوی نبی باشا اما بنسبت نجاسه استاده نصر بابتی استنجا بابتی تارت هرگرتن لکردواریا کپی الان یعن خو خاوین کرنوا الاستنجاء لغة القطع استنجاء للغتها بمعنى قطع يعني معنى لغويكي قطع وكو يعني بلن بيساتيكا أبسريني نايهيلي بويا أو ناوي لندراوا طبعا استطاب شي بيئة قدرت لباك بونا شكا حط من يعني بيساتيكا من كلادا إنسان خوي خاوين أكاتوا واستجمار شي بيئة قدرت استحجار و استجمار اوش لا ورده برده چکه عادتا با ورده بردن انسان اکری خوی خاوین بکاتوا او ناوانی همو هنه ایدی بابتا که لسر اویا که انسان قضای حاجه کرد چون پیش و پاشی خوی خاوین بکاتوا لغتا وشه استنجا گوتمان بمعنى قطع قطع یعنی برین و شرعا ازالة الخارج النجس الملوثی من الفرج عن الفرج بماء او حجر اما بيناس شرعيه كيتي افرمي استنجاب واتا لاداني او شتيك در اتشيد لفرج الخارج من الفرج يعني شتيك لا فرج انسان لعورتي انسان ديتا دروا او شتشك ديتا دروا النجس الملوثي هم بيسا هم ملوثي شا يعني غيري خوش بيس اكا بيسكرة باشا اسم فاعلة إن جاء أم بيساتيا لا بديلة شي عن الفرج لفرز لا شكرا لفرز دي تدر كواتا فرزك بيسأك كبيساتيكت لا دا أما بيداغوتي استنجا شون لا يأدي بماء أو حجر بأو ياخد با بارد واتا ليرا بدوشت يعني رولي هي لباك شي لباك النوا يشان آوا أو يتريان بردا جاء او اكري مادام اوي بكار هنا يعني اكري بس باو يان بس ببر يان اكري بهر دو چشبيت او باشتريش و ساكتريش طبعا كا قوتي الخارجي النجس الخارج خوي پارس لوي كوا طارئة يعني زارواهية شتشي پيسا لدر ودية تسر شوينكا مثلا پيساتيكا اكوي تسر ذكر يان دواوا كومي انسان او بيساتيا طارئة لدروي نك خارجة او ببردي خاوين نابتو إلا دبي بشوري باشا انزا كغوتي الخارجي النجس كواتا ام قيدة بوتشيا بو او بو او قدشتيك درسو بالا فرزيج بي بالام طاهر بو او استنزاي بو ناب مثلا مني خو مني لا عورت لا رقاي ذكر ديت دروا باشا لفرز ديت دروا بلان بيس نية طاهرة دي مادم طاهرة في بستباء استنزاناك كبوتي الملوي في قيدي كتر يعني اگر شتيك درسو با بيسج بي بلان بيس كر نبو ملويث نبو اوش في بستباء استنزاناك يعني بونمونا اگر قشبلك برقي بجافي بوششي درسو هيتس رطوبيك و تسوري و اوي بيو نبو خويلة خوي دا بيسا الله مادام بوشي درسوا باشا واجبني استنجا يعني او كسل سري واجبني الا دبي تاله تربغري اگر بك باشا بلان وكو شرعا يعني واجبني لسري خوي بشي تاله خوي بك كعلي من الفرج يعني ام بي سي ا ك بابلين ملوثه كدر اتشيتن لفرزا اديق لفرز درنسو باشا كبيسج بيت بيستي بتارتناك بونمونه مثلا روشانه و يان خوين لالوت هاتن او طبعا استنزاي نار ولا من ببلدي خاوين اكما اوانه نه بلكو واجبه با اوه بشوره و كوچون پيسات يکاني تر با اوه اشورن ابي اوش با اوه بشوره باشا انجا اوه تر باسما که قوتي عن الفرج يعني ازالتو عن الفرج الخارج منه بوه سدرسو الخارج من الفرج في غير الفرج

فيجب له الماء. باشا يعني اگر شتك درسو لفرزة بس في غير الفرج يعني خوي ايوبك لفرجة دربسي بلام لغير فرز درسو جالوا مثلا رقاكا وكو عملياتو امان اكري اويش يان دبي بقاو بشوي استنجائي تدان اكري جالوا كساكا مثلا بعمليات ريخولكي لتنشتي بوداءن لبي ودر اشيتن ابي بشوري نابي برد يعني مثلا وكو استنجاء خاوين بكريتو بماء او حجر دوشت مان لو باسكا كابي ام ازالي نجاسه بيك لو دوشتان بيان او ياخد برد باش كواتا غير ام دوانش استنجائيا بيناكري وكو ببي تعريفه كما مستا باسي كردوا. والافضل الاستنجاء بالحجر ثم اتباعه بالماء ثم الاقتصار على الماء. انجا باسي افضل طريق اكاني باشترين رجال ابو تارة هرگرتن و خوبا کرنوا افرمه چن مرتبه هي باشترين يان اوه اکا یکم جار انسان ببرد خوی خاوین بکاتوا چون که ببرد اکاری نجاسکا سوك ابیتن و آسان تر ابی لبو پاک بونا و باو انجا لپاشن ثم اتباعه بالماء دوائه آوی بدو دا بکات لوی بتواوتی محلکا پاک بیتوا و لبوی که هجبون و اوان نمینی باش. ثم الاقتصار على الماء فاشي اوا مرتبه دوامين ده كاوي شوه تنها باو انسان خوي پاك بخاتوا ويجوز الاقتصار على الحجر. مرتبه سيمين اويكا تنها ببرد خوي خاوين بخاتوا. طبعا بالنسبة او زنان فرمون او آياتي فيه رجال يحبون اي يتطهروا لا اهل قباء فرمون در باريوان هات اخوار چونكا با او خویان پاکه کرده. که وقتی اگر او بردی او چاکو چیتر اگر نه بته لبینی برد و لبینی او طبعا او که باشتره و اشکره کرد بکیته و لسر برد یعنی به تنها انسان به برد خوی خاوین بکاته و بلا لبو مسئله برد شرط و شروطی زوری باز کرده و ماموستر نو مرزیدانه و ابی او نو مرزانه بینزه او زر درسته. طبعا لبو او که گرنگه اوی محلکه خاوین بید يعني او انت اوي بيدا دكا حتى شوينك خاوين ابي بس بالنسبه خو خاوين كنا وببرد افرمي لكن بتسعه شروط درستا تنها ببرد خو خاوين بكاتوا اگر او نو مرجع بيتجه يكميان الا يجف النجس يعني وقتك بو هي ببرد خو خاوين كاتوا كبيساتيكا وشي نكردب يعني كدر اشيتن بيساتيكا اگر فتره چی لگره وشک بو این زبیه ببرد خوی خواهین کاتوا او کاتی اله درست نیه چون که طبعا هر خواهینش نبیتوا که وشک بو ببرد زحمت لابشید و الا ینتقیل مرجی دومینی اوه که لشوینک درسوا او پیساتیا انتقالی نکرده بید لبو شوینی تر باشه یعنی مثلا چلا پیش اوه شوینی خوی دیاره یعنی لکم کدر اسیتن شوینه که دیاره اگر پیسات یکه بگوازده تاو لبو شوینی تر اما دبی با او خوی خواهین که تاو باشه حتی علی اگر ل بابلین پیشه و لحشفکش نیگوازده بیتاو یعنی بس تنها حشفه گرته بیتن یعنی ل بابلین رانکانی گرته بی یعنی او صفحه لایکم اگر لوش تینه پاری بیتن هر ابه با او خوی خواهیم کاتو چون که تنها بردکه لبو شوینی درچونی پیساتیکه بتحدید و الا یطرأ علیه آخرو مرزه چی دیکه اوی که شتیکی تر بسر او پیساتیه شوینی پیساتیکه دانه هاتی بی یا نجاستی تر حتی اگر مثلا تاهیرش بی یعنی شتیکی خواهیم گیج بیت مثلا اوه بسر کومی در رجابیتن اینجا طبعا که اگه توین در لوانه هنده چی پرد بکن مادم شته که خارجی تر درد شوه و بسری در تپری و حتی اگر خاوی نجبید نک پیز او درست نیه ببر خوی خاوی کاتو بلام عرق عفوی لدره یعنی اگه عرقی لگه تیه کربو او کاتی اتوانی هر خوی ببر خاوی کاتو چوارم این مرزی و الا یجاویز صفحه تا والحشفه تینه پری لصفحه و لحشفه
يعني لا حالتي خروجه. طبعا أوي بيشوتر قوتي لا ينتقل انتقالناك يعني شيء أو فرقي لقال أوى أوي بيشي يعني خوي يكم زار وستا دواية انتقالك وقبلين يعني كسكا كم ترخم وزو خوي باكنا كذا بويا انتقالك أوى درسنا بلام أوي إيستا هل حالي خروجه جرواية مثلا كسكا بونمونا إسهالة يعني هل لقدر شونك صفحي أقريتوا لايكم تنشتكاني أقريتوا يعني مثلا لميزك حشفك هم أقريتوا أو كاتي درست ببرخوي خامن كاتو جاء أقل للصفحة ولا حشفك تيباري درسنية ببرد خوي خامن كاتو. أما رزانة طبعا لبو شوينة كابون لبو ممسوحة كابو أو زي كوا بردي بيدادين عندك مرجي ترباسة كاتن وأن يكون بثلاث مساحات أبي خو خاوين كنوي ببرد بلاي كمي دبي سي زار بردي پيدا بين حتى اگر بزارشي بدو زارش خاوين بيتوا هر دبي بكات سي زار لبر حديثي لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار فرموي يككتان تالت هل نقري بكمتر لسيبر كواتا باسي سيبر دي كردوا صلى الله عليه وسلم إذن أبي بلاي كمي سيبر بكار بيني وأن ينقي المحلة مرزشي دي كأويكا أبي بو برده شوينك پاك بيت يعني أثري نجاستك نمينيت وكو بونو أواننا بلا موكو أصلي بيساتيك أبي رايب مالي چونك إنجا ديار سيزارشك ديار كراوة عادة يعني بزوري وابا سيزاران أو بيساتيا دروة من استجمر فاليوتر أويكا ببرد خوي خامين كدو با تاك بكاربيني زنان فرمون يعني نقاءك واجبة بس إتارك مستحبة يعني أبي ببردكان هر هول بده حتى خاوين أبيتو جا بسي خاوين بزور باشا اگر نادبي بكاتة تسار انجا كبكاتة بينز باشا لبو سنة وإلا اگر بساري توابو أتواني وازيلي بني بس سنة بكاتة تاك يعني بكاتة بينز اگر كردية شش مثلا سنة بكاتة حفبر بوشي واسا وأن يكون الممسوح به طاهرا إن جاء ويك مسحي بيك يعني ويك بكاري ديني بونمنا أو برديك بكار ديني أبي خاوين بيت كواتا استنجاء بشتيه چي بيس ناكري يعني بجاميده چي بيس ناكري چونك وكو ألين يعني نجاست بنجاست لا ناتشي بيسي ببيسي لا ناتشي لا حديثيشا هاتو ابن مسعود خوال رازي بكا علي پیغمبر صلی الله علیه و سلم شو له بو قزا حاجه منش ويستم بردي له بابا دو بردي ابيني تو سيمنكي نابيني تو رلفيك يعني خشبلي حيوان ابا ك لبوي اباتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو بردك ورغري رلفك فرات افرمي هذا ركسن يعني نجس او بيسا كواتا بيسي ببيسي لا ناتشي بارق يجبي وان يكون قالعا وأبي قالع عجبي يعني شوينكي بابلين هرب قالينت يعني بيساتيكي لي هرب قالينتن باشا كواتا قرشتيك مثلا إنسان بكاري هنا با طاهر جبو بلام قالع نبو وشي برين برديشي تربي يان وكو مثلا رجو يان لوس بي يعني مثلا بيساتيكي رانا مالي وكو شوشا يان وكو عاد هو درسني وأن لا يكون محترما مرز الشديك أبيه أو شتيك إنسان تارتي بيها رقدي بخوي بيها خاوينة كاتوا نابي محترم بي وكو خوار دنو أمانة يان وكو كتاب مثلا كاغزي كتب علمي طبعا فقه أمانة يان علمي شي محترمي كلسان يسرابيد أميان نابي كما مر كواتا أكري يعني هندك شتيتر بونمونة لخلال أو شرحي كباسي كرب جامد أكري مثلا غير بردج ببرام أو حديثي كزياتر باسي لبركر وكل تعريفكش فرمي بماء أو حجر أو زياتر أو أغيني كباقبون وكا هرباء أو ببرد باش وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. دعوكاري الله سبحانه وتعالى إخلاص بخوتنا في الدالة هر قيامك بيوي إيوي أكين الناخ من خالصك وزاتي خوي. دعوكاري الله سبحانه وتعالى أما زي سمان مزلسي ذكر بيت مو مزلس بيك هلصين الله رحمك وانا كان من خوش بيت درسي رابردو ودرسي عصر باسي إخلاص ما نكر وثمان يكي للشرطة كيكي كيت للشرطة كان لا إله إلا الله بريتيا لإخلاص واتا أو شاني إيلي لا إله إلا الله كان من كرد وكان من ميجا كان من زكاة كمان عبادت من همبو الله جل جلاله عباد كان من همبو الله بيت أو كاتبي لقلت لي إخلاص وبخوابون إخلاص كم زوركات إخلاص كم زوركات واتاتو كم تبخشيوه طلاب إخلاص تهبوا لقيامته اشتيتي كم تبخشيوا الله سبحانه وتعالى بوي زياد كردو رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرمي كسيوا اشتيكي بشوك تبخشيوا لقيامته بقي شيء يحودي لدي بو شوك إخلاصي هبو بو الله جل جلاله كسيوا زوري بخشيوا طلاب إخلاصي نبوا الله بوي سفر كردو توا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله دفرمي خلقاني هبو الكردوان بيشخص بلام الله كذني بتوصي بربا فابو أجداري أوبين إخلاص مروفة بتشوك كان كلا شاي مروفة بتشوك لا شاي إما دا جوران كان في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي رب أشحف أخضر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره ده فرمي خلكان يجن إمانا إما حساب يا بناكين ده لا أم تدراوشيا أم فقيرتشيا أم كريكارتشيا أم بتصلاتشيا ده فرمي أجر سوين بخوال سر الله بل الله تودبي أوم بوكي الله بويك لو أقسم على الله لا أبره كابو إخلاص بخوابون أو شتيك أدتبه بس خوابي زاني بس بخوابي بخوابجي الله سبحانه وتعالى بود سياد دكا لسردمي خوي دا معاوية كري ابن سفيان بيعيك عقل وزور عقل بو باران نا باري باران هل يكو أهنقو بربولان فلان ما وصلاو فلان شيخ وفلان كسو برون دعاب كم بوي باران باري معاوية بيعيك عقل بو لنا وهمون يشكونا كاني بيعيك دوسيوه او پیاوا کس نی دناس پیاوی کی جل دبا پیاوی کی فقیر انا سر منبر خید سند ددم بخواد به اسد و عاکی بارام باره کس د دانشتوانی امس گوت تصوری نه کر ام پیاوا اولیاء اخوانه لسد منبر ک دعای کر اهل مسگوتک دفرمون نرو اشتین دروات الله بارن لو اقسم علی الله لا بره کاو اخلاص بخوابون هر چند چایی مروفه کنده بچوک بی الله گورت دکات کابو اگه داری اخلاص بین اخلاص وطمان زور کم دکات او ریزدار دکات لی الله جل جلاله اخلاص او خلق او سیکسی که لی اشکوتک گیریان خوارده بردکر ریگه لیگرد بود چی رزگاری کردن؟ اخلاص رزگاری کردن هر یکی انشتی که هبو یکی ان رزی لدائی کباو که گرده بود و دی خواه اگر او رزی من بودائی کباو کم لپیناوی تو بوا اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه خوايا قال من أوي كردوما كرئيس من ذا يقوم أو كم قرد أو شو تابعني بدياري أنا وستام نخو تمتخوا تخبري عن بو خواردن بيدان خوايا قال بوتوم كردوا بردك أم بولابي أوي كلاك شمامك خريب الزناب كار بدي خوايا قال من لبرتو زناك منكر ففرج عنا ما نحن فيه خوايا لا ما برأ ويلك لسليم الله بردك إلى برد أويك كريكارك باركين دابويا دواي باركين بوسيات كردو دنيا مر مالاتي في داوتي يا رب أجر لبرتهم كردوا خوايا سافرج ما بمنيري الله بينار كاو إخلاص رزقار كره إخلاص شتيكت بودك على عقل إنسان بدرة إخلاص شتيكت بودك على لندازي بيري مروف لدور لدروي لوجيكا اگر نات سوتینه برد لابا جیان جانت اگورک اگر داری اخلاص بین اگر داری اخلاص بین اخلاص و بخوابون یکی اکل هر کار گرنگ کن ام چیروک بو یکیرین و آخر چیروک لبابت اخلاص چون که لیر بوا چون که او چیروکی تر باسمان کر آلیر بوا لسیقای حاش بوا زبایده خیزانی هارون رشید بوا زبایده خیزانی هارون آفرت اکی زور خانومان بوا آفرت اکی زور دسکراوه بوا یارمتی هجارانی داوا آبی راکیشاوا، آبی راکیشاوا، بومینا، بس استاد شونی آوا کماوا، استاد گرب سیری کی، او جوگای ماوا، کس بیتی خزانی هر نارشیتی نهایتی، حسیقای حاجی کرد، هر چیج حاجی، لو سردمه هاتی لو آوا آبیان خوارد تو، زبیده وفاتی کرد، كاتي وفاتي كر هات خوني خوشويستان وعزيزان وبيان شاكاني سردمي خوي بيان قلت ما فعل الله بك يا زبيدة الله شي بيكردي وتي غفرت لي الله ليم خوش بو وتيان بو آويك توقع آويك راتك يا شاوة واتا او چن كيلومتر يكا استا چوار پیش كيلومتر يكا بس چاو سيريكا او انده دريش توقع يكا راك يا شاوة تنابو حاجي آوي لبخواتو فرموي العين ما العين تي عيني تي تي ابو هي او عينه ابو هي او تشاغو بكراتشه خالد والله العين ما العين انها بركعتين في جول في الليل كنت احافظ عليها وتي والله اخويا يقول لي مخوشبو بغي تركعات شونيش كباريس غاري ملكت كابو اقدر من جاري وايما بكردويك جورمان انا زين اخويا بروردغار مشوني كثير لي تخوشبو كاخلاص تي ابو كردوا جورا كان زور جار شيطان دوري انا اقدر اخلاص بي او شتي بتاركي شو اي بخشي او شتي بتاركي شو اي كي او شتي تنابو الله اي كي او رزقاتك او فرياتك غيري او غشاشه غشه غشيتي يا وريناغري الله سبحانه وتعالى تركته وشركه الله تفرمي برو خويتو او شي انجام الدواء بويت انجام الدواء برو نامه كابو اقداري اخلاص في خالي كوتا ايمان كم شو باسي يكين ك خالي حوتم لمرجي لا اله الا الله وكوتا خال ما نبريتيا المحبه لهذه الكلمه أبي لا إله إلا الله تخوش بيت أبي أهل لا إله إلا الله تخوش بيت أبي إيمان داران تخوش بيت أبي إيمان داران لهر شوين يكون أهل إيمان أهل دين داري ضل لقليان دابي نابي بلي ولا قيت شكا بابو كشريت دس يجو لك خوش بيت لا إله إلا الله كفالله وشيطوه والله هتابع يعني شو نيوشكي هرچان مزقوتي كردستان بيتو دروس تكر بيت دين داري وخواناسي هك شيك هد بيت كوتد ضلد لقل كافر دابو الله لتورناك لي ضلد لقل توحيدانه الله لتورناك لي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الله ده فرمي خلقانك هن أنداد يان هي واتا شويك كشتيك تريان خوش دي ولي وقوك الله مثيل يان هي كشت أنداد فشتيك دي وتريك لويني الله وكو الله خوش دي وكو الله جوي رياليكي وكو الله بجويكي خوش دي خوش ويسيك بود هبه ده فرمي والذين آمنوا إيمان داران أشد حبا لله تنها الله ان خوش دي كابو أقداري الله بخوشة ويستير راستقينة تنهابو الله يا هركس يبدأواي تاوانت لدكا بونو منكس يكي خوشة ويستي عزيزتي داواي الرباد لدكا داواي أود لدكا كباريكي بيتي بالربا يادتي يبقى كفيل بالربا خواردن كس يكي زور نسيك دا بلامتو عليم ذاتيك لي حرام كردوم كلتون خوشة دوي ايش الله يا واتا هر خوشة ويستي داواي بفرمانيكي الله اللي يكردي تو علي چي تو اكس قال ذاتي كم خوش ولا تو خوش مستلا او اللي حرام كنتم كالله جل جلاله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبونه ويحبونه الله جل جلاله بدا فرمى قال ايه وحلق علينا والذين كتان الله خلقاني كتر ديني قومانك ديني كالله خوش يدون اوانش الله ان خوش دوي اذله على المؤمنين برابر بيك ذليل برحما وعزه على الكافرين برابر با كافر كان وعزة على الكافرين برامبر بكافر كان شيء بعزة أقداري أو بينك الله سبحانه وتعالى قال إيه ما خوش باستيماننا ببودينك بتوحيدك أما نقول قومك دينك أو قوما يكتلي أن خوش دبير في غمر صلى الله عليه وسلم دفرمي ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان دفرمي سيك سيشة تيرك سيك بيتشيشة تشيش إيماني كردوا يكم ينشيع أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الله في غمبركي لهمش تيك خوش دبير المجيانة الله في غمبركي لهمش تيك كابو خوش ويستيد دبير وهو توحيدا به ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خوش مستكانم والله دفر يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أقادار بن أقر إيه وراستك أن الله تعالى خوش دفر شوين رسول الله كما صلى الله عليه وآله وسلم رقد لشتيك بلا إسلام دا الله فنامان دا رقد لبسكترين آيات القرآن بي لحكامي في شرعي بي الله دفر مين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم دفر من رقيان بو لشتيك الله ناربي كرده وكان يعني من بطال كرده خوش ويستيد دبي ولا إله إلا الله بخوش ويستيك راستقينا غير الله خوش بي هر قومك هر قلي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم دفر من الله جل جلاله نكن إيوة يهود ونصارى بقرن بفشتو بنا نكن إيوة خوش تانبون أوان سرخي يكترن هر کس یک لئه و خوش ویستی بو آوانه، فانه منهم لوانه. كابو خوش ميسيد دبيت انها بو الله بي ولا اله الا الله بي ناكري بلي الله خوش دبي وكتي كافريش تخوش بي ولا قال يا بفرماني الله بي جل جلاله يا بفرماني رسوله بي صلى الله عليه وسلم وشعيد الله تعصي الإله وأنت تظهر حبه دفرمي أضلي الله مخوش دبي وبلام يفرماني أكي هذا محال في القياس بديع دفرمي وهيش يليك ناي خوين يدوا هيش عقلك ولي ناقري لو كان حبك صادقا لأطعته أقر خوش ويستيد راستقين باب الله جو رايالي تكر إن المحب لمن يحب مطيع جدا همو أكساني كسي كان خوش دبي جو رايالي أكر كابو أقداري هو منك تنها الله ما خوش بيت تنها خوش ويستيما ولا إله إلا الله بيت وإيمان داران بيت وبروا داران بيت في آية قاعدة قسمت بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة أي بيغنبري إخوة كي قيامة بيه رسول الله فرمي ماذا أعددت لها شيت أعمادة كردوها في سيارك فرمي لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله إيش أعمادة كردوها تنهى الله ورسوله خوش دوي بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرمي أنت مع من أحببت تولق أو كسي خوش دوي الله تخوش دوي رايكتك رايك الله يكتش الله يك الله كي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ديمقراسيته يا علمانيته يا ليبراليته يا شعيته يا تشتيكي ترى أو رأيته بدستوى رأي شكيني أو الله يك محمد رأي وشانوا أجر أوي دلت خوش به أنت مع من أحببته تقول قال أو كساي خوش ده أجر غير أوي أعادار بلشير أو الله يرحش لك ليلة وش كيامته أعادار أو بينك خوش ويستيد تن هذا بيبو الله بيت أما شرطك لا إله إلا الله بعلم حاجة فير بي كروشتينا والسيري همو رايا كان كي سيري همو الله كان كي هركسك الله كي محمد يبين أبو صلى الله عليه وسلم بفرس سينا ما نبي ما نبي شو كلا قيامته لجرب الله يحشرك لي أو الله يو جماعة ورقي بو جهنم بروا بو جهنم روي بو بحشت بروا بو بحشت روي الله كي محمد تنها سفرازي بيبو بو تو بو قيامت ما بلا بلا سكانم بيغنبر صلى الله عليه وآله وسلم تفرمي المرء على دين خليله همو كسا سديني خوش مستكيدي جيت خوش دبيت تحيز بيك تكوملك ترايك تبرناميك محمد صلى الله عليه وسلم يا غير محمد باخو ما نجيل نكين لم دنيا يدا باخو الله خو ما نكين والله روشي قديه هموش ديك وتاي بيدي الله سبحانه وتعالى دفرمي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى دفرمي باوكتان نوكانتان براكانتان جنكانتان عشيرتكانتان أو ماليكوتان كردوتوا أو تجارتي كدت سنة دستان شيء أو مال جواناني داتان ناوة أقر خوش ويسترتان بيوه إلا الله ورسول لكي تاروان عذابي الله بي خواهي بروردقار إدايتي خلقي بناداك قمرابي كلس نور درشوبي أبي هموش تيكي بقرباني رسول الله صلى الله عليه وسلم هموش تيبكي بقرباني الله هموش تيبكي بقرباني الإسلام أو كاتدلت خوش بيت أو ثقل عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله الحب في الله والمحب في الله بقوة ترين قري إيمان بريتيلشي خوش بيستيد لبرخوايا سرخستند لبرخوايا دجمناتي لبرخوايا خوش بيستيد لبرخوايا رغلي أبونت لبر الله جل جلاله بو فلان كسد خوش دبيت قال له بروي دين دار اخوانا سالي مسجوت دان طاقه دس فاكر ولا اخويا بورق اللي فلان كسا ممكن دان في سخره فكاره تجي اخويا شوار في سخره فكاره بيدين علماني نازان شي شي هو رقم بيتي او كاد ايمانك ايمانك طاق طواف ايمانك ايمانك دين داريه او ايمان الله سبحانه وتعالى اي هي اجرنا ناكري وكم الله دفر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ناكري كسي بلي باورن با الله ورسولك ايه كسي كي خوش بيه دجي الله ورسولك ايه هرقيز نابي او كسا اگر باوكت بيه اگر براد بيه اگر عشدت بيه هر كسي كت بيه برشتي تيه كي بلي بلي سكانم كابو اقاداري او آلايا بين كالجيريا امرين خوش بيستيه كانما تنها لبر الله بيه بيك وبون ما تنها لبر الله بيه ان الله تعالى يوم القيامة للروج قيامة الله دفرمي اين المتحابون بجلالي كوا اواني لبر من يكيان خوش مستوى اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أمر أيان خمجة سبري خموة لو روشدا هي سبري كنيا تجا سبري عرش الله نبي كابو أقا داربا كلا بر الله يكتر من خوش بيه للاي الله خوش بيستبين وجبت محبتي للمتحابين فيها الله دفرمي واجب بخوش ويستيمن بوكساني كلبر يكتر خوش يعني بي. والمتجالسين فيها يستعين بولي لدانيش تبي لبر الله الله دفرمي خوش ويستيمن واجب بوكساني كمجالسة ودانيش تنيا لبر الله جل جلاله إما لبر الله ليرك وبوينو الله دفرمي واجب لسر خوش بون الله خو إما خوش تبي والمتباثرين فيها أواني يارمتي أكتر أدن لبر الله جل جلاله الله دفرمي واجب لسر خوش بون بالي خوش ويستح والمتزاورين فيها أواني هاد شوية كان يكتر يكتر دلاو سيكتا خصمة كتر لبر شي هاد شوية كان تمع عبارة بيتي دولمان ده لبرك شكي هاد شوية كي لبرو لي حزبك ده لبرو لي رنجك ده الله نعيه به تنها لبر الله سرداني ده كي الله ده فرمي واجب خوش ويستي من بوتو كابو عقداري خوش ويستي الله من بالتستي ندي حموش تكمان لبيناوي الله به لبيناوي خوش ويستي الله به المحبة لهذه الكلمة خوش ويستي ما تنها ولا إله إلا الله به شو إن كوتواني لا إله إلا الله به ده وكارين الله سبحانه وتعالى
1: عاقبة خير مانكا لديك باوك من خوش به شفاين خوشي مسلمان أمدي يا رب العالمين يا رب أم مجلس من مجلسي ذكر به أم مجلس من مجلسك به كلبيناي تولي رادانيش بين يا رب لي من خوش به يا رب رحمان بيبكي يا رب حج من لورقري حج كمان لقبولك يا رب أواني حجي أنك ردوا يا رب العالمين أجري حاجيك يا أبو بنوسي يا رب العالمين أجري حاجيك يا أبو بنوسي يا رب العالمين يا رب ليمان خوش بي يا رب ليمان خوش بي شفايني خوشي مسلمان أمدي أواني لهر شوينيك أم دنيا آزارك نارحتيك غميك يا نسر يا رب نسر يا نهلقري بتايبتي مسلمان يعني فلسطين يا رب العالمين نار حتيان لسر هلقري يا رب العالمين نار حتيان لسر هلقري برايك من أمرو روشتوتو للرقاب ويدعمو خوي دوخي زاني وفاتي كردوه اي مجدير دعاي ودكن يا رب الشهيد وريقري يا رب لي خوش بي يا رب حجكي لي ورقري يا رب باكي بربيتو يا رب العالمين يا رب باكي بربيتو يا رب اي مج باكي بريو يا رب العالمين لكاتيك أبمان بريو آوا باك بين لبجيهناني تشاكيك بين يا ربي لي خوش بي يا ربي رحمي بيبك يا اما اما بيا يك باش معنا بيني يا رب العالمين لا يتوشوابي يا ربي لي خوش بي يا ربي اي مش عاقبه خير بي يا ربي اي مش عاقبه خير كي لسر الاسلام ما جاني لسر الاسلام ما مري يا ربي لكاتك ما مريني كخوت لمن رازي لشونك ما مريني كخوت بيت خوش يا رب العالمين امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، بريزان زانس خوازاني عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوام لا زنزير كمان بونا ساندني كتابكاني فرمودا لا ألقي أو زارمان دابار إزان دتين خزمت كتابة جيزور جرنج لا كتابكاني فرمودا دتوانين برين كجورترين كتابي فرمودي مرفوعة واتاق سكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبئيما قيشت به أوش مسندي إمامي أحمد رحمتي خواي قوري لسربت سرتاب رزان فيش أوي كبسين سر مسندي إمامي أحمد وتيجي كرد لسر مسند مسند واتايتيا و او كتاباني كتأليف كرايا ونسرايا باشيوي مسند تسيب و تسومب و تشي يكم كس او جور كتابي تأليف كرديا مسند لا إسناد لا أسند لفعل أسند وهاتيا إسناد مصدر كيتي واتا روايات كردن جيرانوي فرمودا بسند بسند يشي متصل كبقاتو بو خاوانكي زا او كسب بيغمبري خوابي صلى الله عليه وسلم يا صحابيبي يا تابعي يشيك لما أنا كاني مسند أويك حديثك بي فرموديك بي كمرفوع بي قصي بيغمبر بي صلى الله عليه وسلم بسندك كبتراني تدان بي لا راوية كانوا رجال كان هيتس بترانك انقطاعك لسند كذا نبي هركسيك لسروي خوي جويلي بو بي بو معنى تنانت صحيح بخاري وصحيح مسلمش لنا ونشاني كتابكيان دا وشي مسند زاراوي مسند لكتابك دا هيا بلان بمانايا جيتر اويك امرو ايما ان شاء الله باسي دكين بريتيا لكو كردنوي فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كدقارتو بو صحابي واتا هر صحابي تند فرمودي هيا فرمودكاني او صحابي لشوينك كو دكريتو كاو توابو باشان صحابي جيتر واتا ببي مراعات كردن ببي رتاو كردني كتب أبواب فقهي أو كباس ما كتب يشتر لكتاب موطئ إمام مالك يعني لدو مصنفك مصنفي عبد الرزاق ومصنفي ابن أبي شيبة كأوان رتاوي أوان ندكت كام صحابي أو فرمودي روايات كرديا بل كتنها أو فرمودانيان بيك وكودا كردو كإلى قيبة بابتك إلى بابتة فقهي كان لبون من بابتي طهارة بلام كتابي مسند رتاوي بابتة فقهي كان ناكا بون من فرمودكاني أبو بكر صديق خوالي رازي بي لا يكشوين دا كودكاتو زباسكي هرتبي بابتك هرتبي يعني فرمودكاني إمامي عمر فرمودكاني عثمان علي فرمودكاني أبو هريرة خوالي رازي بي زا مسندي إمامي أحمد جيشيك لو كتبانا فرمودكاني هاولان كودكاتو هريكا لشوينك دا بترتيبه چي دياري كراوكا باشان باسي دكين سبارد با ترتيب كردن وتتشونيتي دا بشكردني فرمودكان بسر هاولكان دا ديارة تند ترتيب كردنك تند ريك خستنك هي كزياوازة لمسندك ولبو مسندك شتر بون منهندك لنوسركان لزانايكان كاتك كدين ترتيبي فرمودكان داكن بجوري قبيلة ديكن بجوري هوزو تيركان ديكن بون منه لبني هاشمو دس بيدكا كبريتيا لو تيري كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تيدا لدايك بو باشان او تيرو هوزو قبيلاني تركا نزيكن لبني هاشم نزيكن لتيركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او زوريكا لا ترتيب كردن يشيك لا زوركاني ترتيب كردني مساني كتبكاني مسند بريتيا لا بجوري سابقو پیشيني او صحابيا تاتن لو پايو مكانتكي تونة لا اسلام دا للاي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بونمونا زوربي مسندكان دس بيدكان با عشري مبشرة او دها وليكا مجدي بهشتيان بدرة دواي أول بون منا أصحابي بدر أو سيساتو تشار ديان باز ديان حفدة كسي كلا غزوي بدر دا بجداريان كر باشان أصحاب مثلا بيعة الرضوان أواني كلا بيعة الرضوان لكاتي لحديبية كبجداريان كر وهكذا جوري تشتر لا ترتيب كردن بريتيا بجوري بيتكاني هجائي وتا ألف با تا ثا بوشيوية ترتيب دكن وتا بون من دست پیدا که یکم زن ل ابی بن کعب که یک به همزه دست پیدا که پیتی دومی شیبریتیه ل با ز آورد زور ترتیبانه هی ل
كتابكاني مسند سرتاي تأليف كردن سرتاي نوسيني كتابي مسند لكي ودستي بيكل طبعا إمامي أحمد يكم كسنبوة ككتابي مسندي بوش يوازة تأليف كردية بل كل بيش أو زانايا ترهبونا كلوش يوازة لكتاب كوكرنوي فرمودا كتابيان نوسيا زيوازيك هي رازيايك هي لنوان زانايان كيكم كسجيبوة بناوي مسند كتابي نوسيا هندك لو رأيانا بل كنت أنا بلام زور بير رأي كان لسر أون كا يكم كس ككتابي مسندي نسيبي بوشي وازا بريتيا لزانايك بناوي عبيد الله بن موسى أبو محمد عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي كالصالي دو ساتو سيزدي كوتي وفاتي كرديا لدواي أو يحيى الحماني يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني أبي شهر كوفية لصالي دو ساتو بيستوهج وفاتي كرديا مسدد بن مسرهد البصري كراوية كجيرة رويتي مشهودة كلسالي دو ساتو بيستوهش وفاتي كردية أبي جيتي يقبوله كساني كمسندي نوسيا أسد بن موسى كناسراوة بأسد السنة لمصر أبي جيتي يقبوله أوائل سرتاكاني أو كساني ككتابي مسنديا نوسيا لسالي دو ساتو دوازدا وفاتي كردية نعيم بن حماد كلسالي دو ساتو بيستوحفت وفاتي كردية أبي جيتي بهمان شوا لمصر أولا سرتاكاني أو كسانا ككتابي مسنديا نوسيا استابر زادتين سر إمامي أحمد مسندكي بيش أوي باسي كتابة كبكين زي خويتي ككرتيق لسجيان نامي إمامي أحمد باس بكين إمامي أحمد أبو عبد الله أو كن يكيتي أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمامي أهلي سنة لسردمي خوي وشيخ إسلام لسردمي خوي لصالي سطو شستو تساري كوتي لدايك بو وهلا سرتاي تمانية وهلا من دالية ودستي كربا داوا كرني زانستو حديث طالب علم بو زانست خوازيك بو كتندين شيخ ما مستايها بو كفرمودياني لي ورقرت علمياني لي ورقرت يكم كس يكم لما مستايا كاني كالتماني بازد صالي دا لخزمتي دابو بريتي بو لقاضي أبو يوسف لبغدا قاضي أبو يوسف كمشهورة يشيك لقورترين زانياني إسلامو كالصاحبين دوها ولكي أبو حنيفة رحمة إخوان لسربي أو قاضي أبو يوسف محمد بن الحسن الشيباني زا قاضي أبو يوسف كالصالي سطو هشتاو دو وفاتي كرديا إمامي أحمد لصالي سطو حفتاونو لخزمتي دابو فرموديلي ورقرتيا لو فتري سرتاكاني دا إمامي أحمد زورترين فرموديلي هشيم ورقرت هشيم بن بشير كأبي جيتيك لا فرمودا ناسا ناسرا وكانوا راوي وجيرا روا ناسرا وكاني فرمودا كأويش لا صاري سطو هشتاو سي وفادكا تا وفاد كرني هشيم إمامي أحمد لخزمتي دادبي تانانات زيات الله سي هزار فرمودا لهشيم روايات دكا لدواي وفاد كرني هشيم إمامي أحمد دس برحلة دكا بقشت كردن لبيناوي كوكرنوي علم لكوكرنوي فرمودا يكم قشت كرني لبو كوفا دبي لبو شاري كوفا كلوية تند راويك تند زانايك وفرمودناسيك تاوي بيان دكوي لوانا أبو معاوية الضرير كزانايك وفرمودناسيك مشهور لصالي سطونو تتاري كوتي وفاتي كرديا هروها يشيك لقورترين شيخة كاني بريتيا لا وكيع بن الجراح رحمة إخوائي لسربي كابج لصالي سطونو تحف وفادكا ما واجي زور لخزمتي وكيع دبي وبشي زور لفرمودكاني وكيع كودكاتو لصالي سطو هشتاوشج يكم زان قشت دكا لبو بصرة لبيت ساوي دكوي بمعتمر بن سليمان كأيجيك كلا راوي فرمود ناسا ثقو زي متمانا كان كلا صالي سطو هشتاو حفت وفاتي كرديا يشيك لقشتكاني لبو حجاز دبي لبو حدس كردن لبو مكة ومدينة كلبيت ساوي دكوي لبتايبتي لشاري مكة ساوي دكوي بيشيك لقورترين شيخ كاني كبريتيا لسفياني كورين عيينا رحمتي خوالي سربي ما وشي باش لخزمتي سفيان دبي تناند إمامي أحمد خوي كذلك من يعني خواهي قورة تقديري نكر كتساوم بإمامي مالك بكوي بلام تعويزي كدموه خواه تعويزي كدموه ببينيني سفياني كوري ويينا هروها هل مكش لبويا كم زار تاوي دكوي بإمامي شافعي رحمة خواهي لسلبي كطبعا ما ويشي زول لخزمة إمامي شافعي دادا بي بتايبتي أو كاتاني كإمامي شافعي ديتا بغدا لوين اشتزي دبي إمامي أحمد هم كتيبا كاني إمامي شافعي دانوسيتو علمي شافعي وردق دي زاري تشتر لا صالي سطنو تصار دسيتو بصرة أو زارة تساوي دكوي با يحيى القطان كيف كلا الشيخ ما مستا قولكاني كلا صالي
سطو نوتو تار تاوي بيدا كبي لا صالي سطو نوتو نو لقل هاوري نزيشي خوي يحياي كوري معين قشت دكان لبو يمن لبولاي عبد الرزاقي صنعاني خاوني مصنفك بيشتر باسي مان كردو باسي كتابكي مان كرد ماويشي باش ماويشش مانك لخزمت عبد الرزاقي صنعاني دمينيتو فرمودكاني أو وردقري لدواي قرانوي وتالا دواي قرانوي لا عبد الرزاقي صنعاني وتالا دورو بري صالي دو سطي كوتي وكوزانيان باز دكان دس دكا بنوسيني مسندكي يعني سرتاي دس بيكردني تأليف ونوسيني كتابكي بريتيا لدورو بري صالي دو سط لا صالي دو سط ونو يكم قشتي دكا لبو الشام او باش يكن لا قرنكترين ومشهورترين وبناو بانكترين او شيخ ما مصاني كإمامي احمد فرمودي ليان ورقرتي اقنا شيخ كاني زورن وكوزانيان باز دكان كاتنها لمسندكي دا لدو سط وسي وهشت شيخ دو سط وسي وهشت ما مصطا فرمودي ورقرتيا أوانيك علميان لي ورقرتيا أوانيك فرمودين لإمامي أحمد ورقرتيا واتا قتابي كاني تشين طبعا أوانيش بتأكيد زورن بلام قرنكترينيان قرنكترينيان بريتين لا دو كوركي عبد الله وصالح كوري كهردوشيان مسند لري أوان وقواز رايتو هروها آمو زايكشي حنبل حنبل بن إسحاق لريقي أوسيك سوا مسندي إمامي أحمد لبو إيما قواز رايتو بتايبتي عبد الله كوري هروها إمامي بخاري يتقبل الطلبة كاني إمامي أحمد إمامي مسلم أبو داود أبو بكر المروذي حرب بن إسماعيل الكرماني أو أنا بشكل لا قتابية بنا وبانجا كاني إمامي أحمد إمامي أحمد مشهور بوا بعلم بورع بزهد وتقوى وخواناسي مشهور بوا بويك زور تنبوا بتمسكه دزقرتن بحق يتقبل لو كسانيك توشي تاقيك النويتي يقدر جوربو لسردمي عباسي كان بتايبتي لصالي دو سطو هجدا لسردستي مأمون خليفي عباسي لكاتي محنته فتني خلق قرآن كأوان تبني أو عقيديان كرت كقرآن مخلوق كلامي خوانية بحقيقي إمامي أحمد يشيك بولو كساني كخوراقر بولو محنية دا طبعا أزيتو آزار يشي يقدار زوري بيني وكوزانيا بازا كان ماوي سزن كردني دو صالوني وزياتر لسزن دابو لسردمي هرسي خليفة أزيتو آزاري چي زوري ديت كا أو عقيدين بزور ديان يوس فرضي بكان بسر مسلمانان دا واتم مأمون لدواي أو معتصم لدواي أو واثق بلام كاتك متوكل هات لصالي دو سطو بيستو حفت كمتوكل دبيتا خليفة أو فتنه ناهلي زاري چي ديكا مسلمانان دا قرينو لبو عقيدة باكا كا قرآني بيروز بريتيا لكلامي خواهي قورة بحقيقي هندق لمؤلفات كاني أو مسنديك إستا إن شاء الله باسي دكين كتابي الزهد كتابي فضائل الصحابة كتابي الرد على الجهمية كتابي العلل أو بشيكن لمؤلفات نسرا وكاني إمامي أحمد هندق لأقوال زانايان لو سردما تسي قتابي كاني خوي تسي هاوكو فكاني تسي ما مستاي كاني تسيان قوتي درباري إمامي أحمد عبد الرزاق صنعاني كما مستاي بوا ما مستاي إمامي أحمد بوا دلي ما رأيت أحدا أفقها ولا أورع من أحمد بن حنبل كسم ندي تيزانا تربي فقيه تربي وورع تربي لأخوة ترستر لا إمامي أحمد قتيبة بن سعيد دلي خير أهل زماننا ابن المبارك وعبد الله كريم مبارك ثم هذا الشاب باشان أو قنزة قال لقال إمامي أحمدتي دلي وإذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة أقل بياوي كديد كإمامي أحمد خوش زويد بزانا أو صاحب سنة لسر سنتي بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم باشان ضلي هر قتيبة كري سعيد ولو أدرك عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم أقل لسر دمي أوسي زانا قورية بجيابة سفياني ثوري أوزاعي ليثي كري سعيد أقل لسر دمي أوان دا بجيابة إمامي أحمد ببيش أوان دا كوتو تنانت بسياريان ليكد لقتيبة وتيان ينضم أحمد إلى التابعين دقات آستي تابعين قال إلى كبار التابعين بل كنت دقات آستي قورة تابعية كان إمامي شافعي كأويش بهمان شيء وما مستاي إمامي أحمد لو تيش دا دلي خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل طلي منك لبغداد ارتم هيت بياويكم بزينهش لدواي خوم كباش تربي وزانا تربي فقيه تربي لأخواتر استربي لإمامي أحمد كأوشاياتيك براسي زيقا اعتبارا لإمامي تشي قوري وكو إمامي شافعي
محمد بن يحيى الذهلي دلي جعلت أحمد إماما فيما بيني وبين الله. أحمد مكريتا إمامك بيشوايك لنيوان خوم ولنيوان خواي جوردا. يحيى بن سعيد القطان كأويش بهمان شيو ما مستاي إمامي أحمد بوا لبصر دادا نشت كاتك إمامي أحمد ديتلي دلي ما قدم علي من بغداد أحد أحب إلي من أحمد بن حنبل. دلي لبغداوة هيتس كسيك نهاتي تلام كخوشوي ستربي للام لأحمد كري حنبل. إسحاق بن راهوية دلي أحمد حجة بين الله وبين عبده في أرضه. حد زو بلغيش خوايا لنيوان خواي قولو لنيوان عبدو بندكاني خويدا. علي كري مديني كأيش هاكوفو هاوري خويتي دلي إذا ابتليت بشيء فأفتاني أحمد بن حنبل لم أبالي إذا لقيت ربي كيف كان. دلي قر تشيشيك هاتا بيشم إمامي أحمد فتواي لبوم دا من هس جمليني وبيمنتم كاتك دا قريمو لبولاي قوا حجيكم بير أو بشيك لأقوالو لشاياتي زانيان لسر أو إمام قوري رحمة خواي قوري لسر بير السابتين سر كتابكي كتابي مسند بابتي كتابك وسبب تأليف كردني ولا برتس إمامي أحمد أو كتابي تأليف كرد ديار بابتي كتابك بريتيا لا كوكرنوي فرمودة مرفوعة كان وتا أو فرمودانة كقصي خدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يان كردوي أو كوكرنوي أو فرمودانة ليك شوين دا بجوري صحابي كان بجوري ناوي صحابة أو بابتي كتابك وتا إمامي أحمد زور تركيزي نكردية لسر موقوفات أو يك وتي صحابي أجر تسيب بشر شيء كمي تدا يكو باشانش بعض ذكين يعني قصي تعبئي أو أنا بشر شيء كمي تدا بلام تركيزي إمامي أحمد لسر أوب وكتنها فرمودي مرفوعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوب كاتوا لبرس إمامي أحمد أو كتبي تأليف كرت وكو بيشترج لا القكان ترج بعض ما كرت أو سردميك إمامي أحمد تيداجيا سردميك بو ك موزانايان رويان كده تأليف رويان كده نوسيني كتابو كوكر نوي فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بترتيبكو ريخسنيشي دياري كراو زالبر او اولاترين كس كلو سردمدا كتاب كوبكاتو بريتيا لا لإمامي أحمد وخوشي باس لو كتابي خويدكا كلبرس تأليفي كده واتسم بس يشي هب وتيدا يشي لو وتعني كإمامي أحمد خوي بكوركي دري بعبدالله كوري دري احتفظ بهذا المسند ضل باريس غاري ليبك لو مسندا فإنه سيكون للناس إماما دبيت إمام بيشوايك لبو خلق يان لشونيش كدلي عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه ضل من أو كتابم تأليف كل ببيت بيشوايك ببيت رينموي كريك لبو خلق أجر خلق اختلاف وزيوازي لنيوانيا دارويدا لسنتك لفرموديتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بقرنو بو أو كتبو سرتساويك بي لبويان حنبل كآموزاي إمامي أحمد يشيك بو لو كسانيك مستدكي لي ورقرتيان ضلي جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد الله دري مامم واتا أحمد يكري حنبل منو صالح وعبد الله كوكر دوا وقرأ علينا المسند مستدكي بسر إما داخوين دوا وما سمعه منه غيرنا لغير إما كس أو مستدج جيري نبوة ما بستكي أوي بتواوتي أجناء بتأكيد خلق كشتر يجزار زور هبونك لأن جيري بو بلام سن جزءك سن بشك بلام همي بكاملي تنها أو سيكسا مستدي إمامي أحمد يان جيري بو باشان حنبل داري وقال لنا إمامي أحمد بيغوتين إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من 750,000 ضل من أو كتابم كوكر ديتوا ريكم خستيا هلم بجارديا لزيات الله حفصته بنزاه زار حديث طبعا أو معروفة كلو سرد ما دام بستيان كاتي كأجمع رزور باز دكان ما بستيان أوي همو طريقة كان همو رجاء كان يفرموديك يكفر مودي دبيني صد رجاء هي لصد طريق لصد سندة وهاتيا أو همو بفرموديك زيواز حسابيان كدينك بيكفر مودا ضريف ما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه الأجر خلق اختلاف رويدا لنيوان ياندا رادزياي رويدا لنيوان ياندا لسر فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو بقر نوبو أو كتابة فإن كان فيه وإليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه الأجر خلق اختلاف رويدا لنيوان ياندا رادزياي رويدا لنيوان ياندا لسر فرمودكاني بيغمبر

حديث ضلي لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته ضلي هيت كتابة مسندني بقات آستي مسندك إمام أحمد لزوري فرمودكاني ولجواني ريك خستني فرمودكان ودابشكرني فرمودكان بسر هاولا كاندا تنانت قولك هي هندق لزانيان قوتيتيان لا يوجد حديث ثابت إلا وهو في المسند بلفظه أو بمعنى هيت حديثة ثابت صحيحني إلا لمسند وجودي هي تبا لفظ تبا معنى اگر تي وكو زانيان ضلين كمبالغة كردنا چونك اما حديث معنى هي صحيحة بلام لمسند امام احمد دانيا بلام باسا كلاويك يعني اعتراف كردنا داننا بقوليو قبار الزوركي او كتابي امام احمد بتينا سر شرط مرض امام احمد ضابطكاني مرضكاني تي لبو كو كرنوي فرمودو لبو توما كردني فرمودكان لا كتابة كيدا طبعا امامي احمد بخوي لكتابه كيدا باسي نكرده كمرزكاني تسين بلان وكو استقراء وكو ليخوي النوي زانايان لبو كتابه كي ولبو اقوالكاني لكتابه كاني تردا لبوان بدر كوتيه كامامي احمد ما بستي بوا لو كتابه دا كهرسي حديثي مشهوره هرسي حديثي ناسرا ولا خلق دا او حديثانا كو بكاتوا واكتفاينا كده تنها بحديثي صحيح واتخوي بابند نكرديا وكو اوي كباشان ان شاء الله لا لصحيح بخاري ولا صحيح مسلم دا باسي دكين خوي بابند نكرديا خوي ملزم نكرديا بو كتنها حديث صحيح كوب كاتو تماري بكلكتبه كيدا كواتا حديث ذكرتي ذهب الى مسند امام احمد ضعيف بي بلكو موضوع اش بي وكو باشان باسي دكين امام احمد هندك راوي هيك يعني مجروحا بريندار كراون يعني زانيان جرحيا كردينا بجرح شي زور تون شديد إمام أحمد وازي لو كسانا هنا وتناند إمام أحمد هندك حديث هبوا وتعني بيداتشنوي هبوا هندك حديث كبيشتر نسيتي ضربي لسر ضربي لسر لدايو يعني داوي لعبد الله يقول كده كوارشي بكاتو بلام هندك لو فرمودانا بسهو بهلا مايتو لا لكتابة كيدا كإمام أحمد خوي بيشتر داوي كده كوارش بكريتو كواتا بلغي لسر أويكا مرجي تنبوا وستيتي أو فرموداني كخوي راي لينبوا بيشتر تماري كده لكتابة كده رش بكريته زانيان راضيان هي لسر فرمودكاني مسند إمامي أحمد كتاتسند صحيحا وتاتسند حديثي ضعيف يعني موضوعي تدا دتوانين بلين دبنا سي مذهب سي قول سي رأي هي لسر حديثكاني مسند إمامي أحمد قولي يكم أويا كهمو أو فرموداني مسند إمامي أحمد احتجاجي بيدكري هموي يعني زيقاء أوي بتبلغيتي شرعي وهيت حديثة ضعيفة تدانية أو قولك لقولك كان بتابتي لوانا أبو موسى مديني أبو موسى مديني كلواني كضليها مو حديث كاني مسند إمام أحمد احتجاجي بيدكري بلام أو قول زانان لقلي دانين لبر أوي حديث تدايك وضعيفة وحديث تدايك وموضوع قولي دوم أوي كهندك حديث تداي بل يدكري حديث ضعيف تداي بلام حديث موضوع تدانية يعني همو حديث كاني مسند إمام أحمد صحيحنين بلكو حديث ضعيف تدا لاواز كورنا جيري بلام حديث موضوع هل بستراو او جور فرمودي تدانيه كاواني الاوزانياني كلقل او رأي دان لو انا مثلا ابن تيميه ابن حجر كبي انوايا شرط امامي احمد او بوكا شرطكي بهيزه تنها لو راويانا حديث ور بغريكا زيغاي متمانا وهندق لو راوياني كدروزنن كذاب لبون نمونا مثلا محمد بن سعيد المصلوب يعني يان أو راوياني كحفظ يان باش نبوا حديث يان لي ورنجريا فرمودي لوانا ورنجرت يان قولي سيميش بشك لزانايان لقل أو رأي دان وأوانا جوكو ابن الجوزي وكو ابن كثير وكو حافظ عراقي أوانا لقل أو رأي دان كشرط إمامي أحمد زورة تساهلك نرميتي تداهي لبر أوا أوانا بيان وايا كحديث ضعيف تدا وحديث موضوع شي تدا حديث موضوع شي تدا كرتكا اويا سبارت بفرمودكاني مسند امامي احمد بشك لا بشيشي باش لا فرمودكاني مسند امامي احمد صحيحه مقطوع بصحته يعني هيتس كمان لو داني كفرمودي صحيحا وبشيشي زوريان لصحيحين دا لبخاري ومسلم دا هاتيا بشيشي ديكي لا فرمودكاني مسند صحيحا بلام زائدا يعني زوائدا يعني لا صحيحين دا بخاري ومسلم روايات يان نكد يان بشي يان حسنا او يكالا لاي متأخرين بي قترا حديثي حسن واتا
راوی

هەمووی سیقان ضبطیان هەیە بەڵام هەندێک لە ڕاویەکان یەکێکیان هەندێک لە ڕاویەکان ضبطی خەفیفە بەشێکیان لە فەرمودەکان ضعیفە بەڵام ضعفێکی لاوازیەکی کەم واتە دەکرێ ئەتیباری پێ بکرێ دەکرێ بەهێز بکرێ ئەو فەرمودەیە بگاتە ئەو ئاستێ کە پێی بگۆترێ حەسەن و لغەیریهی لەلای متەخیرینی فەرمودەناسان بەشێکی فەرمودەی منکەڕ و باتیل و مەوضوعیشی تێدایە بەڵام ئەوانە ژمارەیەکی کەمن و ئەو کەسانەی کە دەڵێن مسندی ئیمامی ئەحمەد فەرمودەی مەوضوعی تێدایە ئێمە دەتوانین بڵێن دوو جۆر فەرمودەی مەوضوع هەڵبەستراومان هەیە جۆرێک کە بە ئەنقەست ئەو کەسە هاتێ فەرمودەیەکی دروست کردیە داکێ پاڵ پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم کە ئەو جۆریان بە دڵنیایی لە مسندی ئیمامی ئەحمەددا نیە بەڵام جۆرێک فەرمودەی هەڵبەستراو هەیە کە بە هەڵا هەڵبەستراوە هەڵەیەکە هەڵەیەکی زۆر گەورەیە کەسێک لە ڕاویەکان کە درۆزن نەبووە کە ذاب نەبووە توشی ئەو هەڵەیە بووە بەڵام فەرمودەکە هەڵبەستراوە جا ئەو جۆرە فەرمودەیە لە مسندی ئیمامی ئەحمەددا هەیە وەکو میثالێک وەکو نمونەیەک لەسەر ئەو فەرمودانەی کە زانایان باسی دەکەن کە ینی فەرمودەیەکی هەڵبەستراوە لە مسندەکەی ئیمامی ئەحمەددا حەدیثی ئەو حەدیثەی کە عائشە خوارێ رازی بێ دەیجەڕێتەوە لە پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم سەبارەت بە عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوف خوارێ رازی بی کە یەکێکە لە عەشەرەی موبەشەرە کە پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمویتی قەد رەئەیتو عەبدوڕەحمان ئیبن عەوف یەدخولو الجەنەتا حوبن وەتە بینیم عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوف بەگاگۆرە دەچوو بۆ بەهەشت لەبەر دەوڵەمەندیەکەی کە ئیمامی ئەحمەد خۆی لە شوێنی تر ئەو فەرمودەیە ئینکار دەکات خۆی نکوڕی لەو فەرمودەی دەکا و خەلەلەکەی دیاری دەکاتن بەڵام لە سەهوەن بە هەڵا لە مسندەکەی داماوەتەوە سەبارەت بە مەنهەجی کتێبەکە و چۆنیەتی تەرتیبکردنی فەرمودەکان بەسەر هاوڵەکاندا دیارە وەکو باسمان کرد مسند بە گوێرەی ناوی هاوڵان تەرتیبی لە بۆ کرایە فەرمودەکانی تەوزیع کردێ بەسەر هاوڵەکاندا و چەند ئیعتیبارێکی ڕەچاو کردی ئیمامی ئەحمەد لە تەوزیعکردنی لە دابەشکردنی فەرمودەکان بەسەر هاوڵاندا سەرەتا دەستی پێکردێ بە خولەفای ڕاشیدین واتە سابقە و پێشینەیان لە ئیسلام بلەو پایی هاوڵەکان لە ئیسلامدا بە خولەفای ڕاشیدین پاشان ئەلعەشەرە المبەشەرە واتە یەکەم جار موسنەدی ئەبوو بەکر خوا لێی ڕازی بێ پاشان عومەر پاشان عوسمان پاشان عەلی خوا لێیان ڕازی بێ دوای ئەوە شەش کەسەکەی تر کە لە عەشەرەی مبەشەرەن دوای ئەوە ئەهلی بەدر هەروەها مراعاتی ئەوەشی کردیە کە نەسەبیان لە ڕووی نەسەب و ڕەچەڵەچیانەوە بۆ نمونە ئەهلی بەیتی پێش خستیە پاشان بەنی هاشم هەروەها باسی مکثیرین ئەسەحابە المکثیرین ئەوانەی کە فەرمودەیان زۆر ڕیوایەت کردیە لە بۆ نمونە وەکو ئەبو هوڕەیرا ئیبن مەسعود هەروەها ڕەچاوی وڵاتەکانیشی کردیە لە بۆ نمونە فەرمودەی مەکیەکان ئەوانەی کە ئەو ڕاویانەی کە خەڵکی مەکە بوون یان ئەوانەی کە شامی بوون یان ئەوانەی کە کوفی بوون یان ئەوانەی کە بەسڕی بوون هەروەها نیسا ئافرەتان مسندی نیسائی جیا کردیتەوە ئەو سەحابیانەی کە ئافرەتن فەرمودەیان ڕیوایەت کردیان خۆی شازدە مسندی هەیە یعنی دابەشی کردی بەسەر شازدە مسند بەو شێوەیە یەکەم مسند العەشەرە المبەشەرینە بالجەنە دووەم مسند ئەسەحابە بەعد العەشەرە سێم مسند ئەهل البەیت ڕیدوان الله عەلەیهم چارەم مسند بەنی هاشم پاشان مسند المکثیرینە من ئەسەحابە لە مسندی مکثیرین باسی عەبدوڵڵا بن مەسعود و عەبدوڵڵا بن عومەر عەبدوڵڵا بن عەمر ئەبو ڕەمثە ئەبو هوڕەیرە ئەبو سەعید الخودری ئەنەس بن مالک جابر بن عەبدللا پاشان مسند المەکیین ئەو سەحابیانەی کە لە مەکە نیشتەجێ بوون مسند المەدەنیین ئەوانەی کە لە مەدینە نیشتەجێ بوون مسند الشامیین هاوڵە شامیەکان مسند الكوفيين مسند البصريين مسند الأنصار باشان أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باشان الملحق المستدرك من مسند الأنصار باشان مسند النساء باشان مسند القبائل أوانيك لقبيلوه وزكاني دروي مكة ومدينة مسلمان ببون بوشي بإمامي أحمد مسندكي توزيع كرديا طبعا مرزنية ینی هەموو ئەو سەحابانەی کە لەو مسندانە هاتیە بەو بە شێوەیەکی ڕێکوپێکاریێکە لە شوێنی خۆی ناویدان درابی لەبەر ئەوەی ئیمامی ئەحمەد خۆی پێڕانەگەیشت لە کۆتاییەکانی ژیانیدا ئەو کتێبە هەمووی پخت بکاتەوە هەمووی هاوڵەکان بە شێوەیەکی جوان دابەش بکا بەسەر مسندەکانیاندا زیاتر عەبدوڵڵای کوڕی ئیمامی ئەحمەد ئەو زیاتر خەریکی ئەوە بوو ئیمامی ئەحمەد خۆی بەوی دەگوت کە ئەو سەحابیە فلان هاوڵ لە فلان شوێن دابنێ فلان بەش فلان جوز لە فلان شوێن دابنێ لەبەر ئەوە هەندێک جار هەڵی تێدا هەیە هەندێک سەحابی هەیە کە لە شوێنی سەحابێکی تردا باس کرایە کە ئەوەی کتێبەکە بخوێنتەوە دەزانی کە
يعني أو هاولا ديار الدبوال مسند تشتر لشوني تشتر باز بكري بلام بهلا يعني لبر إمام أحمد بيرانا جيشتك وبختي بكاته وبيدات سنويك بكاو هر هاولا لشوني خوي دابني سبارت با جماري فرمودكاني مسند إمام أحمد كأوش هندك رازيعي هي بجوري أو طبعاني أو تساباني مسند إمام أحمد كأستا هي استا موجودة طبعي دار الرسالة كيشيكا لا يعني باشترين تساباكاني أو كتابا بريتية لا بستو حفت هزارو ششتو تلو حفت فرمودة طبعي تسابي المكتب الإسلامي بريتية لا بستو حفت هزارو بينصتو هشتاو هشت تسابي دار مكنز دار مكنز جماري فرمودة كان دقاتا بستو هشت هزارو دوستو نوتو بينص فرمودة او بمكرر بدوباره كراوي شكو زور لا فرموده كان دوباره دبتوا فرموده هي دو صحابي يعني سي صحابي روايتي كرديا دوباره بويتوا بلان ببي دوباره اگر سي تا استا يعني جماري شي دياري كراو بدقيقي بوردينيه لسر او فرموداني مستند امام احمد ببي دوباره بلان بجوري او كتابي ك ابن حجر عسقلاني كنوسيتي سبارت باطراف كان وتسرتاي دسبكني حديث كان لا لا إمام أحمد ككتابة شهية لسر أوا بجوري أو ترقيمي أو جمارانيك لكتابك ابن حجر ده هاتيا آخر فرمودة دقاتا دوازده هزارو حفصتو هشتاو حفت واتبابي دوبارة تقريبا دقاتا كم تل نيوي فرمودة كان بابي دوبارة أو جماركيت ياخد نزيشي أو شتيشي تقديريا أو صحاباني ك إمام أحمد فرمودي لي روايات كردية بريتين لا هزارو سيصتو هشت صحابي خالي تيرك جرنجا ليرا باسي بكين أويش زياداتي عبد الله كر إمام أحمد لسر مسند ديارة أو كتابي كإستالة بردست معنا مسند إمام أحمد هموي خوي إمام أحمد نينوسيا هموي توما هموي خوي توماري نكد لكتابك بلكو بشك زيادات هي كعبد الله كري باشان زيادة كردية وتوماري كردية لا كتابك دا زا أو حديثاني لمسند إمام أحمد ده كدلي حدثنا عبد الله لبداية سندك كدلي حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي أو ديارك إمام أحمد خوي أو فرموداني لكتابك ذا تومار كرديا أو لأصلي مسندك بلام هر حديثك تيدا باس كرابك حدثنا عبد الله حدثنا فلان بيقل شيخ كاني عبد الله ببي أوي وشي أبيه تيدا بي أو لزوائد كان وتلو فرمودانه كعبد الله باشا زيادة كرديا خالي تترك يعني بي دناسريتو اواني كزيادات عبد الله يعني اوش اوي او شيخاني كعبد الله حديث ليان روايات كرديا طبعا زيوازن لو شيخاني كإمامي احمد خوي حديث ليان روايات كرديا لتسن شيخة چي كم لتسن ما مستايا چي كم هاو بشن لبون منكاتك كدري حدثنا وكيع كاتك دري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أويك شارزاي زانسي فالمدناسي بدزانيك عبد الله عبد الله كري إمامي أحمد نجيشتي توكيع وكيع نديتيا براستو خوف فالمديلي روايات نكرديا وبراستو خوف فالمديلي عبد الرحمن كري مهدي روايات نكرديا أو كاتا دزاندريك أو فالمدانا أو خدي إمامي أحمد خويتي كالكتيا بكدا توماري كرديا زا أو زياداتاني كعبد الله هيتي لمسندا كدا تنزوريكا لتواني بلين كسي زوري هي زوري كان أوانن كعبد الله بشيوي وجادة وتدو زينوي فرمودك لنسرابك دا كبختي إمامي أحمد نسرايتوا بلام إمامي أحمد لمسندك دا تمارين كتبو بشيك لو زيادانا أوانا كمثالك لبو أوا خوي سطو دفر مودا سطو دفر مودا بشيوي وجادة نمونيك لبو أو فرمودانيك بشيوي وجادة عبد الله كور إمامي أحمد نسرابك براوشي دوزيتوا كبختي إمامي أحمد نسرا دلي وجدت في كتابي أبي بخط يده لكتابيشي بابم بدسختي خوي دوزيموا حدثنا زيد وتأقصي أو حديثة هل إمامي أحمد رواياتي كرديا بلام خوي لمسندك ذا تمارين كرديا باشان عبد الله هاتيا زيادي كرديا لسر مسندك حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عمرو بن حمزة حدثنا خلف أبو الربيع إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة حدثنا أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق أويتك لو فرمدانيك الزيادات
عبدالله و بوشیوی دناس ریتو زوری چیتر لزیادتکانی عبدالله کر امام احمد اوی که عبدالله او فرموده خوی لامام احمد جولی بوا بلام لدروی مسند واتا فرموده که امام احمد روایتی کردیا بلام دوباره خوی لمسنده که دا نینوسی تو عبدالله او فرموده جولی بوا لبابی خوی بلام پاشان هاتی چی کردیا زیادی کردیا لناو مسنده که دا نمونه او زوره عبد الله بن احمد دلي حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ناصح ابي عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يؤدب الرجل ولده الى اخر يعني فرمودكا باشا هل فرمودكا هاتي ثم قال عبد الله وهذا الحديث لم يخرجه ابي في مسنده من اجل ناصح شكون ناصح هيك بقولوا راوي يعني كضعيف ولا واز بوا لانه ضعيف في الحديث واملاه عليه في النوادر يعني مجموعة فرمودية كي بوشيوية عبدالله خوي دليه أو فرمودية بابم لمسندكة دا توماري نكده بلام لبوي جيرامو كواتا فرمودة كان همي زيادة كريتوا أو فرموداني كزياداتي عبدالله كوري إمامي أحمد زوري سيم أو فرمودانا كعبدالله لغير إمامي أحمد فرمودة كي جيريبوا باشان زيادة كده وتوماري كده لمسندكة دا زاوانا هنديشان لو نوعانا لو زورانا ك بلا سند ولمتنوا لو روي سند ولمتنوا زيوازا يعني نسندك نمتنك امامي احمد رواياتي نكرديا بلكو عبد الله لشيخه تشيديكا لما مستايا تشيديكا جيلي بوا باشان لمسند توماريك ديا مثال او نمونيك لبو او عبد الله ضلي حدثنا ابو صالح هدب بن عبد الوهاب المروزي حدثنا الفضل بن موسى حدثنا عيسى بن عبيد عن الضبيع بن انس عن ابي العالية عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا إلى آخره فرمودك دور دريجة أو فرمودي وجودي نية لمسند إمام أحمد دا وسندكش وجودي نية زوري تشتد أوانا لو نوعان لو نوعان كسندكا ومتنكش للا إمام أحمد دا هي لمسندكا بلام عبد الله دي تدكا طريقة تشدكا سندية تشدكا وكو تقويك وكو بهز كرنك لبو فرمودكا أو فرمودية دجاري توا كأويان زورة جماري أو فرمودانا كعبد الله بوشيوي لمسندة زيادة كدير زورة مثالي أوا لمسندة هات وكاد حدثنا محمد بن جعفر وحجاج طبعا أوقصي إمامي أحمد يعني أودو أنا ما مصى إمامي أحمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخره. باشان دليته حدثني عبيد الله بن عمر القواريري. أويان زيادات عبد الله كر إمام أحمد. حدثني عبيد الله بن عمر سك وشيخي عبد الله نك شيخ إمام أحمد. حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة وتهبهماشي ودقاته والشعبة وعاصم بن بهدلة. همان أوفر مدى إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا كواتا أو زوري شترا سندو متنكي للا إمام أحمد داهي بلام عبد الله دي بطريقة شتر أو فرمودية رواية دكا أو بشيكن لزيادات كاني عبد الله لسر مسندكي إمام أحمد طبعا وكباس شماكت همو زيادة كريتوا يعني أوني بلي أمانة علمينا بارز رابي لكتابة كذا چون كلاواني هندك كسرخنا بقري كأكتابة إمام أحمد بخوي نسيتي لبرس باشان زياداتي تدا خوب بالتأكيد بدلنيايو باش تربو كتيبا كوكو خوي بتزيهل درابا بلام كاتك عبد الله هاتيا او فرموداني زياد كرديا همي زيادة كريتو وبتيش دوها ابن حجر كدي لكتيبا كي اطرافي مسندي حنبلي كباز دكا همو او فرمودان زيادة كاتو كعبد الله زيادي كرديو بوشيه قال عبد الله ابن حجر قال عبد الله لبو زيادة كا كواتا همو فرمودكان زيادة كريتو كاميان إمامي أحمد خوي لمسندة توماري كرديا وكامشيان عبد الله زيادة كرديا سبارت با رواياتو جيرانو قياندني مسندي إمامي أحمد بإيما خوي يك رواياتي هي كأويش لعبد الله ويا سرتا باس ماكر كتنها سيكس مسنديان بتواوتي بكاملي لإمامي أحمد وجيليبو أوانيش عبد الله وصالح كأودوانا كري إمامي أحمد حنبل بن إسحاق كآمو زايتي زيادة لري عبد الله و كتابك جوازراوة لا عبد الله أبو بكر القطيعي معروفة بقى القطيعي أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي كلصالي سيصة وشيستهشت وفاتي كرديا أو كتابك لا عبد الله وردقري
لري قطيعي وزاري شديك بلاو دكريتوك أو كسك لقطيعي رواياتك دي أبو علي الحسن بن علي بن محمد ابن المذهب البغدادي كالصالي تار ستو تلو تار وفاتي كردية وولويو بوشيوية كتابك بلاو دبيتو آخر خالك باسي بكين بايخداني زانايان با مسندي إمامي أحمد لقل أويك كتابك حزمو قباري شيزور قوريهي بلام أمتي إسلامي زاناني أمت بايخي شيزوريان با كتابك إمامي أحمد داوا لتندروكوا يقلوانا ترتيب كردن زاريج كريخصنا وتوزيع كرنو داباش كرني فرمودكاني يشيك لو كتاباني كبيشتريش باس مانكر ترتيب كردني فرمودكان بجوري أطراف الحديث واتا سرطاي دس بكرني فرمودكا وزا بجوري حرفي هجائي بيتا هجائي كان ألف باء تاء ثاء بوشيوية كأيوش كتابكي ابن حجري أسقلانية رحمة إخوائي لسربي إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي كأوجور كتابانا لبو تخريج باشا واتا لبو تونيتي دو زينوي فرمودكان لمسندي إمامي أحمد دا يجلو كتاباني تركا لروي ترتيب كرنو زاريج كترتيب كرنو ريك خصنوي فرمودا كان زانايك من هيك لسردمي نوي زياتر يجيك لزانا نوي كان أحمد بن عبد الرحمن بن البن الساعاتي لصالي 1307 وفاتي كريا وتصالي 1958 لسدي رابردو وفاتي كريا 1958 زايني كهات كتابكي زاري شديكا توزيع كردوا فرمودكاني ترتيب كرد ريخصني شكيلة بوكرد بجويري أبوابي فقهي إما وكباس مانكرد كمسندي إمامي أحمد فرمودكان كودكاتو بجويري ناوي هاولان واتا فرمودي هاوليك هموي لشوينك دا كودكاتو زا بابتكي هرتس بي هر بابتك فقهي بي بلام أحمد بن عبد الرحمن بن البنا الساعاتي هات فالمدكاني كوكردو بجوري أبواب في قوته لطهارة ودستي بكر طهارة باشان صلاة باشان زكاة صيام وهكذا دعا أواهر خوشي أحمد الساعاتي كتابي نوسي لبو تخريز كردن وتا يعني تخريز كردني فالمدكاني أو مسندة بناوي بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني خوي كتابكي بناوي الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ذا كتابك كان وسيله تخريج كرني فرمودكان بلوغ الاماني من اسرار الفتح الرباني هذا كتابكش تاب كراون يتلا كتابكاني تر ترتيب كرني بجوري بيت بجوري بيتا كان كتابك بناوي المنهج الاسعد في ترتيب احاديث مسند الامام احمد عبد الله ناصر رحماني كوفى فهرس كردنيكا فهرس كردنيكا لبو فرمودكاني مسند هندق لو كتاباني كخزمتي مسنديان كرديا ترجمي راوية كان وترجيان نامي راوية كاني مسندي إمامي أحمد يقلو كتابانا الإكمال في تراجم من له رواية في مسند الإمام أحمد ممن ليس في تهذيب الكمال تهذيب الكمال كتابكي مزي ككوكرنوي راوي وجير روكاني كتبي ستة وتبخاري ومسلم أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجه ذا أو كسا هاتية أو فرمودناساني أو راوياني أو جير رواني كلا كتابي تهذيب الكمال دا ناوية نهاتية لمسند إمامي أحمد هاتية ترجمي جيانيا باس دكا يقلو كتباني تر تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة كأويش بهمانشي وابن حجري أسقلاني هندك لمختصرات وتكرت كرنوي مسندك إمامي أحمد مختصر مسند أحمد سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن ابن الملقن كزانايتي شافعي مشهورة لصالي هشتطو بينز وفاتي كرديا كرت كرنويتي كرديا لبو مسندي إمامي أحمد كتابي اشتره ليك لو زانايا هاو ترخاني أو سردما صالح الشامي بناوي تقريب مسند الإمام أحمد تقريب نزيك كرنو آسان كاريك لبو كتابك هندك لو كتاباني كباس للزوائد كان دكان وتأوفر مداني كإمامي أحمد يعني زيادة لكتابة كاني تردانها تيا لبون من الزوائد كاني لسر صحيحين زوائد كاني لسر كتبي ستة يعني أفر مداني كإمامي أحمد رواياتي كردية برام لكتبي ستة نهاتي يعني لصحيحين دا نهاتي هندق لو كتابانا غاية المقصد في غاية المقصد في زوائد المسند كأوا هيثمي أو كتابي نوسيا إتحاف الخير المهرة بزوائد المسانيد العشرة كأوا باسي دا مسند دكا دا كتابي مسند زوائد كانيا يعني. أو فرمداني كبزيادة رواياتي عن كدية لسر كتابة كاني تردا هندي لو كتاباني كباس لشرح غريب إعرابي فرمودكاني مسند إمامي أحمد دكا
كتابك بناوي غريب الحديث على مسند أحمد أحمد بن حنبل نسركي أبو عمر محمد بن عبد الواحد كمعروفة بغلام ثعلب لصالي سيصطو تلوبينت وفاتي كرديا كتابك تر بناوي عقود الزبرجة في إعراب الحديث النبوي على مسند الإمام أحمد وتا إعراب كردن شكر نوي لروي لغوية إعراب كردن لبو فرمودكاني مسند إمام أحمد كأبو بكر سيوطي كالسالي مشهورة طبعا سيوطي كالسالي نوصته يازدا وفاتي كرديا هندق لو كتباني كبرقري كردنا لا مسند إمام أحمد يق لو كتباني كمشهورة كتابك ابن حجر عسقلاني رحمة إخوائي لبي القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ابن حجر عسقلاني برقري دكا لا مسندك إمام أحمد وردي أو كساند ذاته وكضلين حديثي موضوع لا كتابك إمام أحمد دا هيا أكتبانا همي مطبوع همي تساب كراون وبشري شدي كي زوريش وتا إستاج بردوام خزمتي أكتبا دكري بتايبتي لا نامكاني دكتورا وماستر لا زانكو كان دا تاوكو إستاج خزمتي أكتبا دكري وفعلا بيوسي شي با خزمتي شي يكزار زور هيا وكو باداشتك وكو يعني تاكيك برامبر أو إمامة كا أو خزمتا قورا أو زهدي صرف كر لا كوكرنوي فرمو دكاني بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم خواهي قورا رحمي بيبكا خواهي قورا باداشتي بداتو لسر أو كارا قوريا كا كردي لبو كوكرنوي فرمو دكان والسلام عليكم ورحمة الله.

إنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد

تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: يوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا يوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مع أفياء الروح. كل ما في الكون من ركن فإن رحمة الله قد وسعت. الله، ما أجمل هذه الطمأنينة! ورحمتي وسعت كل شيء. ربكم كتب على نفسه الرحمة. ربكم أول آية في كتابه المنزل بسم الله الرحمن الرحيم. أما نطمئن؟ بلى، لكن لا بد من عمل. لا نتكئ على هذه الطمأنينة دون أن نخلط مع الرجاء خوفا وحبا حتى نصل إلى رحمة ربنا. الله فتح باب الرحمة حتى أنه سبحانه كتب كتابا عنده، هو عنده على العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الله، وفي رواية: غلبت. أحبابي، هذه الرحمة الواسعة من الذي يستطيع أن يقنطنا منها؟ لا يمكن لمخلوق أن يحجم رحمة الله أو أن يمنعها من عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهو مسرف لا تقنط. لو لم تكن هناك هذه الأنوار التي تهديك الطريق، وهذه الدوحة الجميلة أن الله جل وعلا كلما أذنبت وعدت إليه قبلك لأن رحمته وسعت كل شيء، وإلا لهلك كثير من الناس، ولانتحر كثير من الناس، ولا انقلب كثير من العصاة إلى سفاكين دماء، لأن سيقول: بما أنه لا رحمة لي ولا توبة ولا أوبة ولا فرصة، إذن يفعل كما فعل من قتل تمام المئة وقد قتل قبله 99. فلما قال: ليس لك طريق إلى التوبة، قتله. رحمة الله لا يحجرها مخلوق، لكن كن على استعداد أيها العبد أن تكون عبدا. والعبودية ذل وانكسار وإنابة. إذا أخطأت فلذ بجنابه، وإذا أذنبت وأجرمت قل: يا رب، أي رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. ثم قل له وأنت بين يديه: يا من وسعت رحمته السماوات والأرض وكل شيء، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وأبشر بالخير.

0: والثناء له مع سؤل حاجة دعاء المسألة.
1: لن تصل إلى راحة البال إلا عندما تتعلم التوكل على الله بحق، ولن تصل إلى الشفاء الجسدي من الأمراض والتوازن النفسي إلا بعدما أن تعيش باسم الله الوكيل. ولكن كيف أتوكل وأعيش باسم الله الوكيل دون أن أفهم معنى هذا الاسم؟ مع هذا الفيديو نكون قد بدأنا بإذن الله بسلسلة أسماء الله الحسنى. لأختصر عليكم الموضوع، سأبدأ بسيدنا إبراهيم. كما ذكرنا سابقا في قصة سيدنا إبراهيم، الحقد عليه كان كبيرا من مجتمعه، لدرجة اجتماع أهل القرية كلهم تقريبا لإيقاد النار العظيمة لإحراقه. بالمقابل لاحظوا معي تماسك سيدنا إبراهيم. سر هذا التماسك هو فهم سيدنا إبراهيم من هو الله الذي يتعامل معه، ولفهمه ماذا يعني اسم الله الوكيل، لدرجة أن الملك أتى سيدنا إبراهيم وسأله: ألك حاجة؟ فرد سيدنا إبراهيم بطمأنينة لأنه مؤمن بالوكيل، قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي من سؤال علمه بحالك، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. بعدها جاء الأمر الإلهي: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم أمام نار عظيمة، لكنه يعلم أن الله وكيل على كل شيء، يعني الله هو رب النار. وهذا الثبات نفسه هو ثبات سيدنا محمد عندما كان في الغار، إذ يطمئن سيدنا أبي بكر قائلا: لا تحزن، إن الله معنا. ونفس فهم سيدنا موسى عندما قال له أصحابه، يقول الله تعالى في القرآن: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. المنطق يقول كذلك، فالبحر أمامهم وفرعون خلفهم. قال سيدنا موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. ماذا حدث بعد ذلك؟ يقول الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الآيات والقصص القرآنية والأحاديث التي تتحدث عن التوكل وعن اسم الله الوكيل تتلخص بأنه عندما يتوكل الإنسان على الله حق التوكل تتغير المعادلات حرفيا. يقول الله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يعني عندما تحقق التوكل يكفيك الله عن كل شيء. كيف لا؟ والله رب النار ورب البحر ورب الأسباب ورب الرزق ورب مدير العمل، وربي إذا تأخر زواجي، وربي إذا مرض جسمي. يقول الله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. من يشفيني؟ الحرص، الوقاية، الدواء، الطبيب، هذه أسباب مأمورون بها لكي لا نكون متواكلين فقط. ولكن الله حسم الجدال وقال: وإذا مرضت فهو يشفين. انتهى الموضوع. قناعتي بهذا الكلام كفيلة بالعافية صدقوني. وأعيد مرة أخرى وأعيروني انتباهكم، لأننا بما سنقوله اليوم سنجيب على سؤال يراود كل من يسمعني الآن: كيف أحقق التوكل في حياتي لأحصل على أفضل نتيجة ولأرتاح نفسيا وجسديا ويصبح التوفيق رفيقي؟ تعالوا معي لما حدث مع رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد مباشرة، ليطبق ما حدث معهم في حياتنا اليومية. بعد غزوة أحد أصيب المسلمون بجراح عظيمة، جاءتهم أنباء من بعض الناس بأن قريش والقبائل تجمع جيوش وتستعد للهجوم مرة أخرى، ونصح المسلمون بعدم الخروج للجهاد لأنهم متعبون والجراح لم تلتئم بعد. لكن ما الذي حصل؟ يقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يعني بدلا من الخوف ازداد إيمانهم وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هل برأيكم قالوها بلسانهم؟ أبدا، قالوها بقلوبهم وبلسانهم بثبات ويقين. الآن نأتي إلى النتيجة. لما صدق التوكل جاءت المعجزة الربانية. يقول الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يقول الله تعالى: واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حينما تمتلئ الدنيا من حولك تهديدا وخوف، وحينما تغالبك وساوس النفس والأفكار السلبية المنطقية التي توصف الواقع السيء، بددها ولو كانت منطقية بحسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن بيقين، وسترى النتيجة التي رأها الصحابة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. دائما تجرد من كل شيء واجعل الله وكيلك في كل اللحظات، في الأزمات وفي الرخاء، كما تجرد المسلمون من عددهم ومن حولهم ومن قوتهم. تابعوا معي تدخل الوكيل عندما اجتمعت قريش اجتماع هام جدا في دار الندوة لاتخاذ قرار حاسم بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم كان أبو جهل. بعضهم اقترح مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعضهم قال نطرده، ولكن أسوأ وأقبح رأي صدر من أبي جهل إذ قال: يا معشر قريش، لنأخذ 40 شابا من قبائل العرب، نعطي كل واحد منهم سيفا مسموما، ثم يضربون محمد ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل 40، يعني يضيع غريمه، فلا تستطيع بني هاشم محاربة 40 قبيلة، وبالتالي سيضخون لدية مغلظة نعطيهم إياها. بدأ التنفيذ فورا، اجتمع 40 شابا وتقدموا باتجاه بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر إلى النبي. السؤال: من الذي أخبر النبي؟ إنه الوكيل، إنه رب العالمين. دائما اجعل هذا اليقين في قلبك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أدى الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يا محمد أذن لك في الهجرة، والليلة ستجتمع قريش لقتلك، لذلك اطلب من علي رضي الله عنه أن ينام في سريرك وأخبره أنه لن يصل إليه سوء بإذن الله. نام سيدنا علي على سرير النبي في تلك الليلة، واستعد النبي للخروج، وكان عند بابه بالفعل 40 شابا يحمل كل واحد منهم سيفا. منطقيا لو رأوه لقتلوه، ولو قاومهم لغلبوه، هذا تصور البشر. ولكن الوكيل له حسابات أخرى. أنزل الله على النبي سورة ياسين فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إلى أن وصل إلى الآية: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم قال له الوكيل: أخرج يا محمد فلن يراك أحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالأربعون شابا في نوم عميق بلا حركة. السؤال: من الذي أنامه؟ إنه الوكيل جل جلاله. الآن دعونا نسأل سؤال بسيط: كم عدد المخلوقات على وجه الأرض في البر والبحر وفي الجو وفي أعماق الثرى؟ لا يعلم عددهم إلا الله. يعني العلم مهما وصل لن يستطيع إحصاء العدد، وبنفس الوقت رزقهم كلهم على الله، على الوكيل. لا يتأخر رزق أحد المخلوقات أبدا. خذ درسا من الطير: الطيور بآلاف الأنواع، من النسر العظيم إلى صديقنا الهدهد الذي يطير آلاف الكيلومترات ويستطيع أن يرى حبة في جوف الأرض وهو يطير في ارتفاع عالي، ينزل إليها يزيح التراب عنها ويأكلها. من الذي دله؟ من الذي أرشده؟ إنه الوكيل. الأمر عظيم يا سادة، لدرجة أن حتى الهدهد عندما رأى قوم سبأ يسجدون للشمس أنكر عليهم واستشهد بتوحيد الله وقال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الخبأ يعني الأشياء الخفية المخزونة التي لا تراها العيون بسهولة، يعني من مياه جوفية والثمار المختبئة داخل الأرض والحبة التي يراها الهدهد. الله هو الوكيل، لا أحد غيره. انظروا معي للماء، أصل كل رزق. يقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. المطر ينزل من السماء لكن أصله من البحر المالح. الله يأمر البحر أن يرفع بخاره فتتشكل عملية تكاثف والرياح تسوق السحاب، ثم بعملية الله وضع أساسها ينزل المطر. وما نراه اليوم من عملية تحليل الماء ليست إلا محاكاة بسيطة، لأن الله لو شاء لبقي الماء مالحا. يقول الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. كل قطرة ماء وكل لقمة وكل نفس الله وكيلها. لكن ورغم هذا الوضوح ترى الناس مهمومين: لا يوجد عندي وظيفة، مستقبلي ضاع. أنت عليك السعي وأن تكون مع الله، وأن لا تقلق ولا تخاف بعد ذلك إلا من شيء واحد، إلا من ذنبك. الله حسم الجدل في القرآن. يقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. كم من إنسان بلا وظيفة ولكن بنفس الوقت تراه يأكل ويشرب، لأن الله هو الوكيل. التوكل يا سادة ليس مجرد كلام، بل تسليم كامل لله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تخرج في الصباح جائعة وتعود في المساء بطونها شبعة وهي لا تشك أبدا بذلك. الفرق أن الطير لا تخاف ولا تقلق، ونحن أيضا إذا توكلنا على الله حق التوكل سنعيش بلا خوف، بلا توتر، بلا قلق، يعني بلا أزمات قلبية وهموم. والأجمل أن التوكل ليس يعني توفيق في الدنيا، بل قد يكون سببا لدخولك الجنة بلا حساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. ذكر أصناف عديدة، منهم المتوكلون. لماذا؟ لأن التوكل ليس فقط شفاء وراحة بال وتوفيق، بل هو أسمى درجات الإيمان

إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة وأن التسخط والتذمر أو التألم أو الاحتراق الداخلي أنه لن يرد له الفائت ولن يجني منه إلا الأمراض والهموم والأنكاد وسوء المعيشة والقلق الدائم، فماذا ينفع؟ الآن لو نظرنا أيها الأحبة، تأمل في حال إنسان من أكثر الناس قلقا، عاش 60 أو 70 سنة، يقلق إذا خرج أحد أبنائه من بيته حتى يرجع، يقلق إذا تأخر المسافر، يقلق إذا حصل له أدنى مرض أو لمن يحب، مضت عليه 60 سنة، هل هذا القلق سبب له دفعا لمكروه أو جلبا لمحبوب؟ هل لهذا القلق تأثير في تحصيل المطلوبات ودفع المكروهات؟ أبدا، هذا تاريخ طويل يمتد إلى 70 سنة أو 60 سنة، فماذا جنى منه الإنسان إلا الحزن والأنكاد والآلام؟ فلو أنه فتحت له صفحة الغيب من أول أمره وقيل له هذا ما سيحصل لك في المستقبل، كل هذه الأمور التي تحاذرها، لم يقع هذا ولا هذا ولا هذا، ولم يقع إلا شيء قد كتب الله عز وجل وهو هذا أو هذا، هل يحتاج إلى مثل هذا الحزن الدائم والتآكل فيكون الإنسان بهذا؟ أيها الأحبة، إذا تأمل هذه المعاني وهذه النصوص يكون مطمئنا، وهذه أقل درجة في الرضا، فيستريح قلبه ولا يحصل له هذه الأمراض التي تعصف بالناس من الاكتئاب والحزن الدائم والقلق والخوف من المستقبل. كثير من الناس يشتكون من مثل هذه الأشياء، بل إن بعضهم لا يدري ما سبب ذلك، يقول المخاوف تعصف بقلبي، فهي لما كثرت عليه وتتابعت على قلبه صار ذلك طبعا له، وإن لم يوجد سبب ظاهر لهذا الخوف أحيانا. فماذا جنى هؤلاء من مثل هذه الأمور؟ الجيل الذي انصرم ومضى وماتوا، ماذا جنت تلك المخاوف من المستقبل والقلق على لقمة العيش والحزن على الخسارة في التجارة والجزع عند المصائب وفقد الطمأنينة؟ لم ترد عنهم شيئا من قدر الله عز وجل، فما قدره الله كائن. فإذا كان الأمر كذلك فإن الصدر يتسع وينشرح ويعيش الإنسان حياة هنية طيبة. ولكن نحن أيها الأحبة الذين نجني على أنفسنا نعيش في كثير من الأحيان في أنكاد وبؤس، فيكون الصدر ضيقا حرجا بسبب ما نفعله نحن في أنفسنا، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقلبنا كيف شاء وأراد، ولا نستطيع أن نرد قدر الله جل جلاله، ومشاعرنا تلك لن تغير من قضاء الله عز وجل شيئا. فلماذا الإنسان لا يعيش يومه ويسعد ويقبل على ما ينفعه وما هو بصدده من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومناجاته والالتذاذ بعبادته؟ فهذا هو الذي ينفعه ويرفعه، وبه يحصل الانشراح للإنسان واللذة والسرور التي هي جنة الدنيا. لكننا في كثير من الأحوال أيها الأحبة لا نتأمل ولا نفكر، فتجد البؤس يعم الكثيرين، بيوت يخيم عليها الأحزان، وهم في الواقع لا يستفيدون شيئا، لا يستفيدون شيئا. فيحتاج العبد إلى فقه ونظر لطيف ودقيق في الأمور التي تنفعه فعلا، ويدفع الأوهام والأمور التي لم توكل له، فلا يشتغل قلبه بها. لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذن انتهى كل شيء. فلماذا تقلق؟ لماذا هذا التوجس؟ إن هذا يدل أيها الأحبة على قلة ثقة بالله جل جلاله. حينما لا يكون الإنسان واثقا يكون قلقا، فإذا ركن إلى ربه تبارك وتعالى وكان واثقا بتدبيره وعلمه وحكمته فإنه يطمئن تماما ويشتغل بما يكون فيه نفعه ورفعه.

يبارك للعبد بحفظه لحق الله. فإذا رآك الله حيث يحب أن يراك وفقدك حيث يحب أن يفقدك بورك لك في عمرك. أول شيء تفكر فيه حق الله حتى يبارك الله لك في وقتك وهو الصلاة. فإذا نظرت في يومك إلى ساعات الصلاة وخلصتها لله عز وجل وأديت الصلاة كما أمرك الله سترى بركة ذلك في جميع أمورك. ثانيا مما يعينك على حفظ الوقت تذكر الآخرة. تذكر لو أنك في هذه الساعة ضجيع اللحد والبلا، لا مال ولا بنون ولا عشيرة، ولا ينجيك إلا الله ثم عملك الصالح، كيف سيمر عليك الوقت؟ إذا أصبح الإنسان يفكر في الآخرة فهي أكبر همه، يفكر في القبر، يفكر في الحساب، يفكر في الصراط، يفكر أن هذه الآخرة كلها لا نجاة فيها إلا بتوفيق الله ثم بالعمل الصالح، حمل هم العمل الصالح فأصبحت أوقاته وساعاته كلها في ذكر الله عز وجل. لن تجد أحدا يفكر في الآخرة صامتا عن ذكر الله أبدا، لن تجد أحدا ملئ قلبه بالآخرة يغفل مع الغافلين أبدا، بل تجده إما تاليا للقرآن أو مذاكرا لله عز وجل، مسبحا مهللا حامدا، يركب سيارته بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، ينزل من سيارته يجلس في انتظار الشيء لا يفتر عن ذكر الله، لأن القبر أمام عينيه والحشر أمام عينيه والسؤال والصراط ذكر الآخرة يعين على حفظ الوقت. فإذا جاء أحد يريد أن يضيع وقتها بالترهات وبالقيل والقال فإنه لا يجلس مجالس السفهاء ولا يلهو مع اللاهين ولا يغفل مع الغافلين، عصمه الله بعصمته، يقول كفى ما مضى من عمري، ولو كان حتى عمره 16 سنة يقول لو ضاعت سنة من عمري كفى، بل لو ضاع شهر من عمري. فإذا استفاق من غفلته ونظر إلى الآخرة أمام عينيه فإنه لا يفتر عن ذكر الله، ولا يمكن أن ترى إلا في خير أو بر. كذلك أيضا مما يعين على حفظ الوقت الأخذ بالأسباب التي تشحذ الهمم على حفظ الوقت، الحرص على كثرة تلاوة القرآن وسماعه وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا يدعو الإنسان إلى التشبه والتخلق بأخلاق أولياء الله وصفة الله من خلقه. ولذلك قال الله لنبيه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك،

عبيدي رأيت أبا إسحاق في حياته، رأيته يخرج ورقة يقرأها دائما، فلما مات نظرت في الورقة فإذا مكتوب فيها: أحسن عملك، أحسن عملك فقد دنا أجلك، أحسن عملك فقد دنا أجلك. والله ثم إنه والله إن الذي يعيش مترقبا للنهاية يعيش مستعدا لها، فيقل عند الموت ندمه وحسراته: متى تستيقظ القلوب؟ متى تستيقظ من سباتها؟ متى تنزجر النفوس عن التمادي في غيها وشهواتها؟ نذكركم هذا اليوم، نذكركم بالموت ليزداد الصالح في صلاحه، نذكركم هذا اليوم بالموت ليستيقظ الغافل قبل حسرته ومماته، نذكركم هذا اليوم بالموت لتعلمون قيمة الحياة إذا ذهبت في لحظة. الناس يأتون وأناس يرحلون، أرحام تدفع وأرض تبلع، والناس غافلون ولا يستيقظون إلا عند معاينة الموت وسكراته. إن الحياة، إن الحياة على ظهر هذه الحياة موقوتة محدودة، وستأتي النهاية حتما. سيموت الصالحون والطالحون، سيموت المتقون والمذنبون، سيموت الأبطال والمجاهدون والجبناء القاعدون، سيموت الشرفاء الذين يعيشون للآخرة، سيموت الحريصون الذين يعيشون لحطام الدنيا، يموت أصحاب الهمم ويموت التافهون الذين لا يعيشون إلا من أجل شهوات الفروج والبطون. قال الله: كل من عليها فان. قال الله: كل نفس ذائقة الموت، ستموت يا أخي، نعم ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ستموت وإن أمضيت سنوات وسنوات، ستموت وإن كنت من الأغنياء والملوك، ستموت حقيقة لا مهرب منها، حقيقة شرب من كأسها العصاة والطائعون، وشرب من كأسها الأنبياء والمرسلون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. فالكل سيموت، فالكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت، كل شيء هالك إلا وجهه. اسمع وتدبر، اسمع وتفكر، إذا ألهتك الدنيا ونسيت الموت. قال الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كم ألهتنا الدنيا بشهواتها، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كم ألهتنا الدنيا بملذاتها، يا ابن العشرين كم مات من أقرانك وتخلفت، يا ابن الثلاثين أدركت الشباب فما تبت وتأسفت، يا ابن الأربعين ذهب الصبا وأنت على اللهو قد عكفت، يا ابن الخمسين أنت زرع قد دنا حصاده، أنت زرع قد دنا حصاده، لقد تنصفت المئة وما أنصفت، يا ابن الستين هيا إلى الحساب فأنت على معترك المنايا قد أشرفت، يا ابن السبعين ماذا قدمت وماذا أخرت، يا ابن الثمانين لا عذر لك، يا ابن الثمانين لا عذر لك فقد أعذرت. والله وأقسم بالله من حمل نعشا اليوم سيأتي يوم ويحمل هو على الأكتاف، والله ستحمل، ستودع في قبر معتم، في قبر موحش مظلم. من عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود، من عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود. إنه الموت يتخطفنا، يفاجئك بين أبنائك، يفاجئك بين بناتك، يباغتك من غير لفت نظر أو إنذار أو تنبيه أو إخطار. أعظم المواعظ وأبلغها أول خطوة إلى الآخرة: من مات قامت قيامته، من مات فتحت صحيفته، هي زاده وهي وسادته. يقول عليه الصلاة والسلام: القبر أول منازل الآخرة. فيا من تتحدى الموت ونسيت اللقاء، كم ظالم تعدى وجار وما راعى الأهل ولا الجار، حل به الموت فحل من حلية الإزرار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. خرج المغرور من الدنيا ما صحبه سوى الكفن، إلى بيت البلا والعفن، آه لو رأيته قد حلت به المحن وتغير ذلك الوجه الحسن. أفق من سكرتك يا أخي، أفق وتحقق أنك عن قريب الراحل. الكل سيموت إلا ذي العزة والجبروت، كل شيء هالك إلا وجهه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
فينبئكم بما كنتم تعملون. نؤمل ونضع الأمنيات في الدنيا ونسينا أن الأمنيات هناك، الأمنيات هناك، هناك يوم الوقوف بين يدي الله ستقف. لكن بماذا ستقف؟ يا سالكا طريق الغافلين، يا راضيا بطريق الجاهلين، متى؟ متى ترى هذا القلب القاسي يلين؟ متى؟ متى تبيع الدنيا وتشتري الدين؟ ليت شعري بعد الموت أين تذهب؟ رحم الله من اعتبر وتأهب. أين الحبيب الذي كان وانتقل؟ أين كثير المال وطويل الأمل؟ أما خلا كل في لحده مع العمل؟ أين من تنعم في قصره؟ أين من كان مع أبنائه يضحك ويتبسم؟ أليس في قبره نزل؟ آه لو تعلم كيف غدا وصار. يا نائما يا غافلا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إنما هي جنة أو نار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، كم أنذرك الموت بأخذ أقرانك من حولك وأنت ساهٍ ولاعب. أفق من سكرتك، تذكر نزول حفرتك، تذكر هجران الأقارب، تذكر أن الموت يباغت البيوت ويفاجئ الأسر ويفجع البشر، وكل سيموت. لكن السؤال يبقى ويتكرر، السؤال هو السؤال، على ماذا ستموت؟ كيف ستموت؟ على أي حال ستموت؟ وهل ستذكر بخير أم ستكون ممن استراح منه وختم له بالسوء؟ شتان والله شتان، بين من حياته طاعات ويموت على طاعات، وبين من حياته على المنكرات ويموت على المحرمات والمنكرات.

من أكبر أسباب ستر الله لك يا عبد أن تستر المسلم، أن تستر إخوانك، فإذا انكشفت عورة لهم كأنما هي عورتك تسارع في سترها، وإذا فضح أحدهم تلملم عليه أمره وتنكر على من أراد فضحه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. نسأل الله الكريم من فضله: يا رب اجعلنا ممن يستر عبادك ولا يفرح بانكشاف عوراتهم. ولذلك أيها الأحباب، في هذه الأزمان ومع التصوير ومع السناب ومع تويتر ومع الواتساب ومع أجهزة التواصل، سار كشف العورات مهنة بعض الشياطين من الإنس، وصار بعض الشياطين يتلصص ويتجسس ويفرح بكشف عورة أخيه وبتصويرها حوادث سير، يتناثر الخلق فيها، عورات نساء مكشوفة، يأتي مجرم بشري فيصور عوراتهم، مسلم ستره الله خلف جدار وخلف باب، يبحث عنه بجواله ليصوره، ثم يقول فضيحة فلان وينشرها وتدور حول العالم، والمجرم الأول هو الذي تولى كبرها. ستر عباد الله عبادة لا يجيدها إلا الأتقياء الأنقياء الذين يرون في إخوانهم أن عورات المسلمين هي عوراتهم. ولذلك المؤمن إذا انفضح مسلم أمامك ماذا تستفيد؟ البعض أيها الأحباب إذا قيل له: يا فلان يا فلان، فلان وقع في الزلة، قال: صحيح؟ أسألك بالله احلف، حتى يبدأ وإياه في مسلسل كشف ما ستر الله. ولذلك ستر العبد لإخوانه باب لستر الله له يوم القيامة. تصور إذا أتينا أمام الله يوم القيامة حفاة غرل عراة، ليس علينا من جمالنا شيء، وخرجنا من الأجداث كما جئنا إلى الدنيا، ولقد جئتمونا فرادا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إذا أتى العبد عار من الحسنات ومن اللباس ويتذكر ذنوبه. أحبابي، تذكر الذنوب السالفات، ورب العالمين أمر بالنار أن تجذب، ألا يكون في قلب أحدنا رعب وخوف من الفضيحة؟ أليس في موقف الحشر يوم التغابن، يوم أن

تجثو كل أمة وكل عيون شاخصة وقلبه واجف تتمنى ألا تفضح أمام الناس. اللهم لا تفضحنا يا رب العالمين. والله إذا نصبت الموازين، الموازين نصبت، القلوب تزداد خوف. الفضيحة مهي في حي العزيزية ولا في حي من أحياء الرياض، الفضيحة أمام الخلائق منذ أن أهبط الله آدم عليه السلام إلى أن ورث الأرض ومن عليها، كلهم ينظرون إليك، أين غدرة فلان ابن فلان؟ الذي غدر وهذه رايته، فعلت كذا يوم كذا، وتشهد الأرجل وتشهد الأرض وتشهد الجوارح. فضيحة، أما تحب في ذاك الموقف أن يقول الله لك أنا سترتك في الدنيا وأغفرها اليوم لك؟ الله أكبر، ما أعظم منحة الجليل جل وعلا. تريد هذا الموقف، تريد رب العالمين يسترك، لا تفرح بكشف عورات عباده. يقول صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فاستروا عباد الله يستركم الله.

إخواننا الكرام، هو الدين ليس وردة توضع على الصدر، لا، الدين هواء تستنشقه. علاقتك مع الدين علاقة مع الهواء. إن لم تستنشق هذا الدين العظيم في موت محقق. أصل الدين معرفة الله، لكن هذه المعرفة تحتاج إلى تفكر. والآية تقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. لذلك التفكر طريق معرفة الله عز وجل، وأصل هذا الدين معرفة الله. الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني يدخل في جوف الشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض، بينهما 156 مليون كيلومتر. وفي برج العقرب نجم صغير اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. ما هذا؟ هذا الكون أخواننا الكرام بين الأرض وأقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئية، يقطع الضوء في الثانية الواحدة 300 ألف. طيب في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في العام ضرب 365، بأربع سنوات ضرب 4. لو في طريق لهذا النجم ومعنا مركبة أرضية، متى نصل إليه؟ بعد 50 مليون عام. أقرب نجم ملتهب للأرض هذا الشمس. لو في مركبة أرضية وفي طريق لهذا النجم نحتاج لخمسين مليون عام. متى نصل لنجم القطب؟ 4000 سنة ضوئية. متى نصل إلى المرأة المسلسلة؟ مليونا سنة ضوئية. متى نصل لمجرة حديثة؟ بعده عنا 24000 مليون سنة. هذا الإله العظيم يعصى. وحينما قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام.

0: الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
1: أو پروردگار ذاتك كاتك بباراني خوان كتب لجوكان كوتنا نقشة چشانو پيلان دار رجن پیران دار رجان دجی چل دجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سرزم حوالا رب العزه پشتیوانی لپیغمبر کیو ایمان داران کردو زوکانی بنو نظیری لیکم دست بکردنی کو کرنوی لشویل نشت زیبونیان داری کردن هر چند ایو و تما نبون اوان او ها با آسانی برونو چولی بکن اوان جوان دزانی که قلا كان لويستو إرادي رب العزة دان فارسي كسيل شوينك ورب العالمين بلاي بسر هنان كقد قد بخير عندان دهات حسابيا بوندك ترسو بيمي فريدا نضل كان يتر لداخو خفتو ناتساري داخوي عندس يان كر بكاول كردنو ويران كردني خان وكان مالكاني خوان بدستي خوان وبدستي بروادارن كواتا اي خاوان بيرو هوشو دور بينا كان درسو پندو آموشگاري ورگرن ديارة زوكاني او روشكا ستم لقلي فلسطينو بتايبتي غزو مروفاتي بغشتي دكن هرواب آساني لبوان ناسي تسر نخشي رب العالمين پروردگاري بالادس لكار دايا بوري شكردنو بوري ششش کردنو رسوا کردنين اگر ايمان دارن شايستوان خواهد رب العزة سؤال کردین نسل بریار ندایا او هر لدنیا دا سزای دادان توشی بلایشی دا کردن بلام لدوار روش دا مادم لسر ستم و تاوان پیلان جرکان بردان بن سزای آگری دوزخ چاوریان حوش لبروی چون که اوان پیشان بویت دجایتی آینی اسلام و پیغمبران و پیغمبران پیشترش هروا بوینا دجایتی سرزم پیغمبران کردیا سیدنا زکریا يحيى شهيد يان نكردن اولي كشتني غورمان عيسى عليه السلام يان ندا اويد جاتي اين برنامج رب العالمين بك او باتاك بزاني كبروردگار سبحانه وتعالى سزاو تولي زور بيشو اعذر بخشي بيا لروانگي اوات لو مان دردك بك رب العالمين بهمو شكويك وبرياري دا ونخشي شي شاو بودر كردين او زولكان كويسيان بيغمس صلى الله عليه وسلم شهيد بك لحالتك دا اوانا بشيويك رجان دا كتابو كهرجيز هرجيز حاولان بتمانبون اوانا اوها با آساني لنا بسن اوها با آساني او شوني بزبيلن سنكا وان دا زاني كا قلاكانيان محكمو ريگرا لويستي رب العالمين بلام او ذات بشيوازك سر ليا شوان دن كهرجيز بتمانبون ترسو بيمي فريدان عبدالكان بشيويك كهرخوي اندسيان كربتك داني مالكانيان اوشي كماوا ايمان داريان كاوليان كرد تا روزي گله روزان به تمي گران و نبن اوان خوين قائم كردو بشوي كه هرجيز له خيال اوان دانه بو كه شكز بخون بلام رب العالمين لناخي خوانه و لدلو دروني خوانه شكستي بهينان و هروها ترسي چي زوري فريدان عبدليان كوان هرجيز بيان لنده كرد و كوات كاتي كه رب العالمين بريار اشتيك ددا هو كاري ناوي چون كه د صلاتي بس نور رهايا خوی بدهی نرو درست کری ها کار کنه که وقتا او مجده چیز بر دوامه ابو امت اسلام که زوکانی او روش که خویان لکو ملگا محکمه کان قایم کردوا دیواری برزو بلندیان برپا کردوا سکو زبخانه بیوینین لنویترین فروکی زنجیو تا موشک دور هاوژکان و بمب اتمیکان هروا نامینن خوان بتمن تمنی دریجان اگر بگاتا 2027 زیاده تنا پره بتابد که امت بگشتیو مسلمانان لهم شوینه که بتایبتی که بیدار بن لپیلانکانو لخطت زهنمیکانی زلهزکان و نوکرکانیان که اوانش پشتیوانی که سرسختن با بردامون ظلمی زولککان بوی امیدو هیوام زوره که رب العالمین لخطت زهنمیکانی زلهزکان و نوکرکانیان که اوانش پشتیوانی که سرسختن با بردامون ظلمی زولککان بوی امیدو هیوام زوره که رب العالمین

بانو پیمانش چینان رسوا دکات ولی ناویان دباتن براسی بنی نظیر که خویان اوها شو بهانده بو که به حیاتی چیم بسردانه ما ظننتم ان یخرجو که قد اوانه دیانگو بنو نظیر نارون علی رده منی نوا چون که بهوی چکون زبخانه به هزیان و قلای پولاین یان و هر وها بخوشن هر اعتمادی لسا قواتی خوانو لسا قلای کانی خوان زود دکر که برگریان دکات حتی لسزای الله و ظنو انهم مانعتهم حصونهم من الله یعنی سزای رب العالمین هیز برام بروان ناکات ملام کاتی که هاد رب العالمین بس ترسو رعبی خستن دریان ببه شر بس ترسو رعب برزان وقذف في قلوبهم الرعب يكسر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار سبحان الله بس تبردقار سنز عزيبة براسي كاتك سزاي بردقار هاتن هاترسك لم يحتسبوا ولم يتوقعوا قد حسابي أن نذكر أو ربده توقعي أن نذكر أو شتر ربده بويا النبي قد أمين بن لمكري الله سبحانه وتعالى وكل سورة الأعراف آت وتحفت وتنود هذا فرما أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون براسي خبيان لكتب كاتك سزاي پروردي قال هات الله يعني هيز آغان لنبو كروتم لنا قناه تاون خراب كاري ومكاني پیشتر كاتك سزاي پروردي قال هات نانزاني توشي شوق بون رب العالمين آتي كافر متن رب العالمين بآغاني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بروجك هل يقرتن أو استمي كذا كان كتوشي شوق ببن نووية كانيان طيارة كانيان كلك كانيان هيج بكل جنة أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون الله خليشي ياريبون قمو قالطيبون كاتك سزاي پروردگار هات توشي شوقبون أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أقدار بن كاتي قناه تاوانو خرابة كاريو ظلم استم دكن أمين مبن لس زاي پروردگار ورب العالمين بخوي دجاتي بباوران دكن لهم الزمان ومكانك وهروا بخوشي اختياري جندي وسرباز كان وآيات كان خوي دكت چون لنا ميند بعد وار حكمتي خوشي تداد كدواي ديخي أو ظلمي كأوان ديكن بلامن توش رودا و چی شوک هنر و پشش چنری اندکاتن که هیست سوق عناکن او سلاحو سکو زبخانی که لبندستی بنو نظیر بو نیتوانی لو رعب رزگاری بکات الَّذِي قَذَفَهُ فِي قُلُوبِهِمْ که رب العالمین لنا خیاندا سسپانی ترسکا فقضى على معنوياتهم وعزائمهم وإرادتهم راسی توشی شوگ من سککان یا نیتوانی ری گریب که بر گریب که لو ترسو رعب تو قاندنی اوش و هذا يدل على اهمیت الارادة والعزیمة والمعنویات العالية في المعركة که براسی ترسو تو قاندن زن یکی زور بهیزات بر ودگار بینی رلناخی هر سربازانی که آزاشی دابنیتن بلام اسلحه کانو سلاح كان الأسلحة وحدها لا تنفع كسوديان بيناغيني مهما كانت قوية فتاكا هرسن بهزو لنا وبرجبوكو نووي بلوم كاتي كترسو توقاندين هاد برتوازي پشوكاوي هاد
تیام بسر دادی خوان نگرن برام بر بو اوی که خواهی گره سبحانه و تعالی بودوس کدینا بنو نظیر قد توقیع ندکر اوها با آسان لناو بچن ذالک بی انهم شاقوا الله و رسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب الكسك دجاتي بيامي الله رسول الله بك عليه الصلاة والسلام إلا سزاي سختي لبوهيا أو وعد بليني پروردگارا بهزيمتي أمتاني بيشتر كدجاتي بيامي بيام بداني كرديو محاربين كرديو همو كافر كان لهم الزمان والاختلاف مكان كانش أو وعد بليني پروردگارا إن الله لا يخلف الميعاد أو كافر وأني معاصر إساك هنا الكفار الذين حاربوا الإسلام فيما بعد أو أناش كي إساك دجاتي إسلام لكن لجير هدنا ونا ونشان كدابن لبشت يربا قرامن دا كدابن إلا أو وعد بلين دبت التوقق لقرداني وانش دنسري ولقرداني وانش دكريتن روجك دادي دبن بفندي زمانة إن الله لا يخلف الميعاد ذاتا برنامج كوتو أو كرديني أو بابتا القيش كما خدمت ايوي برزو عزيز سنجين دغم وملائك تنبزات باك الله دسبيرم كيس فاديك زاناكا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الراضين بقضاء الله وقدره، حمد التائبين، حمدا يليق به سبحانه وتعالى. ما أحلمه، ما أصبره، ما أجبره رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فاسأل به خبيرة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خواب خاطر رحمة النوافر وزكاني لو عبدان دامنا ك ليان خوش بوا وليان خوش أبيت، ولو كسان دامنا ك ذاتي بيروزي خوافر مي رجال صدقوا ما عاهدوا الله. خوي قرب أخو خاطر لطف كرمي خوي رحم بك بداي كباو كان من كأسباب وجودي إيمن، رحم بك بمنال كان من كذرية لدواي خمانو. خوي قرب تشاو ظلمان بو خوشكا كروج بروج دينكي لناو ظلمانا ولم يشكمانا سقام جيركا هادئ من كالقل أو دين جوانا. ألين خوايا جان اهدينا الصراط المستقيم. خوايا بخاطر رحمة النوى في رزكان تري راس من بينشان دي يا ربي، خوايا ثابت من كي لسر ري راست. خوايا بخاطر رحمة النوى في رزكاني لقيامتا بزيو لطف كرمي خوي لقل مانا بكار بيني بعفوي خوي معفو مانكا ورحم مان بيبكا. وبخاطر رحمة النوى في رزكاني دستي منو دستي وش بقين تبي غنبري خوا عليه الصلاة والسلام أو رجب سيري يقبكين بلين. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أو رجب بلين بيك بلين براستي هرشي مان لدنيا باسكرت أو تاني. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. دعاءك ببر لخير ببرشتنا وضلي منو إيوشا وامان ببكابلين خايجان ليت وزياد بالحمد لك بسر نعمتي الإسلام الإيمان القرآن ومجالس الذكر. هذا بغنبري خواه فرمين من سلك طريقا يلتمس فيه علما زان چن جان باسكا. والله هركسك لم دنيا بروات السر جاديك بروات السر ريك قصدي أوبي لم ري أن يأخذ من الشريعة علما، لم قرآن اشتك فير به، لم سنة اشتك فير به، فير علم زان استك بين يزيكات والأخوة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما وشانك يترى الله النورا سبحان الله تشبه الله سهل الله له طريقا به إلى الجنة. والله بجوري هنقاوة كانتو بجوري حركات كانتو بجوري أونية جواناني توخوا يسهل لك ما يدخلك الجنة. إما استشلم نغمة لم قص جواني بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام باش حالي نوينا من ترك قصيك مخنا قدرا رب باس ما انكلب وخشكان على سبيل القوة باسكين ليرش. ولين سليمان عليه السلام وقتي خوي با إفران لبان برمال لبان حسير ايان برد بعاصمانا باكان ورخان حيث أصاب خواتشونا فرمي اما ام ريح با ما انكلب جندي اي كتب سليمان وحاشي كانشي كي مهمة لم ريالة قليابي كي لم سفر مهمة لقى سليمان بي اي خست بان او حسير او إفران بم عاصمانانا رخان حيث أصاب. الو روجل روجان برد شو بكيت بو هندستان لو باسي خواه دين دارتي بكابو عالما فلاحك لعرض خريق زرعات بوان او اختي حشمكو بالفرينكي سليمان عليه السلام كأفره وعاصمانا بردم خوركا اقريل لو فلاحة او فلاحة كلا قرمي خوركي لي ابري او اداو بردم يا سيركا سيركا سليمان وهرچي وزيري هي لبان ام حسير افرن عليه ام عبدالله خويا تشي عليه سبحان الله هر اقصاك عليه سبحان الله كيف الله سبحانه وتعالى اعطى آل داود ما اعطى يعني كسيري قال سبحان الله خواسي چي دوات سليمان لم دنيا أفري بكيفي خوي بي سائق بي تيارة بي بنزين بي هيچ بي آزار بأوي آزاري بيبقية بأوي تكليفي بيه ومن معجزات الله سبحانه وتعالى سليمان الله كأموتي سبحان الله خواهي قوله سبحان الله كيف اللاحة كيف سليمان نشان داتشي كان عاصمانا كان والله ايما الزور خوش بختين بمدينة بلام خمان لي نازين يعني تصور كان سليمان لبان أمهم ناز نعمة ملكاه كشتيكي بيدرا وبيغنبري خوا فرمي لم يؤت احدا من الناس سخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب خوا فرمي عليه قيادي باي ام دنيا دام انا دس سليمان حيث اصاب بوتشو قريكي بيروا كخواي قول سبحان الله عبدك يبي نشان ده على بموسينا بباك الله بيو سبا داوز سليمان الله يواشي أشباب زي سبحان الله أشيت الله فلا حكا الله بياوك أخوز قبل مزانا تو چي توت أو وقتا مزانا خوي باش تيقيلي چي توتو الله والله توم بيني أمهم ملكات في دريايا وتم سبحان الله الله قسم بقولي أو خوا مني وابي كردوها سبحان الله كي تول منو همو أزرية آل داود خير تربو الله خواي قوله من چنه خیرم پی، چنه بارم پی، چنه خواه دنیای دایا پیم، چی بوم روشانا؟ واللهی بچایو خون بینیم سبحان الله کی تو کان خیرا عند الله مما اوتی آل داود آل داود و سلیمان چیان دست کوتا؟ سبحان الله کی تو بردی ولیم فیرتکا بویم من سلک طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له طریقا به في الجنة دوهم براستي أم قياسة زور سيرة صحابة فني أم خطابة النبوة براتان به نعم مايكان بيبوا نعم كاميران بيبوا نعم ستلايتو تلفزيون مشوقة كالرسمة بودركة لشوشة شوشة ترى أمانيان بيو نبوة ووكو توش تفنني أن نكردوا في العلم والكلام والنحو والصرف حر زور سيرين يمشون وقش بالنماية باش بو أوان أعهابون بو اوان ببسيطي علمي خوان بونا مشخلك بونا نورك بونا روشنائيك حتى تقوم الساعة خلق للروشنائي اوانا اجي والله امام بخاري كحديث ينسى دوشت دائما لقل يا ابوها قابك خرما لقل فانوسك لجير فانوسك ابا ريشي دا حيوانك بكينا وحبر مركب دسكي بنوسانين اما كي توا ابو اما اما تشي طاقتك تشي ذوقك نت كتابي بو كتابي نقلكي بروي ششمان ربكي ودواي زلامي بقريبو او بزاني متني حديثك وكو خواتوا يا دسكاري كراوا باش بو او انوابون براستي اما والي الان او انزانيا حقيقة الانسان انسان تشيه حقيقة الله خواتية حقيقة الدنيا تية حقيقة الآخرة تية حقيقة الشيطان تية حقيقة الأمل الصالح تية هميان دوزي بيو نصر حق كان وسلاب بويا غيروا ما غيروا وبدلوا ما بدلوا دنيا قران دنيا همي بروشوني برد الله يمتدح بهم يعني براتان بيه صحابي واهب وبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن حرام كان غزوي أحدى الشهيدة كري كركي زورة جيري وسري علي باوي جيان منو نوكت جي لا باوك جيان ناوي جابرة كركي بيغنبر لولا ودي صلى الله عليه وسلم بفرميس كجوانكي بأخلاق برزكي بروش جوانكي بفقيريكي بو خواهي قورة جل جلاله او بيغنبرة ازانن چن فقير بوا چن خواناز بوا ازاني حقيقة الدنيا يعني جهاد ولا يوتي جابر ابكي او لا تبكي لحديثي صحيحة بجيري يا نجيري لن يضر الله ولن ينفع الله هيج قيمتني والله فلا يزال اباك محروسا من الملائكة حتى غاب الشمس والله باوكي تو حتى خور أوابي ملائكة وبالي باوشين عن كردونا لا يخور ليبدات لم رديتي شاء فوالله ما من أحد في الدنيا كلمه الله إلا أباك والله كسلم دنياني اكس هيا لم دنيا أخوالا قال يا قصي كردو باوكي توي بلا ترجمان قصيك لغلا وتي تمنى علي وتي خواي قرف ارمي بي تشيد قرك يا عبد الله دوايك وتي بي خواي يان تخوا بمقرانو فأقتلوا في سبيلك باجارك تلا بيناوي توب كجنوتي ناكري أو إني قد قلت فيهم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى جارة الناتو أن بتقرانتكم وعدم داوة بم دنياك كسنا قررت ولا دواي مردنا تمنى على الله وتي بيجا فهم إن جاتي دا وتي تخوا خوايا خوي دعاك ارضى عني رضاء يدخلني الجنة قال والله يا عبد الله قد رضيت عنك رضاء لا سخط بعدك بعدها عليك والله ورازي بما لسرد بحياتك جارك تبسناهم لات يا عبد الله أما بس لكسانك أكين نكل بلي كالبلي من توا نا قشانا كردني جواني ام دنياي امران بيبوا بلا مشتك ام بيبوا براستي اوه كمالين الطريق الى الصفا ها خواهي قورا فرمي قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم اقر نختي بوس اللسري اهتمام بلحنا كمدا اهتمام بقرآن كبدا بزان شيله قل إنني هداني ربي بوكو إلى صراط مستقيم شيء أما خواي ها دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اترى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله بزان كان جوان رسمت بوك أخوة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن جاء بذلك أمرت وأنا أول المسلمين أما أوريا ويؤدي بك إلى صفقات الصفاء أما أوريا وابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم رب الأجيال جيل بدي دواي جيل پرورده كردو خستينو أم دنيا أم همو دنيا تاركين روشنا كردو أزان كيان روشنا كردو خوش شوستان دليان روشنا كردو كقوت نيه بغي بي عرفوا القلوب إلى خالقها أم دينا يكم شدك إيكا عيسك قرآن دوسيجا رعاديك كس خوي ناقري يعني لو نوعت الكلام أقر لحنا كان بيغورين بس لبيكي تربيخوانين هلا خوي ضل كتكت أبي هلا خوي تشاو فرميسك الرجي مما عرف من الحق مما عرف من الحق أو حقي وشيطان باني دابو بخول بمعصيته بقناه بنقبتي أم دنيا لو قرأت القرآن ورتلت القرآن وجودت القرآن وكررت القرآن أوهم غلافة بيسانهم إلى سري لادا فيخلق لك قلبا سليما ضلك بودرستك والله يحرك الجبال والله وات فيك لشون خويا دان الشيط بين يدي الله سبحانه وتعالى أزاني حقيقة الإنسان أزاني ضلك صافة بيتشي حقيقة الله عندما تسجد لله سبحانه وتعالى يعني شي بيئ الطريق إلى الصفاء قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آخ أم قصيلا بؤون خوش أم آيات جوانانا ألو من ناجم إلا بخوان بي دنم نالم إلا بخوان بي وباريك نابم إلا لله نبي وخواردنك ناخم إلا خواب رازي نبي واشتك ناكم إلا خواب رازي بي ولم دنيا ناجم هنقايك فرنادم دسك درجناكم شايك برزناكم سرك برزناكم إلا لله سبحانه وتعالى عن أبي سعيد الخدري في رواية مسلم وغيره هاتوا تشوى بيغنبري خواه رد بوا سيري كرد الصحابة لبان جادة دانشتونا لبان جادة لسر كولان أي أم آياتي لسر كولان شونا بي مسلمانتي ناو مزقوتو جيراني ناو مزقوتو بيانش فرزانا مزقوتو لقل بان جادة شونا بي
1: حجاب و رفته و التزام به حجاب و مظهر دینی و لنا کلان دانشتن چون ابه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لروایت بخاری و مسلم عن ابي سعيد كهات پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بسر کلان و جادر روی سرکا بول بول صحابه دانشتو و دزبطال وقتی ان بفیرور و زبانیان بفیرور و حیاتیان بفیرور و امناز دارن نهات و بوی تر آوها لم دنیا آوها بجی بوی الطریق و لصفا فیر یعنی کرد پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لمحاضره که کامانه بینی چو محاضره دا بای رش برین بزن او چی درسک من پیدا محاضرات و کی نمد ریج نیه او تی جوامع الکلم پیغمبری خواه چوار قصه کرد کان یزلزل الارض والجبال يزلزل الأرض لين فترة إيش تسمى مصايك لا لايك عبا سورة يوسف خناية سورة يوسف عليك جيت أو آياتي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم عليك جيوا أو يوسف وبركان أجب برون هيش مني لتان برون أبو خدمة إخوة أخ أما أو برانا نو توين خصنا وبيركا أما أو أنا نو وين كر أما أو أنا نو باوك كان توش عذاب ده أما أو أنا نو باوك كان كر كر أما أو أنا نو أهم محلان بسر إيه هنا يوسف كسيري أنا كا من باب القوة كألا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم علي والله كإمامك ما يخنا خويا فرمي إمامك دعائي كل خبى عليه تذكرت الذنوب عباد الله سبحانه وتعالى علي وتم خويا أمهم من حاج أنا وياس أنا أمهم معتمرانا أمهم خلق ولايك عباس يا كم جاءوا من الذنوب كل ابن أحيا لقى خوينا ودعاء وهم واقفون أمام بيت الله الحرام الله سبحان الله هرك جو آيات خوي جيريا والله ألين ألين ألين ألين حتى كعبي خوا ديارك إخوا كان يتزلزل من تحته يبكي لله سبحانه وتعالى بوشي بهم جناها كهاتوا لبردست إخوا يغفر الله لكم الله أم أجرا وأم هم خلك أجرا الله والله سمعنا خويا الله سمعت بكاء بيت الله سبحانه وتعالى والله ما لي خواش أجرا كان يبكي من الآثام من الذنوب أم جناها نوى أم هم خلك يكوتوا أمره زور سيرة زور عجيبة پیغمبری خواه که امانه بینی و تی بین با درس محاضره اکتان بباس کن بزن چیله فرموی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام قال اياكم والجلوس في الطرقات کره وریابن هی خوش وستانی محمد علیه الصلاة والسلام هی خوش وستانی خواه ايها الاحبه سيما جار جار درس ايها الاحبه زن معناه چه کره خوش وستکانی من خوش استکانی خوا خوش استکانی خوتان اوانی خوتان تان خوش و اوانی اتانی قیامت تان جوان به بزن پیغمبر چه الله ایاکم والجلوس فی الطرقات صحابه چه اوتی انا اخی یا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها اخی هیچ شرک من نیه هیچ لایک من نیه من بچم او ببینم او بیت من بینه فنتکلم فا ايوين اي تيرين تو باس دنياك اي او باس فلانك ام باس ايوك اي تركا پیغمبر اخوان نيقرك لم يشكب من اخر طريق الى الصفاء او آيات جواني ويستخينا من كبو پیغمبر اخوان داوزي عليه الصلاة والسلام ازان او آيات لسورة انعام سورة انعام كوقتك هات اخوان ابو پیغمبر اخوان او سورة بكاملي لا الحمد لله كو تا آخر كي بيك وجب داوزي بسر پیغمبر اخوان تصور كان جبريل أما همي خنابه بيغنبري خواه بيغنبري خواه حي صامت يسمع لجبريل لك حركة نكرده وهو يسمع ما يتنوه جبريل عليه السلام زانتي لين انجالها همي خوستر في روايات الصحيح 7000 ملائكة بدير أم سورة ينعمه واستوى حتى تلاه جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم 7000 ملائكة ببول وستاون وجبريل يقرأ الحمد لله الذي أو آية جواننا وحتى وصل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا أمعناها ملك خنا والرسول يسمع ويبكي ويطلب ويقشعر الجلود أزن وابو جوي قردوا في الميس كرجانا جيراني تا سواتي أنعام تان خنايا سواتي أنعام زلام مقرك دانش لبردمي تشوكي نشكي لسر عرزة في الميس كنا رجع تشاوي نخاتبان عرز بيجي خوايا من فقيرم بوقس جوانا نيبي أغنبر كأبو بكر هاد بلايوتي يا رسول الله دعاك فيرم كأن أدعوه فيغفر الله لي شتيك بيجي مكسر خوابي لم خوش بقال يا أبا بكر فإن كان فقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا فاغفر لي وارحمني بلاي خوايا ظلمي كزور من أخوام كردوا تخوا لهم خوش بورحمة بيبك يا رسول الله أخبو كوبتين لكو قصبكين بزان شون فيريانكا كيف يدلهم على الطريق شون ايان خاطة سرخط كل الناس داركاني من ايو لداتان دورا اخواي قورا فرمي نراه قريبا ويرونه بعيدا نوم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهنجة وتكون الجبال كالعهنجة ولا يسأل حميم حميما تشيجي يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وأمه وأبيه لا تكايتر وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه كيوت ناس داركاني من أم قصانتان بوكم لو رجاء ترسم لتان لو رجاء يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي والله إنساني مجرم لو رجاء لإخوايا وبعوكم أو دايكم أو كركم أو كتكم أو مالكم أو عشرتكم بوتشي قشت أمها مشتبوتشي بسمي لجهنم شختيكم لبدا ختك بدات ناو تشاوما لبروي ختي جهنم زانشي براكانم والله خواب من پارزه خطی جهنم زن چه برا کنم کره خوش استکانی من یا خوا خوا دور من که والله الله بده لهر که یک سر سقانه که درکات داشته خطی جهنم یعنی سبحان الله تصور کن چونه یعنی لک دایلی ها خواهی فرمه تلفح وجوههم وهم فيها كالحون تلفح وجوه زين شاء الله كدايل يكسر أمهم وقجر ودمشا وقشت أرني قشت سقانة كيدر كادشت بلقطة بلمحة بصر ليده هذا عذاب الله سبحانه وتعالى ابن حجر زور دولة من بوا دائما بونش زور خوش بوا ابن حجر العسقلاني دولة من بون خوش بوا يهوديك أتشيب ولاي الله يا ابن حجر وهروم خلقاء علي بيغنبري خواه فرميتي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر هذا جمالين خلقين الدنيا بيغنبر فرميتي سجن المؤمن وجنة الكافر باشا تو خود أمهم بونا خوش وخود واجوانا كيتو أمهم قسرا اي من هيتم نية ومن البكم كوتو كالبالي نية لبرما ما يهودك أباسكا هيتم لم دنيا شكناهم اي بوبو تو دنيا سجن المؤمن بيبو من جنة الكافر بي فرمي بزانا أزاني پیغمبري خواه قصدي چيه لو دنيا سجن المؤمن جنة الكافرة وتي نوف وتي فوالله ما فيه ابن حجر بزانا أم ابن حجر چي أدويني لبريا چنه پاري هيا چنه بوني خوشا چنه شانو شوكتي هيا چنه دولة منا چنه خلق بشانو بالياتي باشي واي قصزاني وزيرقي وكرة بعزتر توي كم كسيبو بهشتو توي قال چنه امهم وقصب ابن حجر علين والله يكتري بهش نايرت يكتري بهش لمهم حياتي ابن حجر خوشتر والله باب الزاني اوهم فقيريت واباسكي اوهم حال الشريوات وتيايت بهشتك ابي اقر خوا او قياسكي بو جهنمكي وابو تداناوا او قياسكي بلتو لم دنيا لجنتاي بو لجنتاي بفقيري خوتشكم والله لمحة بصر النار ينسيك الدنيا وما فيها والله يك هواي جهنمنيا أبهم دنيا أستيني بوت
0: على سبحان الله هروا دانشوتي أما قصدي في غنبرة سجن المؤمن وجنة الكافر جنة الكافر والسجن قال بلى قال فاعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جاء في غنبر محاضر عليه على إياكم والجلوس في الطرقات طريق إلى الصفاء أمامها البجاربتان تشي أما إيمتيين هل نسلك طريقا إلى العلم ومن دين بويلة جار جار نازم خاوين خليجين بطاقتين بوشي بطاقتين والله پیغمبر هم ولم هم الدنيا دو کس لقل ابو پیغمبر خواه ناردویتی وحی بای ناردو جبریل لقل ابو خواه گوره اسنادی کردو وسماه نبیا ورسولا ولقب پیغمبر نبوت چی پیدا چند کس مسلمان لبو لقیامتاتین دو کس ایمانی پیدا دو کس لقل ابو سبحان الله الله پیغمبر هي 3 کس لگل هاتی پیغمبر هي 4 کس لگل هاتی پیغمبر هي 10 تک لگل هاتی پیغمبر اوای لگل هاتی پیغمبر کشه و کو پیغمبر خمان صلی الله علیه و سلم اعظم الانبیاء سواده او یوسف و او هم قصه متابعه کری امرو اذان هر بو اون نخت خلق بو او هم عبرت خوا و غیبی په نشان ده الله بزان سید دستی غیب چونه سير يوسف كان سيد دستي غيب كان شون انتياي انا اقصر الى الله سبحانه وتعالى بوي افرمي درسك اياكم والجلوس في الطرقات قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فان كان ولا بد محاصره پیغمبر اگر شنما وقت تانما قشتا لبنا اخوة دابو نختي كماوا استئيوا بي لسر جادا لسر كولان لسر فرعكان لسر شقا مكان لناو دس بطالكان دابل شندوسي كسبيكو فعلم امانا لبركة بو اوي فعطوا الطريقة حقا ها شون زلزليك يعني دا في غمري اخوة فعطوا الطريقة حقا فعطوا الطريقة حقا اهدنا الصراط المستقيم يكسر في بالك قالوا يا رسول الله يعني ام جادا حقها يا اما نوازن ام خولو جادا اما وازن ام خولو جادا بسريع الروين ام جادا قناهي تياكي او فينا السجدي تياكي كر او يك سبحان الله كان اعظم من ملك سليمان وآل داود توازني سبحان الله كي تهروا الروا نعم او تو غلطي من تو غلطي نوازن سبحان الله كمان بغلط الروا من تو غلطي نوازي اللي باخو لكان ركن كره وقتك توابي ليش نيه لم دنيا اخوا فرمي ايحسب الانسان يكنخ بقر انه الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى بخوا باس أماكا لتو آيك نبوي وقسيتو فريد وإهمالك وجويب مدى سبحان الله آيك جوي مدري فريد وإهمالك سيتو ليه درز بوه خوا وقسيتو بكرياتو ناهت الدنيا ونعوذ بالله خواق سيئب كردايا بوشنا هذا الدنيا خواق سيئب كردايا بوشنا هذا الدنيا إن الله يخلق ما يشاء ويختار منت أنا يا رسول الله وما حق الطريق جاء في غنبر تنجو على إن لنفسك عليك لحقا بيشتر وإن لربك عليك لحقا دواي او وان لاهلك عليك لحقا بزان شان جان باسكا كره خوش ويستكاني محمد والله اخوا حقي بسرتان وهي مالك انت نجنا كانت حقيا بسرتان وهي خطان حقتا نفست حقي هي لسرت حق الله ان تعبده ولا تشرك به شيئا حق اهلك سبحان الله ان تكون خير الناس اليه وارحم الناس بهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي حق طريقتي فرمي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبحان الله بإنتان تشيجي پیغمبر يولا قل من خوش وستان تشيجين باسي چي أكين پیغمبر محاضره چون من بودا سي چوار كلمة كرد وتياني يا رسول الله أقا أمري أمها مشتدوابك فوالله لا نجلس فيه أبدا إتر قط ناطوين دامشين چون دانش ريت لبان ريك چون دانش ريت لسر كولانك چون دانش ريت لبان جادك أمها مفراغا أمها موقتا هر واب في رو خزگر رسمی بگری سبحان الله بذار او خلق کب و چی دانش تو خلقان کچه نازدار کان من وای گل بونه خوان که باو که غافل کان وای جنو کچه کانی ان خوری انیه دای که کان وای ازان هر وای ام کچو کری هر وای تب دنیا کچ لمال خوی رزانه تو چون بمجاده برو ام همو خلق سیری که فتتفنن و تتفنن الشیطان معها هردو كان لمال تفنن أكن بكيفية العرض مجموعية كسلبان أمها مجادة لشنا لم سري كولانا يقري لم سري جادة بأو سري جادة يتفننون كيف يرصدون الفرائس سبحان الله بزان لدستي شيطان لفكري شيطان زي أتركسها لما وقعنا لما الله برغية دا وقرمشيكا لبان جادو برغية كا وقرمشيكا فيلتقيان ويا پیغمبري خوا فرمي اياكم الطرق في الجلسات اگر من تان خوشه اگر اتاني قيامتان باش لا تجلسوا على الطرقات وتيان يا رسول الله اخمالنا الطريق الى الصفاء او اتجوانا جيت قركت بقيت يا باشان قالوا سمعنا واطعنا شي غفرانك ربنا واليك المصير خوي قرب أسألك على سورة بقرة لخواتيم بقرة شيئا بيجي قالوا بس إما درانك سمعنا وطعنا سمعا وطاعة يا رسول الله سمعا وطاعة يا كتاب الله سبحانه وتعالى شيئا غفرانك ربنا وإليك المصير إن جاء شن جاء قصاك أن دعيها اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا خاونا كمان أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن شاء تين وإيماء استأونا النقبتين كبيغمبر إخوة علي غض البصر إيماء أوقص جوانما لبير شو رمزان كان كتشاي كوية إتجاري بير لو ناكينا أم كوا چون دروز بوا بير لو ناكينا أم كتشاي كوية نسيت الخالق واهتمت بالمخلوق خافر من الحديث القدسية كن سبحان الله يا عبادي إني خلقت الأشياء لأجلك سبحان الله وخلقتك لأجلي فلا يشغلنك عما خلق لك عمن خلقت له كن أخذت بو استعمقر أو عدسك وبين وأخذ حيراني بو تشاوك تشاو صوزي قاوي رشا يترهل كيب علي سل أوروبا تشاو رشر الأسلي لا يخمان تشاوك وشر الأسلي فسيأم نقمتك سيأم تفنني شيطانك تشاو أو توبواي دينن أو جوانا وأخذ شركة الأسلي أزان أنت قرب لعمرك كالبي يذهب بريقها أو تذهب بريقها شوق هنا من الشوق من الحظة كم رسمك تام بوب كم تشاو قول ليك ها اقدو هاي لهم كمبيوتر وشترايكيشن شاش حوت عضلة قردويتي ام تشاو لعمريك لناو زق دايك لعمريك شاو لدنيا خو عمري بيكاب كويتيش يعني بيكاكيك عتيش انا اقصر الى الله بدي اقصر من التشبيه والتأويل خواي قورب مان باريزي يعني من علاقة كتير الدنيا سويجكي نكوتة تعيش دايكي سيريك علينا زم كركم كشكم شاي كوي شاي صوزة خوي جرب يجلس لسي أم سبحان الله وما يعقلها إلا العالمون خو من نوع إلا الشتية تبس كو صوزة كي ما بس ولكن كي أجي رخصة يدين أم سويجة إيش بكا ويا غض البصر يعني يا مؤمن إذا جلست على الطريق فاستحي من الله حق الحياء فانزل رأسك وغض بصرك تشاود ببارزة ولا تطلقها إلى العنان بوتي أخي سوف يربيكك تكتدى أزاي سانسي
1: سیک چپ که به حرام پیغمبری خواهی و کوه زنای کرد به عینانی تزنی تیانی رسول الله چون عینو تزنی فرمی النظر سیر کردن او زنای سبحان الله والقلب يهوى توكب تشاو سيرت كرد يكسر دلت تدا سكابة تابت تبي سريع علي بيتيرا بيتيرا او رسم وابينيد بيتيرا ايوه طبعك ابي غمري خو علي الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصيري في غمبر الله صلى الله عليه وسلم لامامي احمد علي في فتن كان بسر دل وكو حصير عن يك يك عرض ذكرين عود عوده يعني بني بني تيلي تيلي ضلكش غريك اللي دا فضلك دا سكاده تفتفي سريع وتش تطلق النظر فلا تستحي من الله ونسيت خالقك الذي فتح مفتاح الحياة في عينك اويك دستي قدرتي متي تشاوي توبكيت ايشوا دايكت ايود نازم تشاوي كوي اصوز اخوة فرمي صوزو كو مهم نيه مهم ايشكا ببيني ببيني تشاو ببيني فأطلق لك العين ولا تقف ما ليس لك به علم أي قف بالمعنى الآخر لا تنسى هذا وقف على هذه الآيات خوافر مي لبيرة نتشي وبيوسة ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يعني تشاو سوف تسأل عنه خوافر مي للقيامة عليهم بيت يا صباح خب من پارزه انشاءالله یا صباح یا احمد گشتان پارزه اوانش ما هی مسئولیتو که امام البصر چند خوش بیجین خواه جنا والله قد حفظناك في السر والعلانی خواه بخواه پارستم اوانی وا دیار بو اوانی وانی دیار بو چند خوش پید بیجی صدقت فإنی رضیت عنك رضاء لا اسخط بعدها عليك يا ربي خويا لو انا دامن اي اخوانك اخوانك اوكي ترواي خوينين بزين سبحان الله لي خويا يقول لك قيامت مجموعيك باسك وحشانك ناهي عن زوره هل الريكا كون الري ام اياتان بوخيني فرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم الأعين وما تخفي الصدور والله وكفى بالإنسان واعظة وكفى به واعظة يعني كيوتر الله أو عوشاواني كخيانتي عن كردوها مين الناس وأو ضلاني چنجار تبتبي عن كردوها كتشاوي عن سيري كردوها مي أزاني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا خوش أستان أعطوا الطريقة حقه غض البصر فبير مكر وشاوك كويا صوزة بير كر أم شاوى بريئة من الآثام والمعاصي أملي جالبان جادا وانا يدان شنبر ليان ببرسن لغيري أو نقمة زياتر هيك عند سكوتة بي يكسر بدايتي وكف الأذى كف الأذى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قلت يعني يا رسول الله كم شت لم إسلام الزور خيري تيايا أو بمعنى الكلمة يعني فيه خير كثير فيه بركة من الله شي بيجي باشا قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ولم تعرف قلت يعني يا رسول الله المسلم كي من هو المسلم يعني ولا بان جادد عن شيء قركتي خوي بناسي بزاني لنا طبقي مسلمانانا يا أخوانك على غير طبقي مسلمانانا أو أفرتاني لكولان دانشن بزاني لنا طبقي مسلمانان لأنه غير طبقي مسلمانان في غنبري خوي روشنا يا كاتبت قالوا المسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان أوي واحد شي خلق هي لم دنيا رزقاري بو رزقار رزقاري بو نزباني ولا دسي والله خوش استان لشرعة قلاي داركي مالت داري مالت لدوارك الدرشي مسلمان عزيب دا فقد تجاوزت على حق الناس والله أبي بريد داوي قردنا زيان لبكي وسوف تسأل عنها يوم القيامة والله ساركت أراني أي كي تبرقى في ماليكك دائني فتحجز هذا البيت أما لحجزك لمدة 10 ثواني سوف تسأل عنها والله سؤالت ليك ريب وساركت برد لمالي خلقنا لم تطلب الرخصة أما إسلاما والله من زور تعجمتي كان هادو كان لو شاري خما يبينم بكيف إخوان سلعتك كان عرزي خلقا ولا مالي خلقنا دون استشارة بأوي بي بيجن بأوي داي رخصتي لو كان والله إذا تسألنا عنه الشريعة تواية كف الأذى يعني أن تميت الأذى بردك تلقد للاي رصيفي خصت بان جادك أنت قد أثمت إلى الله سبحانه وتعالى بردك لبان جاد هلقد خصت بان رصيفك أدخلك الله بها الجنات بردك يدخلك إلى الحساب والكتاب والسؤال أو بردك يدخلك الجنة بغير حساب والله براكانم أو بردانني أو بردي لما تطلق عنان المياه زرل بخلق جاني زرل بخلق جاني بهاوسيت جاني فعلم سوف تسأل عنها بوي بيغنبري خواه فرمي إياكم والطرق في والجلوس في الطرقات طريق الصفاء واب أصحاب واب أصحاب تابعين واب تابعين آها قشنا أمروجا وإيه مش أمرون للروشنا كان آه نجين بي أما بخنا سرق بان وبا مسلمان كان واب إن جاتوا استبعى ساني جغاريك أخوي لنا ومجلسك فتسيئوا الظن والصحة والشتم بهؤلاء المسلمين تظنه يسيرا وأزاني ما سهلة كورانيك لنا وصارعي كيتو بهمو قوتك كيف بهمو زوي خوت كي منكري خيت ناو جوج في امخل كفقير وجالنا وصاركت باشا وتظنه هينا والله سوف يجعل على رزقك سؤالا ويجعل في بيتك سؤالا ويجعل في بيتك واهلك سؤالا والله ام دنيا وايا لا تحسبوا بغنبر اخوها فرمي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق عليه الصلاه والسلام وازاني تو دمچاو کنی خنی نیک بدمچاو برای کت با آسان سری مکه واللهی میشولیکش بیکوچی با لپناوی که کاو کویه دنیا داره تا پناوی که کا لپناوی خوانه ول پناوی که کا بی میشولیک سر برا نذرا له و تقربا الیه يسخ خلق الله رومن ده زارم ده بفلان كسبوي يا دم اليوم ده بوي فلان ببكن سبحان الله وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دوبيا وبيشترها وملكك لعهد انبياء بيغمر باسكروله ملكك كوتيتي لبنا ومنا مانغا اكسر ورا اتر مرزقارتكم قردو انا بيكو جن على مانغا اكلبنا ومن سر ورا درتكم على وش وازاني شكل مانغا كيه أنا ما أنقاش يا تو بس من بردة من دم أنقاد بسر بره. لبنات ونذرا له. يك كتير عيرن دين دار على إن كاك تو ما أنقاش كسر وراتوش بردين. على من ما أنقاش سرنا ورم إلا لله سبحانه وتعالى. ملك كا الأخيرة عار الله الله باب ميشوليك مجازي بقرة. بكمل يا رأيك يا شباب جا أما بو أم ملكة. خلق فيركا. على من بعدام بكي مجازكتش بسرنا بر. هاوت من توحيد عقيدة ها ما جزك سر الريب أو ملكة وكوي ما عندك سر الريب لا إخوة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إخوة جورم يشل لو ما عندك لا إخوة حياته معناية يشل بقرأ بكمل يبلا يملا بينا فلان شخص فقد أشركت بالله شرك شركا إن لم ترجع إلى الله فسوف تلقى في نار جهنم بويا أمثير ما نكا أن نكون إياكم والجلوس وكف الأذى وكف الأذى عن المسلم بس تمقيد بلبان جادة دان شي شيكي يا تشاو لما قربيني يا دنبوي يا لمزبوكي يا قصيب وراسي يا علي أمدريجة يا علي أوكرة وكلها من الغيبة والنميمة يستيب عليهم بلغ الصحابة فرقماني أهم علماء أخذ يا إخوة الإيمان والله من خوم استشولي لألف مرة وعيدها من قصي بخاري ورجك أم خناء أما تشنم جارباسك أم عليهم سبحان الله من يكيك لا عنك عليهم والله أنت نعم الرجل بس يا عزيز سالان وتامر دني يقدر مكة ويغيبت مكة أما تشكو وتكل التواب راسي أما تشي إيمانك لنا عبدالت أزرع بوها كل حياة تدرونك حتى الوفاة وغيبتك يكنكي أما تشكو وتكل التوايت أما نعب راستي حقا بيانك يتمشخلو روشناي بيجي أنت قائدي في هذه الدنيا تو براسي قائدي مني لم دنيا أخي جادة فيري تشيكا بيبي غنبري خوافر ما إن جاء ورد السلام ببان جاد دانش یکی سلام داد تو خریک آم قصی یکی سلام داد تو جیم بالای چن کرت بالای پیغمبر از آن چیت لی آروا اللهی آلان یکی کتی تسر پیغمبری خواه فی روایتی مسند امام احمد آلان هاد بالای پیغمبری خواه وقتی السلام علیکم هر آوانه السلام علیکم پیغمبری خواه وقتی عشرة عشرة کستی نگیچ الله سبحان الله یکی درات جنورتی السلام علیکم و رحمت الله قال عشرون عشرون سبحان الله الله سيم ها تجول لما سكوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون ثلاثون وتاني يا رسول الله الله سبحان الله هيك ثلاثة جنورتي السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون عشرون سبحان الله الله سيم ها تجول لما سكوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعني تو سلام كردن سنته بس سلامت كليك او كيتر فرزه لسري جوابك واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان عليكم حسيبا. وآتك لماذا اكمل الله سبحانه وتعالى باسمه العظيم الحسيب بو يحسب لك ما قلته وما نويته وما عملته. بيغنبري خوافي ابتكى إياكم والجلوس في طرقات دان شبزانة غض البصر وكف الأذى ورد السلام وآخرها انظر إلى قمة عقيدتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما بك قصيك باسكم إما استشأمر بمعروفنا إلى سر منكر لا يمهر قصي يعني أزن خوال قرآن فرمي كنتم خير أمة أخرجت للناس نختي لقلها بمزان شيلي لقصي من دريكا بشنا قرآن بزان خواتي فرمي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني خواجه بيت عبدكم قركت لاي من بيته خير انسان وقركت امتك بيته خير امه يجب ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بيغنبري خواله موتي من لو ترسم قومكم روجه بي لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. قلت يعني يا رسول الله شي وسرته قال ليوشكن الله ان يبعث عليهم شرارهم. اگر وا به چه که هر چی پیاده ناوی و خرایی که به سرکرد و پیاده تا چی تان پیا که پیا باشه گل نمزگو تا دسکن و آپارن و از آن نیک کلوانی که دعا جواب نادره الامر بالمعروف و النهی عن المنکر نیه و سیر کن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چند جام باسه که الله مثل القائم فی حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة. يعني أمر بمعروفنا إلى سر منكر أو تدوبشو إيما وإيما سوار سفينة كبين بيغنبري خواله فكان الناس في أعلاها وكان أخرى في أسفلها. خل كانك لبان سفينة كان خل كانك لخوار سفينة كان خواري سفينة كان أجر آية أنقرك بها مخزنك لبانة تنكيك أبيع النردوانة كان بيش نبان دعي آية لب كان بيدن بيان الله بیامش که خال سال خوره، وقتی که که ما بوم همون نردوانه بورین بورین آو بیرین لبان لبانو بخومن. بس سفینه که کنکن خوی آو تیت بانو، امش آو که خوینو ناتی نبان. پیغمبری خواهله اگه بیرین آو بیامش که ایش که، اگه بیرین آو بیامش که سفینه که کنکا، آو بانو خواره خن کی؟ هاتون فرت که، الله اگه بیرین آو ایش که. او هر دوكتان فهلكوا واهلكوا بويا امر بمعروف ايو بغريب ميزان والله ما مصايك عليه لا السعوديه بورودا من مخنام ولا انترنت عليه روشتم ما مصاي يعني اهلي دين وطاعت على سير كل دو جنج بدو دوك تشكوتنا رسمي اجرن لا بشتو ولا بردم ولا عمي شو اه خبر يعني ما شر رسمي اجرن بمكاميرا السيري امره الله من شرين بلان عالم برسترن من نختي ضعيف من عالم آن جورن ودوانش إن تربم كلب لي أمره ظلفي واو يتر أمش تبز ما أمره أرزور سيرن إلا أوروبا كان إلا الشرق كان إلا غرب كا شو أنا لاشتكي عجيبة يعني اشتكي سيرة براستي لي ببرسي عالمي كي زور سيرة بنتوركي هي هند قميصكي هي استراليا هي ظلفكي لا يونانو هناوا قجي لأمريكا بريا يعني أخوي اللي بيجي الله ولا نازم ما حق چون خوشم ام سیر لو سیر لو سیر و سمرانه بیا لم سیر هم که خواه امانه چی بیجم لم مجلسه لم شونه امانه کوتونه آنش ریکن کس خوری نیه علی روی ما برو قصه هنه گلاب کم اوان سیر من کرد من هات مدوه تم لیه مدن امانه علی هم چون قصه هنه گلاب کم مزور سیره امش گره که چی بکه ان یأمر بالمعروف احنی ما چی ای کنم هلا تستحی من الله أليس لك أخت؟ أليس لك أم؟ أليس لك خالة؟ أليس لك عمة؟ أما تستحي من ربك؟ أما تستحي من أباك؟ أجيب الحزم كلمة أنا أمبي بيجم الله والله سيام جاوتم تشيه أوان بوبوني أم أمر بمعروفنا بلا دو شقل من بدل ممشوه الله يتم بوم هي قصة عن لقلابكم متين بله بوين إخوان بول إحنا ترى الله سيمنا عن كرد نخت خينا عن كرد بيا ريشو دانش

ما عبايا سريوتم كرم أما تستحون من الله الله سريان سرما ها سبحان الله كتشيك لعاصمان بو سليمان أمش واكا ألوتم أما تستحي من أبوك من أباك من أمك أليس لك أخت أليس لك بنت أليس لك أم أليم نشوى موت بيان أو أنا شهاد دانش تنتين هيك شيخ تشيبوا الله والله وكأنه سرخوش بنمانا ألوتم إيوة أمهم الرسمي أمك تاناقرن أي نظرة متم تشيئ وكان الرسمي خشكت بقرم من تشين بيجي والله يا ما شاء الله ما الله حسيان سيريك ما انكردو موبايل كان عند خصت الروشتن منش صار سيارة كان بموت بخاي ستين جانم تيرم ليدن صار سيارة كان بمرام كرت أنا الله الله والله كن بكون كلام بكلان لدواي من هاتنا معنا الله منش حر خم مال خم قم كروت بها نيدوزنا برام الله لو جا لو لا بردم يعني قلت يعني يا شيخ أبين لقلتها نشرب معك فنجانا من الشاي لمالت حزكين بين لمالت يك يك يك بيعلى شاي ممديت على منوشتم بس شاف فرمون رويم شايكم داب على والله حتى شايكم هاورد أمانة لبان باي من أجيرن أمدوان على والله عمر بان بو بستو هشت صال زيات الرد بو تيباري كرده بستو حوت بستو هشت حتى استكس بو ما أمقصي نوتو أما تستحي من الله أما تتقي الله سبحانه وتعالى يا خبرا كانم والله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنوان الحياة كسانا كبنا أمريا بمعروف كردو نهي عن سر منكر كردو أخوانا بمردايا كأمريا بمعروف كردو نهي عن سر منكر كردو درشن لمردن درشن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض العلماء علين فرض فرض كالصلاة تبرايك أشيت أنا حفليك وتي الله والله إمام صار شيء كم برمان ينبو حفلة تلا حفلة قبل أخوي كتش وايكر دكر وايكر كلك يا أخي أنت لا تستحي من الله سبحانه وتعالى لما نال إن ما تشون ترش بفروش الدنيا كالكنو بتشن بس جاية أو وقتها رخصة من بدن برو درش ولا مشينا درش ولا موقع تغيير المنكر أجو ضلا كش بأبد دش تبكى يا كم براستي تحزنك إلى منكرة براستي دوم أن تقتلع من المكان هل صار شأنك جيلة فبزين براك أنا محاضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ببساطته في الكلام شأنك تيا فإن كان ولا بد بزان طريق إلى صفاء شيء أن تغض بصرك جاء وتكف أذاك عن الناس قرأت الدعاء جواب بدري قرأت لبيع باشان بي قرأت أنا للسيري إنسانك من خواه خوشتاني قرأت به أبي أن تغض بصرك وتكف أذاك وترد السلام وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إن جاء بيغنبري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام لحديثك فادخلوا جنة بسلام إن جاء دعاء وتدخلون الجنة بسلام بويا خوشويستان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والله براكانم إيه ما قرأت معنا أن ندخل الجنة علينا أن نفي بوعوداتنا أبي وفابو عهد وعد على مدين بوبا معنا نكب خوايدين إيه ما الرج نية دنيا يقصل لك الخواخ ما نكين والله إيه ما رزيلين نازانين والله هو الغني الحميد خواب خاطر رحمتنا وبيوزكاني سرقرداني دنيا وآخرة ما أنك يا ربي خواب خاطر رحمتنا وبيوزكانت لقناه من خوش بي ولا ريزي بياو شاكانا حشر مانكي خواب خاطر رحمتنا وبيوزكانت أم سلسلة أم زنجيرة باسك يا متيعين بكي تخلاتك لنا وضلمانا وبكي تأجرك لنا وسجلات مانا لقيامتها ويا ربي خواه الشاد من كيب بينيني محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قشتنا ويكا دانا الرحمة خالي بلا لا برصتو تسوار دفرمي سبارت بو آتيكا كتاعتي سورة فاتحة دفرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دفرمي باش اوي بعد ان عرفنا ما هو الصراط باش اوي كزاني ما الصراط ها لا بيشتر دا باسي صراطي كرت اذا دفرمي يعرفنا ربنا تعالى باهل هذا الصراط باش اوي صراط ما زاني او ذا خواي پروردگار بي ما دنا سيني اهل صراط چينا چينا او كساني كا لوانا هجمار دكرين كخواي پروردگار لسر او رقاي داناون. وهذا من تمام الفضل براسي اول التواي فضل خواي پروردگارك او كسانش ما بيد ناسيني لبرتي. فإن العبد إذا عرف الطريق صار علي بند اگر رقاي دوزيو رقاكي زاني لسر إذا رواتن كزاني او الرقاي اوش خلق كيتي دفرمي كاتي كخلق كسق لسر رقاك دروا او مانديتي وملل دي قريتن يعني ها بطاقتي دي قريتن. فإذا عرف أهل الطريق أقر زاني أو كساني كأهلي طريق أهلي أو رقانة تشينا وعرف فضلهم وزاني تفضلوا قورية كان هي در استأتنا سبيهم أو كاد دلنا وايام في دكاتن يعني استأتوا الرئيك تزاني بس أو الرئي دا دروي بس أقهتوا هربة تاني بي يعني توزك قرصاتي وناخوشي وزعمتيك تهيا بس أقر تمشات كد كومالا خلقاني تشجوالا قرتوا بو الرئي دا روشتنا خلقانك لپیشتونه خلقانك والا گرتونه خلقانك برده کون اتو زور دلت خوش دبی بوی که لگر او کومل خلقانی و او خلقانه دناسی و ایده فرمی دلنوایی پیدا کاتن که خوای پروردگار او خلقانه یا پیدا ناسی این که نعمتی لگر کردونو لسر او رگانه اینجا ده فرمی انعمتا من الانعامی لا نعمتا و هی ایصال نعمتی للغیر گاندنی نعمتاک با كسيتر دفرمي. والنعمة والنعم كثيرة لكن الهداية أعظم النعم. خوي نعمة زورة بلام قورترين نعمات أويك هداية كواتي هداية لهم نعمة كانتر قورترا شكا دفرمي هل هم نعمة كانت كالراوستا ولا سر هداية شكا كهداية ورقر نعمة كانت كش هم الشمولي دكا أقر هداية ورنقر أوكاتي أواني تش ليبا دور دكي لوي دفرمي ولزوم الصراط المستقيم هو الإنعام المطلق لوي بردوان بون لسر أو الرقار راستا أو براستي نعمتي چي قشقيري تواوا الكامل من كل وجه لهمور رويك ونعمتك تواوا كواتا أو كسا أو نعمتا بيشواتي دكاتن برو سركوتني الدنيا وقيامت لبرهند زمخشري رحمة خوالي بدي فرمي وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هولير دورو بريك

0: الذي وعدته.
1: دستكانت أن هربرنو بتوزع دعابك بأميدي أوي آميني يشج لأي وقبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لدى باريمو بنا وزوانا كانت داوال لأكم باسمي عظمت يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دك إنسر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هي لي بپارين و خواي هر تو من هي دعوي لي بكين خواي خو إما غيري تو كز نا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شايسي پرستني دخوايا خواه اگر گناه حکانش من زور بن اگر گناه حکانش من گوره بن بلام خواه لطف و مهربان و عفو تو گوره ترا دخواه بکی بگوره و عزت و زلالی خوله من خوش با یا ربی خواه عفو من بکی خواه عفو من بکی خواه عفو من بکی خواه او دلا بنوری نوری خود پاکی تو خواه دلا کن بنوری خود پاکی تو خواه او دلا پیس من بگوری با دلاشی خواهید او دل را شی سپیکی تو خواه خواه او بغض و عداوتی تی ده فریدی خواه دلشی سلیم دلشی مطمئن دلشی پاک بگرد من با قسمت کی خواه مهربان خواه جان من خوش کی گذران من خوش کی خواه حال امت محمد لنا راحتی ده خواه اورشی لامت محمد بدی تو خواه اورگ لامت محمد بدی تو یا ربی خواه أمتي محمد عزت و سركوت نشان بقسمت بكي قوري و تمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين يا ربي خوايا خوايا محرمانك لشوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خواه لشوي ليلة القدر محروم منك خواه لشوي ليلة القدر محروم منك يا ربي خواه دعاي كما قبل بك خواه هر نخوشك هر دردار دارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزني كلا سزنو بندي خانية هر قرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرزدارك خواه هر بينوايك هر كسي كمحتاز وبيوستي بيتا خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي آمين
2: آمين قل معي

0: بو شار زبون لا اینی پیروزی اسلام با همیشه میلی رادیو ک لسر شپولی 106.1 رادیو دنجی اسلام بیت
1: انعام ده فرمی لبر هندی پروردگار بگشگیری بمطلقی انعامی هنا باسی نعمتی کردیا بوی همو نعمتا کام بگری تو لبروی يكيك لو نعمتاني كبرور ديقار دي كاتن لأن من أنعم عليه بنعمة الإسلام لم تبقى نعمة إلا أصابت واشتملت عليه تنك هركس كنعمة إسلام قرتيوا بمسلمان لقلم درا أو كات همو نعمتا كانت كاش دي قرتو شمولي دي كاتن كات أخوي برور ديقار صراط الذين أنعمت عليهم او كاتو نعمه لغر كردينا كنعمتي غورك اسلاما اواني تريج دي قرتوا ده فرمي وفي تفصيلي بعد الاجمال فائده لباجوي باجمالي باسكر بكرتي باسكر باسي صراطكر او جرهات بدريجي باسكر دو تشينا او كسانيك لسر او صراطنا اوانيك اخواي غور نعمتي لغل كردونا ديروني دكاتو نك اوانيك لياتو ربو اوانيك قمرابوينا اواننا روني دكاتو بوما إن جاء قرآن دفرمي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أوانيك جرالي خواهو بيغمبر دكان عليه الصلاة والسلام أوانا أو كساننا كخواهي قولي نعمتي لقل كردونا چين أو كسانا نعمتي لقل كراوا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سوار تاقم باز دکا پیغمبران رازگویان شهیدان پیاو چاکان آیا اتو حزدکی لگر او کوملای بی بیگو ما کاتی که اتو لسر او رگاه در روی کسرات المستقیما هزب زحمتی هزب ملل هزب یعنی توزک لاشت هزب وانه دکا بلام کدبینی پیغمبران و شهیدان و پیاو چاکان پیشواتن لو انسان زور دلی بوانا خوش دبی کلگل او کوملیا درواتن دفرمی وفی ذالک اشارتن ببشارت لعبده المؤمن او آمازک لبو مجدی با انسان ایمان دارکی ببند ایمان دارکا که خواهی پروردگار پی دفرمیتن آگاداری دکاتو بی انه لیس وحده او بتنهان نیا و این کان غریبا فی زمن من الازمه اگر تی لکاتگ لکاتکان لشوینگ لشوینکان او کس وکو غریب وابی چکا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دفرمی طوبا لی الغربا خوشبختی با او کسانه که غریبن چینا ای پیغمبری خواه غریبکان فرمی آنه نکه دستیان با ریبازکی من گرتیا لسردمانگ لخلکانه که دورن لو ریبازا لسنتکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوانه لناو خلچی غریب دیارن كوات الراستا لسردمك لكاتك أتو لدنيا يتسوار دورات غريبي غريبة إنسانك ريشكي لبينا وسنت بي نقابكي لبينا وسنت بي غريبة هالسوكوتو قسكرنكاني لبينا يخواي پروردگار بي يعني ها لحديثكان لآياتكان هاني أومان دا إنسان دلي صاف بي إنسان گردن آزاي برامبر برامبري هبي إنسان كاري تاكي بو برامبركي هبي إنسان أگر يكك صل من قطعك اگر كابرا و پیوندی خزماتی نکرد لگر اتو پیوندی خزماتی لگر بکا كابرا نا سرداند بکا اتو لپنای خواه گور سردانی دکی او سلامد لناکا اتو لپنای خواه گور سلامی لدکی همو اوشتان ور لکسا چی خرب کوا لو سردامی غریب دبی کرو دنیا تمشا او زور غریب بکی کرو فری بس دنیا ونیا او جهندک دلی او بهاشتیا او فلانا او نازمتیا لوی اگر چې له څاو دوره کټ غریبی بلم بیرد بیت او رګای کټول سری رګای پیغمبران بو کټ خو او ها یعنی غلطان په پیغمبران کړدو بله انزا د فرمی بان طریقهم ملئه بالصالحین رګا کې پرې بو لا پیاو څا کان او کسیکا لسره او رګا دفرمي ومن الحكمة أن ربنا تعالى علق أمر الهداية إلى صراط المستقيم بفضله ونعمته لا حكمت بخشش خواي پروردگارا ك كاري هدايتي هل واسوا هدايت بو رگاي راست هل واسوا با فضل نعمتي خوي انعمت عليهم يعني هدايتك بيوست با فضل خواي گورا بيوست با رحمت خواي پروردگار رحمت خواي پروردگار كا او كسي گرتوا انزا رگاي راستكاش او دگريتوا لبرهم دي دفرمي لبو اوشتا بيوست ما بطن بو اوكا او بابتر رون كينوا بيوست ما بطن لانيكا كباسي بكين نحتاج الى بيان لامور العدة دفرمي يكم يان المنعيم او كسيكا نعمتك دكاتن كشي الله جل جلاله وذلك حتى نشكره حتى اوكو امس فاس خواي قورب كين يعني بيدل چه نعمتك اللي قر كردي چه لسا او ري داناي چه اتوي كرده مسلمان چه لسا او ري بازي بردوامي كردي چه يا الله جل جلاله لو اتوي لو كاتي واتا وكو سباس خواي قوربك نتقرب اليه لا الله جل جلاله نيزيك ببينوا نحبه خوش ما بوي نعظمه بقوري بزانين ها نحسن له العبادة بنداتي چي تساچي لبوبكي كدلان الله جل جلاله كأيمه هنا وتا سر أو رجاء أو فضل لقل كردون لا ننسى فضله طرفة عين بقد يكتسى تركان الفضل إخوائي پروردگار لأدنكين سكو أخوائي قورا أو فضل لقل كردين باشا إذا همو ركعاتي أو فضل ببير أخوة ما بينينا همو ركعاتي دي أتو سورة فاتحة دخيني دا قيويكا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كواتها مجارئ وببير خود دينيوا كأقر فضل إخوائي پروردگار نبا لسر إيما براست إيما ندبوني كقلواني كهداية دراوين أها قرآن دفرمي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين خو أقر نعمة إخوائي پروردگار نبا أها كواتها نعمة إخوائي پروردگار لبو أو بندية تون دي قراني تو تون هداياتي دادا حتى دفرمي بصحيحي لا برأي كوري حازب هاتوا برأي كوري عازب دفرميتن بيغمبري خوان بيني عليه الصلاة والسلام للروج خندق دا كالقل إما خولي دا قواستوا لكاتي خندق دا وهو يقول دفرمو والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إذا هندق لزانا دفرمو الصحابة أو هندق قوتوا بيغمبري عليه الصلاة والسلام لقروان أو هندق قوتوا كسوين بخوا اگر خواي پروردگار هداياتي ايمي ندابا نصدقك ما اندكر ننوش ما اندكر كواتي هدايات خواي قوري اوي كرديك اما نوشا كان ايما صدق وخير وهروها او سكينة الرحمة خواي قوري بسر ما انداب رجيتن وبيما انزي جيربكا بران بربا دوجمنان انزا دفرمي دواميان النعمة او نعمتان نعمتك تيكاكا إسلامة كخواي پروردگار أو نعمتي في بخشوي وذلك حتى نحافظ عليها حتى وكو بيبارزين وقدر بزانين ها خواي پروردگار دفرمي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم براسي اگر بمانيو نعمتك كان خواي پروردگار بجميرين بما ناجمير دري كواتا صراط الذين أنعمت عليهم كتولس أو ربازي كخواي قورة نعمتي لقل كردوي قورة ترين نعمت كنعمتي إيمانا قرآن دفرمي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين داشتا چكان دهاتن منتين لسا پیغمبر ذكر عليه الصلاة والسلام دهانكو أما بوين مسلمان پیغمبر عليه الصلاة والسلام لو موقفانا دا ابو خواي پروردگار آتي دا بزان فرموي منتد لسر دا كان پيان بلي مند لسر من مكان لسر اسلام بوني خوتان لسر وي كا ايمان تان هناوا بلكو خواي قورم منتان لسر دا كا ايوه كردو تا مسلمان كا او ايماني با ايوه بخشيوا تمشا يعني خواي پروردگار مند لسر ايمان داران دا كا لسر او ايكا او نعمتي بي بخشيون انزا سيم خال المنعم عليهم اويك نعمتي على قل كراوة چيا كمروفا كانن ايمان دارانن حتى وكو لسر اوش ربا زبرون ونسير على سبيلهم لسر رجاي وان بروين كبزاني أو إيمان دارانه كنعمتي على قل كراوا تون بونا شواز كان يها خوي بروردگار ده فرمي ولكم في رسول الله أسوة حسنة لبيغمبر خوا وعليه الصلاة والسلام سر مشقيه يا أها بعض بيغمبر إبراهيم ده ككلبو إما سر مشقيه يا في شواتيه يا إنزا بهمان شوا قرآن ده فرمي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما كاتب راسي وفضل لان خوي پروردگار وكديدات بندكاني انزا او يدر دخي كأن الله هو الذي الله جل جلاله أويك فضل دكات بسريان بهذه المنزلة بويك بيان جيني بو بوستا بو بليا بو منزلتا نك بهوي كرد وكانيان بل كو بهوي أوي نك بهوي أوي بس فرمانا كان خواه قوري جيبا جي كرديا لنا هي كان دور كاتي توا وتوكلي لسا خواهي پرور ديگار بل كو بهوي او رحمتك اخواي پروردگار لقلي كردونا هاتا مشابكا كابو هريره ده فرمي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرموي لن ينجو احد منكم عمله فرمي هيجيك لاي وكرد وكي نجاتي نادا قتاري ناكاتن فرمي ولا انت يا رسول الله فرمي اي پیغمبر اخو اتوش بكرد وكاني خود قتارد نابي فرمي ولا انا فرمي نخير امنيش بكر دوكاني خومنيا إلا أن يتغمد إلا أن يتغمد يتغمدني الله برحمتي إلا ما قال خواي پروردگار نغروي رحمتي خوين بكاتن كاتا تمشا تمشا اللي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيما اندلتن كار رحمتي خواي پروردگار صندق رينجا إنسان داوي أو رحمتي بكوكا نغروي رحمتي خواي پروردگار ببهوي رحمتي خواي قوروا دتواني نيجا كامكا هر بهوي رحمتي خواي گوري ويا دتواني كارتاكا كام بكاتن انزا پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي سددوا وقاربوا واغدوا وارحوا وشيء من الدجله والقسط والقسط تبلغه فرموي هاو البدن ما بس او صواب وراستي ببيكن و او كاتاني كبانيانو ايوارانو كوتايو شوانو قوسنوي او كاتانا بو او كردواني كخواي پروردگار ليد رازي بيو بدستيناني بهاش و فرموشي مامناوان دي هل بجيرن لا كارو كردوا كانتان كوت انسان نابي افراط و تفريطي تيدا بكا تفريط بمانا كم ترخمي افراط واتا درتون لسنور واتا ناوي بكا ناو بلكو وصدبه ممنع وندبه لا كارو باركان واوشتشي كده كأتو هولي خود دي ما اندبوني خود دكي باشن بالرحمتي خواهي پروردگار اوشتاند لي قبول دكريتن وكو او كابرايك بني اسرائيل پیغمبر عليه الصلاة والسلام تيروكا كي كده جرتوا كابرايك هر خريجي لا اشكو تكا 6 سالة 7 سالة خريجي عبادت بوا خريجي سوزده بردن بوا او كاتيك وفاد دكو دينن للاي ترازوكي كاتك اخواي پروردگار ده فرمي برحمتي بندكم برحمتي من برو بهاشت كابرا دلنا با تاك كردوكاني خوم دهت ما بهاشت اخواي پروردگار ده فرمي بندكم برحمتي من برو بهاشت كابرا دلنا با تاك كاني خوم انزا پروردگار دي سان پيدا فرمي تو دي سان كابرا ودا پروردگار ده فرمي دي كاواتا دو تاي بينن لسا تا ترازو چي دانين همو كردوكاني ويش بينن لسا تا ترازو چي دانين تمشى دكا نعمتي او دوتاوي لها مو كرد وكاني برسترا ان زكا برادا ترسي خواي پروردگار ده فرمي بندا كم برحمتي من برو باش ان زكا كسكا دتسي تناو باش تو كواتا ليرا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمان دكاتن كا او كردوانا شديكين همي الرحمتي خواي پروردگارا وكذلك نفضل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين إذا یکی چیتر لو نقطانه خوای پروردگار او آتانه من لبورون دکاتو تاوکو رگای خراپ کاران بناسین و خومانی لید بدور بگرین بو یک لخالد سوارم دفر مناکی بو عنید صراط اوانه که لرگای لاین داوا لرگای راستقینه صراط لاین داوا او کسانه که پیویسته لسرمان بیان ناسین حتی وکو حذر ور بگرین حتی وکو لیان دور بکوینه و حتی وکو رگای وان نگرین خواهی گوره پنامان بداتن که دور کوتنوی لسرات و خواهی پروردگا آتکان من با رونده کاتو تا وکو رگای ستمکاران من با بدیار بکویتن اینجا خواهی پروردگا باسی قصه بلقیسش كاتي كباز دكاتن دفرمي لسوري نمل آياتي تلوسي وصدها ما كانت تعبد من دون الله ويكردبو كا وبكا اكا بيزغل اخواي پروردگار بي پرستن بيزغل اخواي قورة بپرستن لوي شيخ سعدي دفرميتن اي عن الاسلامي ها يعني دور كوتنوا بيزغل لدين الاسلام شتشكال بجيرن كأوان تيان دكرت وكو بابلو سليمانا كلا قصي بيغمبر سليمان كباسي دكاتن تي كرديا قومة چي دبيني واخري چي روجن روج دا پرستن وايا انزا دفرمي لكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب دفرمي اگر تی او آفرت زور زیرک بوا و دیتوانی حق بناسیتن حق و باطلی لیک زیا کردی توا بلام لبروی او عقیده فاسد و او بیرو باور بطال و پوچه ها بوا وی کردیا بصیرت دل نیلی و تا برچاو رونی روشنی دل نهیلیتن روشنی دل بکجانی توا انها کاند من قوم كافرين تشكا او افرت لنا قوم كافر كيبو لو او زيرتي او بلي ماتياش كايبو زيرتي بلي ماتيا كي كبرامبر ناسينوي حق ك الله يا ديني خوي پروردگارا لو يوا وكبلي نيدتواني بيبيني اگرنا مثلا افرتك ب سرپرشتي قومك بكا حتما دبي زور زيرك بي زور دانا بيتن شتکان باج لیک بکاتو حتی او کاتی که پیغمبر سلیمان نامکه لبود دنیری و دیخین توا یعنی که پیدالتن یان او تیا تسمیل بن یان او تیا جیشتن لبود دنیرم یعنی زور به زیره چی معامله لگر بارو دو خکی دکاتن او قصه ای که دخینیو زور زیره کانه تی ده هیا حتی یعنی مثلا که کوشکا که دبین توا کومل قصه و تیرو چی وهای تی ده هیا که دی سلمینی او آفرت زور بلیمت و زیرک بوا بلام لو ناحيه لبروي لقر كافره كان بوا تيكلاوي اوان بوا سبحان الله او بصيرتشي نماوا كناسي نوي رقاي حقا لوي زور مهمة اوانيك لسر رقاي بوتن لقر اوان نبي ها پیغمبر عليه الصلاة والسلام كباسي برادر دكاتن دفرمي المرء على ديني خليلي برادر لسر ديني برادر اكيتي كوتا اگر اوانا لسا پوج بون اتوش اگر يابي اتوش دكوي لگر پوج دبي اتوش دكوي او ري قناعتك بيدينن كا او ري غي خوان راستا لو زور مهمة بزاني چهان يان صراط المستقيمة و چهان او كومالاني كا خواي غور نعمتي لگل کردونا لگل اوان بي لبرهند يا حزافة حزيفي كوريما رضا و رحمة خواي پروردگاري لبي دفرمي كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني دفرمي خلق برسياري تاكان لبيغمبر ذكر عليه الصلاة والسلام أريد تأيشك بكم تاكا أريد تتاكك دات ما باشتي تتاكك أو هاي أوشتاني على بيغمبري ده برسي عليه الصلاة والسلام بس دفرمي أمان برسياري خرافة ملي ذكر أيا بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام تشتك خرافة خومي لي بباريزم تكردوك خرابة توشي سزاي خواي قورم دكا لي دور بكو ما تقسك خرابة لي ها تمن اوش تاني كخراب نو شر برسياري اوانم دكراتا لي دور بكو ما لو دلا ضرورة انسان مسلمان اوش تانا بزاني و بناسي تاخواني اللي بدور بقري. وعلى هذا الأساس فإن من الشذ عن الصراط قسمان. لسر أو أساسا لسر أو بنتينيا أو كسانك شازن للروي صراط يعني لسر صراط كساني نامون لسر رقا راستك أو كساني نامويا كان دون دو جور دو كسان دو تاقما. القسم الأول تاقمية كم أواننا غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم أوانيك أخوائك بروردقار غضب اللي قرتينا لبتس لكفرهم وإفسادهم في الأرض لبت كفركيان لبت فساديان كالسر زوي بلاويان كرديتو وشينا أوانيش كاليهود أواني يهوديا كان وكو يهوديا كان كأواني فسادي وكفريان بلاو كرديتو لسر زوي دفرمي. فمثل هؤلاء اليهود الذين علموا الحق أوانا النموني يهود يكان كزانيان حق تيا بلام بيتواني أنكر بلام بيباور بون بو حقا يعني دهان زانيا هو حقا بس بيتواني أو حقا أنكر. أخوي قول الدفرمي وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا كواتا خوي برورد قارش أوي بسر دادان كا الذلة سرشوري باشا. إنزا دوميان لوانيك لو رقال عندها چينا القسم الثاني الظالين أوانانك أخطأوا طريق الحق رقال راستيان هلا كردوا أوان أو صفتها لچه ديتا دي ديتا دي لفرمي هذه صفتهم النصارى أو صفتي نصارى كان كخواي قورا. وقد وصفهم القرآن بالضلال خواي قورا وصفي عندك با قمراء أو كسانيك قمرابون لبرتي أو أنا علم يا هبوا بس إيشيان با عبادت يا هبوا بلام عبادتك يا بعلم وانا كردوا إيشيان بو علمنا كردوا كعبادتي بعلم بيتن. وكو خواي برورد قارد فرمي قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إن جاء همو أو آتانيك باسي أو بابا تدكن لسرويك بشي قمرائي فناب أخوي بروردقار نصارى كاني قلتي توا لبر أو بابا تا ها قرآن اجدى فرميت حتى رول ايما دكاتون دفرمي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا آية بيتان بلهم كا كامكس لهميان زرر من ترا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أوانيكا ريقار راستكيان بزر كردوا أوانيكا إجدكن يعني لدنيا دا ماندي دبن كاردكن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا واهزدكن ككردوي تساعدكن يعني لراستي دا كردويان هي يعني نيتيان بالله هيتيان بلام كردو كان يعني بوتا لكن اخويا بيان وير راستا بلام لا للشرع الرازنيه كردو كان قبول ناكري لو اگر او كردويا اگر لسر علم نبو ها است پیغمبر عليه الصلاه والسلام لباري نويش ده فرمت صلوا كما رايتموني اصلي نويش بكن وقتون من نويش دكا كواتا اگر كابراك نويج بكا وكو نويج بيغنبري نبي عليه الصلاة والسلام قبولني نويجكي كابرا مثلا بري سي سوزده دبام تار ركوعي دبام بري مثلا ليق ركعاتي بينزار فاتحي دخينم ها قبولني اشتكي لوتك وكو بيغنبري عليه الصلاة والسلام ايدي كردوا كانت كش هموي حتى لباري حد خذوا عني مناسككم من سككاني حج عمره لمن ور بقرن كويدكم لو امام عمر كاتك اوتشي راهبه تشدبيني لا أشكوت تشي خريج عبادتيا بانج الراهبة كيدكا كالأخوار بانج الراهبة كيدكا إمام عمر دزكا بقريان أو كسيلة قريتي دفرمي قربان لبرتس دقريي دفرمي الله أو آياتي خواي پروردگارم ببيراتي وكا الله جل جلاله دفرميتن عاملة ناصبة دفرمي إيج دكن مانديشن بلام هيتيان لبو هجمار ناكري هيتيان لبو حساب ناكري لو تكا لسر أو رييني كخوا ديويتن بهر كابرا كارو كاسبيا بي بهر إيشا كي بكاتن كواتا زور زور مهمة آقام اللو دو نقطة بيتن إنزا دفرمي التأمين بعد الفاتحة وهروها آمين كردن أو كاتيك كسكا سورة فاتحة توكر كسورة فاتحة تشمل على هذه الأدعية العظيمة التي اشتملت على خير الدنيا والآخرة خيري الدنيا والآخرة فإنه يستحب لمن قرأها أن يقول بعدها آمين معناه اللهم استجب دفرمي كاتك أو إنسان أو سورة فاتحة يخين كأو دعاء قوري لخو دقريتين كخير الدنيا قيامتي تدا أو دعاء سندواء أو كسلدواء طوابوني فاتحة كي بلي آمين آمين تيا بمعنى اللهم استجب يا ربي خويا ليم قبول بكي او امينه بل كمان تيا او كسيكا سوره فاتحه دخيني سند وابري امين دفرمي اويكا وايلي كرو حجر دفرمي جمله بيغنبري بو عليه الصلاه والسلام كاتك اوي خندو غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيغنبر فرموي فقال امين فرمي امين حديثك لا ابو داود اوش اللي ابو زياد كرده فرمي رفع بها صوت پیغمبر دنجی شی پی برس کردو علی الصلاة والسلام لگر آمین کی هم آمینی کردو هم دنجی برس کردو لبراند ابو هريره فرمی پیغمبر علی الصلاة والسلام فرموی اذا امن الامام فامنوا اگر امام گوتی آمین انگوش بدین آمین چکه هر کسک آمین کی موافق آمین ملائکت بی غفر له ما تقدم من ذنبی خوای گور لا گناه کان پیش خوش دبی کاته هول بده آمین کت لگر آمینی امام کی بیتن ک آمین کانیان امیدوار انشالله موافقی آمین کی ملاکد بی شکات که او امام کا صورت فاتح دخوینی و تواود که ملاکت کانش آمین دکن لی اتوش کات که آمین دکی آمین کی تو لگر آمینی ملاکت یک بگر تو خوای جور ال توان کانت خوش دبی جاء ابن شهاب دفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين پیغمبر بخوي دي فرمو آمين عليه الصلاة والسلام لبراند خاتو عائشة دفر مي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين دفر مي يهود لسر هيتشتك حسودي بيتان نبردوا وك اويك حسودي تام بيدبا لسر سلام كردن وامين كاتك دو مسلمان بيكتر دكن سلام ليكتر دكن يهودي كان زور حسوديان بو بابته ديك اوها السلام ليك دكن ودو مشان اويك امين دكن لكات سوره فاتحه يهودي كان زور حسوديان بيدي حتى دفرمي لسردمي صحابي دا ولسردمي تابعي كان ترجى من أصوات التأمين فيها بعد تلاوة الفاتحة دفرمي مزقو تكان دنجي دداوة لزور آمين كردن لدنج قوري ودنج برزي آمين كردن لدواء سورة فاتحة كاتك سورة فاتحة توادبوها مو بيك دنج آمين يان دكرة ها زور زاروي استال لا جمعة كان لمزقو تكان كاتك إمام سورة فاتحة دخيني لباشان خلق كيدا بيني زور لا زور زيان ويا پیکو بیک دنگ آمینی دکن آمینی چی زور برز مزگو تک دنگ داداتو لگر آمینه کن که ات دفتر میل سردمی صحابش سردمی تابعی با شوازه بوا ابن قیمش دفتر می آو آمین کردنا دان دراوا عند هذا الدعاء لکاتی او دعایا تفاؤلا وکو گجبینیت باوی که ولان بدرتو و بدستي بهيني كأتو دعوي أو شتذكر ديا وهروها بتجزي أو دعايا لو كاتك أو دعانا ده كيد الله آمين يا يعني خوايا أو شتانا ملبو بين يتجزي بلى إذا إنسان بندا زور پیوستی بویده بی که خواهی پروردگار احتیاجی اوی که خواهی پروردگار لطوانکانی خوش ببیتن لوی کاتی که لناو اونوی جیا که تواوده بیتن توابونکی با آمینک بیتن که خواهی پروردگار لی خوش بون و رحمتی خوی بسر در برژینی و بیگینی با ریگای پیاو چاکان لوی کتایی صورتکش غير المغضوب عليهم ولا الضالين كتايك بويديك پیغمبر فيري كردوين عليه الصلاة والسلام آمين كجبكين تاوكو ببر أو بخشش بكين خواهي پروردگار طاعت عبادتهم لاكوان قبول بكاتين والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إيانا وإياكم أم أغري دوزخا كخوي تعالى لقرآن بيروزا

أما جي بيك أفرمي فهذه النار أم آغريك أفرمي قو أنفسكم ما أهليكم نارا أفرمي أي مسلمانان يا حملة القرآن أي أوانيك إيو هلقري أم قرآنا أو آغريا حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه زياد لشوينك لچندين شوينة خواي پروردگار جل جلاله مسلماناني لي ترساند و مسلماناني لي آغادار كردوتوا فرمويتي آغاتان لو آغري دوزخه ببه بوچي آوا ترساندوني بوچي آوا آغاداري كردونتوا رحمة منه للمؤمنين اما وكو رحمة وكو بزيق لبو مسلمانا وي مسلمانا آغايان لخوين به كردارك انجام ندن كدر انجامكي قلبيان كاتو بناو او اغري دوزخي باشا قربان او تاني افرمي خوي تعالى لشندين شوينا لقرآن بيروزا مسلماناني آغادار كردوتا ورينموني كردون ترساندوني لم اغري دوزخا اما وكو رحمة وصوز وبزيكي خواي تعالى بو مسلمانان بو اوي اغاهن لخوان بيت او تأفرمي يا ايها الذين آمنوا ايمان دارا ابوشي وجوانا بيانا فرمي قو انفسكم ما اهليكم نارا ايو خوتان ومالو منالتان بباريزن لآغريك كوقودها الناس والحجارة كداغر سينركي مروفو بردة يعني واتا أم آغريك واند السخت عليها ملائكة غلاظ شداد لسر أو آغر راوستا وچن فرشتيك كزور تنو بهيزن لا يعصون الله ما أمرهم هرشي خواف المانيان بيبكا سر بيشي تياناكنو ويفعلون ما يؤمرون شيان بي بكري او انجام ادن دي ابوشي وخوا فرمي ايو خوتان ومالو منالتان الو اغر سختي پارس يا لآتي كتري سورة حشر فرمي يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ايمان داران ايو الاخواي خوتان بترسن تقوى يعني پرهسكاري يعني خود نگهداري يعني بزاني اويك خوا بينا خوش بي رازيني حرام قدغية شبهي تيايا كراهتي تيايا تو تخني نكبت اويشي خوا حلالي كردو انجامي بيت جا فرمي ايمان داران ايو آبوشي او پرهسكار بن لخواي خوتان بترسن ولتنظر نفس ما قدمت لغد با هر نفسك تما شابكا بو بياني چي پيش خواه خات اي انسان نابي هر بو ام دنیا بشي ايش بو ام دنیا بكا اوندهي كتياهيت ايش ايش بو قيامتك اوندهي كتياه امينيتوا واتقوا الله جارت دوباره يكاتوا لخواه خوتان بترسن ان الله خبير بما تعملون بتأكيد خوا آغا دار بويك إيوة جاميلا ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم ألا يضيعوه باشان دواي أما خواي تعالى مسلمانان أترسيني آغا داريان كات وهرشيان ديكا أيان ترسيني اللوي كبي آغاب لويك خوا فرضي كدولة سريان أغري أويك خوا واجبي كدولة سرطان لسري فرض كردون يولي بي آغانب أنجامي بدن أويك بيماني ليور قرتونو فرماني بيداون ألا يضيعوه كأيو الضايعي نكن آغاتان ليبت أوانا تال نبير نشي وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده أبي بارزغاري لسنوري خواب كان سنوري خوانا بزينة ولا يكونوا كغيرهم
ممن فسق عن امره ابي وكو اوان النبن كلا فرمان خوادر شنو فعذبهم بانواع العذاب خواش بتون ترين وبخراب ترين شو سزاينتات اها خوي تعالى افرمي لسوره حشر ولا تكونوا كالذين نسوا الله وكو اوان ما بن خوان لبير بردوتا وخوان لبير شوتا وخوان لبير خوان بردوتا بهوي اوا فانساهم انفسهم خوشيان لبير شوتا اولئك هم الفاسقون اوانا او غنه بار ثم اعلم المؤمنين انه لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه فاشان خواهی تعالی رنمونی مسلمانان اکا آگاداری انکا توا اوانی که دوزخینو لگل اوانی بهشتین وکو یگنیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اوانی دوزخین لگل اوانی که بهشتین یگنینا اصحاب الجنه هم الفائزون اوانی که بهشتین اوانا بختورن فالمؤمن العاقل إنسان عاقل إذا تلى القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة أو كات مسلمان كقرآن أخويني ما بي بلا بلو جر بجر بيخنو كي خط بكم كم كي من بيش فلان كز كومو فلان كز أزابو سي ختمي كدبا منش بيك أم قرآن آوى عرضك إخات برشاوي وكو شاشي كي تلفزيون وكو آوينيك فكان كالمرآتي وكو أم آوينة شون مثلا أم آوينة شي بدمو شاوتو بأي بيني لناشرين وجوان وناش لحشتك به حموشتك أبينيك يرى بها ما حسنا من فعله بهوي أم آوينة أبينيك كام جوان وما قبو حلتج ناشرين دیب ابی بهوی ام قران شوا بزانه چک داری جوان انجامي بدا چک داری خراب لی دور کوي تا فما حذره مولاه حذره وما خوفه مه من عقابه خافه وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجا كواب اوي كپروري نركي ترسان دويتي امش خويد دور خاطر لي بترسيو خويلي قتارك اويك اخوات الساندويتي لعقوبه امج لي بترسيو اويك اخواش رغبتي كدوك حزيل يبكا وبوي بتشو هولي بوبا وتيب كوشي انجامي بدات كوابو فمن كانت هذه صفته او ما قارب هذه الصفه هرشي اما صفتي بي ابمشي وبيتاني يعني زيق لما فقد تلاوه حق تلاوته ورعاه حق رعايته او قرانك بشاكي اخويني ما في خوي اداتي وبجوان ترين شوا رشاوي ما فكاني ام قران يدك وكان له القران شاهدا وشفيعا وانيسا وحرصا ام قران او كاتبوي ابيت الشايد بوي ابيت تكاكاري أبيت رفيق هاول أبيت بناغا وقلاغا بوي هر كسي أما وصفي بي نفع نفسه سود بخوي أغيني ونفع أهله قازانجو سودج بمالو منالو خيزانو كسوكارك أغيني وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في همو شاكيكي دنيا وقيامت دجيريتو بو خويو باو كدايكو مألو مناليو لدنياو لقيامتها سر برزو سر فرازة بيت بوي عبد الله كري بريدا لباوكو اجيريتو اجيري بيغمال صلى الله عليه وسلم فرمي يجيء القرآن يوم القيامة الى الرجل كالرجل الشاحب افرمي قرآن لروج قيامتها دي بولاي مروف بولاي ام انسانا وكو انس شاحب يعني كسي الرنجي جسمي قرابي بهوي نخوشي وبهوي سفر يعني كابرا لسفر عمان دو ابي ناشرين يعني نخوش ابي وزعي تيغشي اوش اوا
فيقول له في ألي من أنت توشيت ألي أنا الذي أضمعت نهارك وأسهرت ليلك من أو كسم كبروجا توم تينو كردو بشويشا توم خوي تشاوي توم زراندو يعني واتا تو بروجا دمي خود وش كردو بردوام خريكي قرآن بيتو بشويشا خود لتاو كانت توراندو خريكي خندني قرآن بي من أو قرآن كتب إنسان سافر هذا كوم عن إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب قال إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على سناسة أصنافي قال أجر بمي توروج جارك يا أبي أم قرآن أخوين ري بسر سيتعقم سيتعقم أي خويني فسيتعقم أم قرآن سنف لله تعالى تعقمك تنها وتنها بس بخواي أخويني وصنف للدنيا تعقمك إيش بس بو دنيا أخويني وصنف للجدل تعقمك إيش بو مجادلة ودنبازي وأمشتينا وخلق فمن طلب به أدرك هركسي بشوين أم قرآن يا بقري وداواي أم قرآن بكاو ما بس يخويني أم قرآن بو خدا بي كاميان دعوة بكي بو خوای دوا کی پیگی بو دنیای دوا کی پیگی بو مجادله دوا کی پیشیگی محمدی کر حسین افرمه وقد ذكرت اخلاف قسن في الذي قرأوا القرآن يريدون الله بقراءتهم افرمه امام اجوری افرمه من باسی اخلاق و خروشتی او تعقمم کرد که قرآن اخوین و آمان جو مبس یعن تنها و تنها بخوندنی قرآن که رزامندی خدای جیانه استش و انا اذکر الصنفین لذین یریدانی بقراءتهم الدنیا والجدل استش باسی او دو تعقم اکم که با قرآن خوین کان که ای خوینن یکیان مبسی دنیا و اویشان با مجادله و اصف اخلاقهم و باسی اخلاقشان اکم حتى يعرفها من اتقى الله حتى أوي الأخوة ترسي بزانيك أوانا أخلاقي أوانا كصنف للدنيا وصنف للجدل جلت عظمته فيحذرها إن شاء الله بوي أمش خوي اللي بارزي بوي هتاو كلو تعقم به كقرآن أخويني لبو أخوة لبو الدنيا ولبو مجادلة نيخويني لو أكارب الأخوي قولة رزي أوانا حجمار مانكا كسود من بنم قرآنا وخندني قرآن من

باب طول الأمل والعمل لوجه الله تعالى وفتنة المال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر. بشي دور دريجيه وآوات كرد وكردن بو خداو وفتني مال سامان. أنس كري مالك رضي الله عنه دفرمي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: نوي آدمي قورد بيتو دوش تيج لقليان قورد بن أوانيش خوشويستي مال سامان ودريجي تمنوهي وآوات بدنيا بون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: خواي قور دفرمي كاتي بندكي مسلماني خوم خوشويستكي خويم ليساندوا أوي السبر وآرامي لسرقرد وسباسي خواي كرد أولا باداشتي أو دا بهشتي ددمي. عن عتبان بن سالم الأنصاري قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. لعتبان كري سالم أنصاري دفرمي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم بيانيك هاتلام فرموي: هر بنده لروج قيامت دا كديب و ديوان خوا كلم دنيا امو شي قتبه وما بست رزامندي خوابو به او مسوگر خواي گور اگري دوزخ لي حرام دكات كو شكش لا اله الا الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي جويم لبيغمبر بو صلى الله عليه وسلم دي فرمو: أم آدم زاد أوان دا تاو تنوك وتاو برسيو بتماع أجر بقد دوشيو مالو سامالو زيرها بيت حزيليتي ببيت بسيشيو وأجر بقلن بيت تاوي برنابيت وخواي قورش توبة لو كسور دقريك بشيمان بيته وتوبة بكات. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. واتا بو خلكان رازاندرا وتولى آرزوي آفرتو بوني نوي نيرينو خاوانيتي آلتونو زيرو زيوي زورو زبندو أسبي تاكو رسنو هويكاني هاتو تو هروها مرو مالاتو زوي كشتوكال أوانهمو نازو نعمتي جياني دنيان خواش بو ساکان شوینی گرانوی رازا و خوشی لای خوی آماده کردوا که بهشتا. عمری کوری خطاف فرموی: خواه ایم نتوانیم پیان کیف خوش نبین بوی خواه بو ایم رازان دوتوا. خواه داواد لدکم که اما رسامان لما فو حقی خوی سرف بکین. و خواهی گولش دفرمی: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سورة هود. وتهرك سيكتنهاجيان دنيا ورازاوي وخوش قزراني كي بويت أو باداشت هولو كوششي أو جور كساند دين ولا دنيا دا أواني اشتيدا هيتيان لكم ناكريتوا أوانا
اوانن کل روجی دوائی دا زگل آگری دوزخ هیسی تریان بونیو اوی که کردیشی لدنیا دا پوچل بوتوو بینرخ هر وها او کارو کردوی کدیان کر بطالو پوچو بوشا. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه مشى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة فقال عليه الصلاة والسلام إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. أبي ذر رضي الله عنه دجارته كلقل بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم رويشت ولكاتك دا وفرمويتي عليه الصلاة والسلام أواني لدنيا مال ساماني أنزورو مال صرفناكا ورجديدكا لدوار روش دا كم ترين باداشت ما فيان بيدا دريد تنها أواني خواه بيداون لتاككا مال صرف دكا ودي بخشن بلاي راستو تفو بيشو باشيان دا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزيزانم، اچينا خزمتي منهجي مروفايتي، اچينا خزمتي دياري آسمان، اچينا خزمتي كلام رب العالمين، اچینا خزمتی او قرآنی که دا بزی بو سدلی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ولویشو بو با پیامی انسانیت هتاوکو یریث الله الارض ومن علیها هتاوکو خواه گوره ام دنیا پیچیتو دیار خوش بستکانم ام قرآن که خواه گوره ناردویتی بو اوانها توا لدوتي برگيكا كو بكريتاو لغفيكا دابن ريو انسانا كان هركاتي طاقتي عمبو كردوتاني دوري بكناو هركاتي مردوك ما اللي امرت بسريا بيخرينينو دواتريش لواتاو لما ناكي بأقابين خوزقايا بقدر ويكا شوان انوستينو سيدي موبايل كمان كربزاني چي ما بو هاتو چ پيامك مان پيگيشتو لخلقو لدورو بروا بقدر اوا شو ذكر كان مان خينو سوره كان قران مان خينو پيامكاني خواي گور مان بسر خو مان اخيني نوا نبدا وا اخر شو بيو جاري كي ترستانوي لدوانه به خوزگايا بياني كاستاين پيژوي كدس بين موبايل كان مان زانين لە سۆشال میدیاکانمانەوە چیمان بۆ هاتووە و هەواڵی تازە چییە و هەنووکەی چییە و چ شتێکی تازە پەخشکراوە خۆزگایە بەسەر قورئانەکەی ئاخەومان لێ کەوتوو بەسەر قورئانەکەمانە خەبەرمانە بۆوە ئەم قورئانە خۆشەویستەکانم کەلامی پەروەردگارە لە کاتێکا کە دابەزیوە لە شەوێکی گەورەیە کە خوای گەورە فرمێ ئینا ئەنزەلناه فی لەیلەتی مبارەکە إنا كنا منزلين لو شوايك همو آسمان همو زوي لصاليادي أو شوايا لشويكي ليلة القدر حرصا آهنگا جيرن بو أويك قوليو عظمتي أنبا ياماما بو درب كويت كخواي قولوكو دياري ناردي بو مروفاتي اگر أنبا يامان بو آيا إنسانا كان چون لا شكايا نخوشا كوت پیویستیان با دکتورو، پیویستیان با چار سرخانه ابو، پیویستیان با درمانو، پیویستیان با نشترگری ابو. اگر ام قرآن نبوایا روحکان من آوا پکی کوتو، لشوینه که بو خو من لاربوین او لرگلا من داو، رگی روشین من قد بدینه آکرت. ام قرآن بوایا هاتو خوشویستکانم تطبیق کری لسر ازی واقعا. ام قرآن بوایا هاتو گوران کاری درست که. ام قرآن بویا هاتوا بو سر دلکان کدلکان او بخونوا بیب منهج حیات ام قرآن هاتوا فسفور رگکان بی ام قرآن هاتوا جی پی ایس و ناویگیشن بی ام قرآن هاتوا خریتی رگ بی ام قرآن هاتوا مروفایتی درکا لتالیکا یکانوا بو ناو روشنایی ام قرآن هاتوا بو اویکا انسان دستی پیو وگرت جم سرکی تری لای پروردگار و بیو حتا وکو بهشت نی وستینه تو ام قرآن بشویی که بسیط سهل آسان هاتوا بو اوی که ایمی کم علم تی بگین بو علم کمی خومانوا لکلامی ذاتی کی گورا که دروسکری ارزو آسمانا کانا بزانی چی فرمید و بلین سمعنا و عطعنا بو هموشتکانی بلین بسچاو نبادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لروج قیامت اشکات مالیبکا بلید وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ای پروردگار قوم کم حجری ام قرآن یان کرت لی دور کوت نوا نیان خوی نوا جب جیان نکرت لی تی نگیشتن نبادا پیغمبری خواست صلی اللہ علیہ وسلم اشکات مالیبکات لبردمی خواهی گوریا و قرآن کا شاید بے چه علو روشه چه ارزیگ امان گره تخوی چه اسمانه کلمانه لوشه دکاته که پیغمبری خواست صلی اللہ مدعی بیه بسر مانه و
قرآنی شاید بله خوشویست کنم. ام قرآن با سر کمال حوالی حل بجار دهد که قدری قرآن که این زانی ام قرآن بوجه بجه کردن هاتوه بو هاتوه نقطه با نقطه حرف به حرفی آیت به آیتی و که خویجه بجه بکره بو یکاته گم آیت دابزی لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وثاني في خمبري إخوة هاتن بهلا دعوان لسا أمر دابزي وصحابة استكابي جيب جيناك ليه وثاني يا رسول الله سبحان الله آوا وكو يا منخير هاتن ثاني في خمبري إخوة آوا و کوی کشته کی زور جورا قوم آبی؟ اتی آنی پیغمبری خوا. امر من پیکرا کلیفنا من الاعمال ما نطیق. امر من پیکرا بوکر دوانی که اتوانی بیکین و کونیشو و کروجو و کو جهاد و کو چاک کردن. و قد انزلت عليك هذه الآية. ام آیتو بسرا داب زیوا. ولا نطیقها. ای پیغمبری خوا بخوا ما بی مناکری نه اتوانین. خواهیم بفرمایم اگر خرابیک خطوره بسر دلتان آبی محاسبه تانیه سراغم یش تان بو بکر دوا تنها جمانه که تنها بیکن ویکه لتوان خواهیم ور محاسبه تان کات تیم بخواهیم که خمری خواهیم آمن اتوانی آواش کوتوب نسرت شو کانیان نبادا خوان خواست او کم عارضیلی به پی خمری خواص الله و علی و سلم فرمی ایا تانی و کو پیشین کانی خوتم بلن جومان گرت تو سر پیشی مان کرد الله لعده بی صحابه الله لگوری پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم آیت و دابزی وا تانی بلن جومان گرت تو سر پیشی مان کرد بل قولو و تانی پیغمبری خوا دی بلن چی قولو سمعنا جومان گرت و اطاعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر خواهی جان جو من گرد تو جو من لی بو جو رالیش من کرد خواهی جان دوائی لی بردن نکینو لی من خوش بو سرنجامی کارکانی شر بو توی جاله اما بو بسر ویردی زمانیان صحابه ارویش برگیا اما ایخوین که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فیری کرده بون که دستیمی آیت کان بن حتی دوائی خواهی گور آیتی با دابزان ارککی لسر سوب کردن فرمی لا یکلیف الله نفسا الا وسعها الله خواهی گوره هیچ کسی بکاری ناگری که لده صلاتی آنه به که خطوری دل بید حتی نیکا بپیشه انجا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او ججنه صحابه کان دلیان بو خوش بو که خواهی گوره آیت که پیشوی لسر سوک کردن و ایستاکنه اگر کاری کردوی نیکن بپیشه لسر یان ناگری بویا ام قرآن هستیانه کن منهجی حیاتا ام قرآن بویا هاتوا كوكو آتك خوي سيديك أم هم مكتبا أم هم مجلداتا بياوي لدكتوري كي مصماني برسي وتي كوالا كتبك إيوا باسي نيوترشنو تغذية وخوراكي تيايا وتي خواهي قولي لقرآن إيما بسي كلمة أم إبرانو توا فالمي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا بخونوا زيادة رويمة كان أم همو لبي طبا حتشي نيوترشنا هرچی تغذیه بشریت لدوری اعم سی کلمه قرآن سورته و یا بني آدم خودو زینتكم عند كل مسجد و کلو و شربو و لا تسرفو بله طواو اما گوری قرآن کیا کار همی متنا همی با کلماتی بسیط کلماتی کرت او مانا گوری پی بخشتو پی بخشکاتو که همو مستمع لی بهرمند بن ولی تیبگن بوي اما ديني فطرية ديني توحيدة ديني تيجيشنا ديني روروشن كروية ديني يكسانية لبيني بندكانا ديني ليبرديو رخنبونا ويا ديني وسطيتا ديني مكارمي أخلاقو روشتي برزة ديني كالقل أقلع أقنجي ديني كالشاملة بو همو بيامكان بو همو جمجكاني جيان دینی که انسان لم نعلی و پیوستی پیتی حتی او که او روژه ای خنه گواره و دینی که با همو زمان و مکانی گنجاوه دینی که یکسانی و حکمت و دانایی تیایه دینی که هشتی که بجه نهشتوه بای دینی که واقعیه
دينيكي آسانا دينيكي يسرا دينيكي تدرجا هيچ كاتي زور وفشال إنسانا كان ناكا بويا إنسان بقاته هرت بليك بقاته هرد صلاتك هستكا أقر أم منهجي بينا بي أم بيامي بينا بي إلا كليني لميشكيا لدليا لناو ناخيا هيا كبيوسي آبامي بيوسي آبام كليني روح غزائي روحيا أبام بريكاتوا وقنا زوري ليه قومت بله ستيفن ديمتري جورجيو قراني بيجيكي بريطاني مشهورة على كاتي خوي كدسم كربا موسيقى دماويكي كما كوت مسلحنا كان لتمني بالصالية هش دانا سي دي وتراكتم هبو هش دانا قراني مهبو ناوم چوار ريزي قراني بيجا بريطانيا قوركانوا لبي الصالية لديك مكبوم لبي الصالية ديكم قراني بيجا كاني بريطانيا بوم جاب بينا برشاوي خوت أمكرا كباوكي يوناني بيو دايكي سويدي بوا أبي أقل لي بقرانايا باش ماويكي تلا بريطانيا چيلي بهاتايا وچون للوتكي أخوي ببيني آتوا بلا ملي هست مكشتيق لناخ ما عزيت ميا هست مكشتيق پیوستم پیتی بخوا نبا گورانی نبا موسیقا نبا عارق پر نابیتو دستم کرد با عارق دستم کرد با تلیاک تیری نکردم چو مصر دینی بوزیو دراسم کرد هیچی تیانه بو چو مصر شیعیت هیچی تیانه بو الروجی کام برای کم که ایش به دین بو اکو خوم چو با قدس که گرای و تی ستیفن کتیبه کم بوه ناوی بخواله وانه تنها دلی تو به ما او بخواته وا الا قران کی ترجمه بو هنا بم الا کی خین موا لم برک بو او برگی لا اخیله کی او تم ام دینی حقا لبل وازی لقرانی هم مشتکنا نا یخوینا کات ستیفن او قرانی بهش بریتانیا گوریا کا دعوکی هم یخست خدمت اسلام او وازی لحمشتکنا و تنها سری که دست قرآن بله خوشویست کانم نگم قرآن ابو عود الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل سبحان الله امشا اخی که ساکن ایملنا و اشکو تکیعین سامی کی هیا حیبتی کی هیا او نگو رو زخما نتوانی سیدو تککی کیت خواهی گو را فرمی اگر ام قرآن من بسر شاخی گل شاخ کانا دا بران آیا دا بزان آیا لرأیته خاشعا لرأيته خاشعا لتكي شاخكا سرخ سرزوي متصدعا شاخكا قاجبو لشويني خويا تنها بويك قرآن اگر بوسر ام شاخ دعبازيايا بله سبحان الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال سم شاخا بيت شي بيما بله بلکاتی خوی ام قرآن ام امانت درابا ارس درابا آسمان درابا من سیم رقم بوم ارز وری نگرد آسمان وری نگرد شاخ وری نگرد بینا ایم ای انسانی شان کچ فان بینا ایم حال گرین ام کلام گوریا ام دستور عظیما ام کلام رب العالمین کمن پیموایا زوری ما ولمانا کانی تیبگین خوش ویستکانم قسم به پروردگار چون ایم دروس کراوی دسی پروردگارین بو همو اندامیکو خانیکو شانی پیوست من به دکتوری تخصص هیلو بواریا انجا ناتوانی پی به همو وردکارکانی او اندام بری خوایک امینار دو تخواروا نک ابی تخصص لهمو بوارکان او کو طب دروس کین ابی چون لبواری فیزیا و کیمیا و جغرافیا و فلکیات و جیولوژی و بحار و روک و آجل و دار و برده تخصصی ورد دروس کین ابی آوا تخصصی ورد بولگانه وی قرآن دروس کین حتا و کلیتی بگین وگر نا ناکره و نابه یک کس بی قرآن لمسر بو او سری تفسیر که بجلی لهمو تیگیشتوم بلای اکری واتای کی روکش و ظاهر من باته بلام او تنها ولا وما يعقلها الا العالمون تنها انساني عالم تيگا تنها انساني زانات تيگا امر دكاريانه چونن بويا هي وادار ان شاء الله بتواني لمستقبل اكاري كي وابكين خدمتك بقران بكين ك لاستي
قوري قرآن به لآستي هيبت جلالي أويا بك أبوي ناردوين وقرنا شاخ كانيش أقر هر حلقة تنبوايا التواني قرآن لسر ودابني لسر لتك كوك إيما بلي رزمان هي بو قرآن قرآن شتيكي قوري خين سسر من بلام نيكرت بو وأشفقنا منها شكزاني لآستي ومسؤولية تانية بلام إيما تشوين تجير باري أبي أو بارش حلقرين بلي برز كانم بويا أبيت دلكان من وهو شاخي كيلي بي لكاتي كانوري خوي بشانيا أبي أود الله يكباتش بي بشيوي طور إنجاتي بغين كأم قرآن لايكسيكي قورو عظيم وهاتوا إنجاتي بغين لم خلوتيا كتشوين دروا بم قرآن أو نبهر من ببين أو متيجي يشتبين بلين بخالقت قسم زاهد همو عمرد عبوريك مقام منزل آخر لكن جمعي قبوريك دلم بردة دلم بردة أجر شاخة بچاوي سوكي منواري بخوراي نسو تاوى أمش شيوي طوريك الله علي دلم أجر آواسيليكي دلم رقا لآسي أو قرآن يا قرآن كهل ناقري دلي من أو شيوي توريا بوي وارجبوا أو نوري خواي قورو نوري قرآن كي بينيوا خور رشي كورقي كي هي أواني خراب به هي أواني بتاوان رجبو به دلم بردة أجر شاخة بچاوي سوكي منواري بخوراي نسو تاوا أميش شيوي توريا كشيوي تور أو شو نبو كخواي قورا خوي بيشاني شيوا كدا موسى لهوش خويشو شو وكشبو بكلو نما بله شعائي رود لقردن دا ديار دل أسوتيني بنازم بو تجلايا تخرشيدو بلوريكا لخلوت هات هدر صوفي قلو بردي بسر مادا مكن منعي لبر خلوة اوش تازه خروريكا الانسان كاتشيتنا وخلووا او نشت فيرا بيه او نحاليه بيه او نلا قرآن ورد بيتوا او نقولا بيه او نوكو شاخي ليدي كي تدروا خوي لي ابي بشتيكو همو خلقي بيكمو بيبشوكا لبرو اگر خلق لبربشوكي خوان انبر باران يانكا على لي مقرن اميش تازا خروريكا لخلوت هات در صوفي قلو بردي بسر مادا مكن منعي لبر خلوة اميش تازا خروريكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

باب لتتبعن سنن من كان قبلكم وإثم من دعا إلى ضلاله. وعن أبي سعيد أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ بشي بدوا كوتيني شوينواري أمتكاني بيش إيوة وتاواني كسي بانقوازي قمرائي بكات. أبي سعيد خدري رضي الله عنه لبيغمبر صلى الله عليه وسلم دجيارته كذا فرمي دواي روشت رفتاري نالباري قلكاني بيش خوتان دكون بست ببست وبال ببال حتى أقر بسن بونا وكنا بزن مجا إيوة بدواي عن دكون واتمان أين الرأي إخوة أمانة زولكو قاورا فرموي أي لوان زياتر تشيه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان من دمها لأنه أول من سن القتل أولا. قال تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية. عبد الله كري مسعود رضي الله عنه دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي هر كسي بنارواب كجري أو بشي لتاواني خوينكي دكويت أستوي كري باوك آدم عليه السلام سنك أو يكم كذبو كخوين رشتني داهنا. خواي قول دفرمي ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم واتلتاواني أوان نبن دخريت سري كقمراي كردون وقمرابون ببيزانياري.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا ربي نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آمين يا رب العالمين. دوباره ملاك بخير بينوا لدرس بابتي كتابي فصول في العقيدة الرسالة الشامية أو كتابية كللان الشيخ الدكتور عبد العزيز بن مرزوق الطريفي دايناوا كان ما يكلو بلاد الشام يعني كوا يعني أصول بنماي عقيدي بشيء وشكرت مختصر باسي لك برزا ما درسي رابردو لا فري بيستو دو كرا وصابين باسي أو جوران كاني كوا خواي قوري يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو شخصاني كبكافر دايناوا او جورانا من باسكرد لسر او برغي راوستابين كدليت ومن امكنه معرفة الاسلامي فتركه واعرض عنه باختياره فذلك كافر. يكا اگر بتواني لإسلام شارازا ببيو نيزيك بيو خالشي اهل اسلامو وازدي دي دينيتو خوي شارازاناك لإسلامك او جوريش لسانه يعني بكافر دبينيته وكافر دبيت لولو كان جاهلا على الحقيقة أجر تيش يعني استاك جاهلا علمي بينيا ملام ديتواني علمي بيبي دور پشتي آقادار كرابونا ونزيك هبون كوا إسلام شارزانا يعني پشتي ليدا كاتو ناسي يعني شارزاي بكا دو إسلامي كجيلي بوا لأنه جاهل جهلا يمكنه رفعه تنك أوك استاك جاهلا بشيوازك نزانا أو نزاني دتاني لا ببات بتب شارزابي لإسلام مالا نيزيك ودورو پشتي همو خلق انا برام لقل اوش يعني كاسلام هيا ومسلمانان وزانان يعني خوي يعني او جهلي لسر خوي لا نابات فلم يرفعه او جهلي بسر خوي لا ناباتو هربو خوي بجهلو نفاميك خوي داليتوا او نابتا عزر لبوي. ولذا قال الله عن المشركين اوش بلقل سر اوي خوي قورا درباري مشركة كانوا بباوركان دفرميتي بل اكثرهم لا يعلمون الحق او انا زورينيان حق نازانن او انا زورينيان شارزانين يا خود زانياريان لسر حق نيا فهم معرضون بلبرتي او انا كم مشركو كافر دميني نوا علميان نيا دالي هوكاري لسر تيك وعلميان نيا دالي تونك بش ليدا كان خويا نانا وشارزابن يعني دورو بش نيزيشيان خلشي شارزا هيا بلان بو خويا اعراض دكان پشت لي دكان كواتا او پشت لي كردنا نابتا عزر بويان او پشت لي كردنا نابتا عزر. فذكر انهم جهال لكن باختيارهم مالا كواتا او خواي قور باس دكا دلي اوانا جاهل النفام النزان بو اسلامي بلان او باختياري خوي جاهل يكان هالجرار دي بويان هبوا كخويا شارزابكن لو جهلي بشنا حالته شي زان سوزانياري لسر اسلام وشارزا اسلام بن بلام خوان ويستيا نبوه شارزا من الاسلام هو اخوي غور دفرمتشي. والذين كفروا عما انذروا معرضون اوانيك بيبا وركانو كافر كان كوشيار كرانا واقدار كنو باسلام اقدار انذار پیغمبر كان هاتن يعني اقدار ينكدو وشيار ينكدو بلام جيان نداي يعني خوان لسر الجهل ونفامك خوان ولسن زاني خوان راقرتو وأو جهلان لسر خوان لانبرتو بشتي خوان ليكردو إعرازي انكيرد وكل صورة أحقافاتها. وعدم علم الإنسان بتفاصيل الحق يعني أجر إنسانك يعني وردكاري أو حقو أو دينين تفاصيل كي كان زانيد لبرو بو خوي ناتي شارزاي خوي شارزابكات لبرو بشتي ليدكات بسبب إعراضه عند سماعه للحق كبشتي لذا كان لكاتي جيلي دبي بويا خوي لتفاصيل كان لو ردا كاري كان شارزانا كات أو خو شارزانا كردنو بشت دي كردنا نابتع عزر بلا والله هو يعني عزر بجهلي هي نازاني تفاصيل إسلام وشارزانية معزورة نخير دلي ليس بعذرين كاو بشتي لذا كان خوي ميويز بشتناو تفاصيلك خوي عزناك شارزا ببيت هر جيلي دبي واد زاني أو جيلي اشتاكي زوزور ناخوش بو رقي لده بيتو پشتي لده كاد وكو كافركان مشركان وابون يعني كجيه قرآن دخندره وتفاصيل الإسلام وانا ده قد شفلي لدن
يعني في تفتي لي كان بس بوي جاني نبيت أو هاد جاتي عندك إعراضي عندك بهماش أو ركش هيك كباس إسلام وحقه أواني بباس بكرت جيلي رانا قريتو ضلي بقشريتو أوانا أو نافتع عذر بجر والله من تفاصيل إسلام من نزانية وهذا أكثر ضلال الأمم زوريني أمم براستي أو روكا لو سردمش همو بوهو كاريا بش ديكردنا با قمرائي دمينينا وزورينا بكافرو بدور بباورو أوانا دمينينا لأنهم يسمعون طرف الحق لا يتي حق ينجيل دبي يعني ناو إسلامي ينجيل دبي ديني حقا ديني بيغمبرية صلى الله عليه وسلم بلام نارونا ناو تفاصيل بشتي ليدا كان طرف شي ليدا زانن ثم يعرضون متجاهلين عن تفاصيله كباشا شي ينجيل يبود نارونا ناو تفاصيله كيف زاني أو دينة سيا اتر أو بوشي وزيلة سلقم رأي دميني نوا فعدم الاكتراث بالبراهين الكونية والشرعية خصلة لأكثر الكفار جرينجي بي ندان يعني لا مبالاتي أو بلغكاني خواي قورا بلغي كوني أو آسمانا أو روجا أو سيستما شو روجا لخلق إنسانا ندار بردا لآوا لهمو بابتانا وبيد لين براهيني كوني أو هموي براهين وبلغي كونية جاري خواي قورا زور إنزاري دادات يعني زور بلغي دانيري لا أقرى لا عاصفة لا بردا نازم لا خول بارين لا أنواع أشكال شتا فيضانات همو آيات بلغات كونية إنساني وشيار دكاتو أقدار دكاتو بيز قلوي آياتي شرعيش خواهي قولا دينيرد برغاية پیغمبر كان عليهم الصلاة والسلام أو أنا كبش دي دكرينو اهتمام بينا دريتو لا مبالاتي لغالي دكريت أو صفتو خصلتي زوريني كافرو بباورا كان مشركا كان خواهي قولا فرميد وكأي من آياتين في السماوات والأرض وكأين يعني زور لآيات كان إخوائي قولا كأين يعني زور لآيات كان في السماوات والأرض لآسمان كان أوهموا كضل الكواكب أستيروا أواناك لآسمان كان إخوائي قولا بلغيت يدادانا وهريكو سرعتك وهريكو بشيوازك وحجمك أيتر أوانا يعني لسر زوي أهم بلغوا آياتانيك تدايا يمرون عليها هوا بسري دادة وكبلي كأنما جينا داني هستيري راناقرن ببوي عقلو بير كدنو تدبور قليب كان بو آياتانا يمرون عليها وهم عنها معرضون بس هل إذا هذا سنو بشتي لأدا كانوا ببي أو بيري ليب كانوا وبو شوازا بس الآيات كان دادا رونو درسو بندي دي والناقرن بويش خواي قورا دوائي ودا فرمتشين لسورة تير مؤمنون بل أتيناهم بذكرهم أما بومان هنا بذكر بقرآن وبآيات كدنو بوشيار كدنو يعني أو ذكرانك قرآن أو يعني بل أو توراة أو إنجيل أو صحف أو زبور أو أنا كهاتوا ببوبي غمركان فهم عن ذكرهم معرضون أو بيامو أو رسالاني بوين هاتوا بشتيلي دكان جيلي راناقرن إتر أوا هو كاركي كوا إعراضو بشتيلي كرنكي خيانا بوين لدوائي وشهر دليد فالإعراض مع طرف من علم لا يسقط حقوق الناس فيما بينهم كواتا كتوب بشت اللي كرد كان جيلي راناقرن اتر اوا هو كاركي كوا اعراضو بشت اللي كردنا كي خيانا بويا لدوائي وشهر دليد فالاعراض مع طرف من علم لا يسقط

دا ساق دبیت اگر ما فی خالچی پارز راوی ما فی خوای گورا بابی اولا پارز راو کجی نداته هر خوای گورا او ما فی خوای دبیت توکوا بنداتی خوای گورا بکریت و عبادتی خوای گورا بکری و شرک و هاوشی بو خوای گورا پیدا نکرید که طرفک لو علمی هبو بلا مناشتنا و تفاصیل اکی که ما فی خالچی نفوتی ما فی خوای گورا اولا ترا نفوتید بودل فالعقل ان لم يتوقف عند الآيات تأملا فيها أجر عقل إنسان هوشو هزر إنسان رانا وسطا بير بكاتوا لو شوانانا كواجي قاي بير كرنوا أوانيا فاته من مقاصدها ما فاته بقدر عجلتي عنها لو مقاصد مبستي أو آياتاني كخواي قورانا ديتي آياتي كونية شرعية إثلا مبستي أو آياتانا أو شتاني بجيري سرعة يعني هوشي خوي كبيري لنا كاتوا أو ما بستاني لدست دات إيه أو إنسانة كبيري لنا كاتوا تدبري لنا كا إتر أو شتاني لدست داتو يعني سودو قازانجي لو تأملي والناقري فلا ينتفع حتى لو كانت الحجة باهرة القوة ترى كل يوم إتر أو بلقانة جارها أو ندب قوة أو ندب هيزة سبحان الله يعني كضلي ملكتي دكاتوا بلام لقل عناد وكل رقي خوي هر تسليم نابتو بروان ناهنيد وخوي قبره وكده فرميت وجعلنا السماء سقفا محفوظا او اسمان من وشي والي كردوا سقفا كوكو تو خانو سقف يشي هيا او هاني او اسمان لسر او زبيا وكو سقفا كو بارز او زبيا دا بارزيت ببيع دنجا وكذل الخواي قرا او اسماني دانا ولا سرمان برام وهم عن اياتها معرضون برام او بباور كافر ومشكانا لبلغ كانوا او ايه عظيماني خواي قورا لو اسمانا لو استيرا لو رجا او حكمه قوراني كتدايا او هم يبشتي لدا كانوا درسوا بندي لي ولا غن كوا خالقتي هيا او يك شي هيك درستي او اسمانو او رجا او هم كواكب علي كرديا بيري لنا كاتو كوشي صاحبتي ويخطئ الإنسان بظنه أو إنسان توشي أو هليديت بوشي وازك قمانك دبا قمانك تيا أن إعراضه عن تفاصيل الحق وتركه لها وراء ظهره يعفيه عن تبعاتها أو إنسان هلدكات بلي والله من ما دام تفاصيلي أو حقي نزانم أو ديني نزانم أمن لأتر لا يعني كدرين لبروي كشار زي تفاصيل كانيما برسيار نيم حساب نسناكريم عذرم هيا عذر بجهل يعني او باباتانا نخير ضل او انسانه هلا دكات وانيه بقماني خوي بلي والله من كتفاصيل ورداكاري كاني او ديني او حقين زانن او اعفاء دكريم روجي قيامتي عاف دكريم وسزا نادريم او انسانه هلاي كردوا وهو كارو سبب او اعراض باربشتيتشيا لقوتاي مؤلف دليت وسبب الاعراض اما كبر أو لهو واستمتاع دلي أو هوكاري أو إعراضي أو بش ليكردني كافر كانوا مشرك كانوا بيباور كان هوكاركي يكميان تكبرا خوي واندبا قورو بزلد زاني ولوت برزا هي كماتية بسي تستين ببيلو أو دين حقيا أو دين نويا كو أو بابوا بيراني لسا دين يقبوا بي أو بوا يعني كماتي بوا وكو أبو طالب يعني كاتي بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي كوا إيمان بنيتو يعني بروا بنيتو يعني شهادي بنيت أبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم روج قيامة بتشاهدو شفاعتي لبو بكات تتمشاي كرغوتي بأو بافيران من لسر تي رويشتونا أمني شر لسر أوي دروم جبويا تمشاه دكا لسر أوي بأو بافيران بي كماتي بوا أو بيدلن شي أو بيدلن پشت لكردونو إعرازي هو كاركي بتكبرا تسليم نابت يعني واد زاني كوا يعني او يعني قوره الويك او ديني قبول بكاد ياخذ او لهو واستمتاع هر خريشي هوا وارزي خويتي وكخان خواي قوره دفرميت ارايت من اتخذ الهه هوا افانت تكون عليه وكيلا عند خلق بس عبدي ارزي خويتي ارزي او جا قصره مالا افرتا يعني ارزوه كحرس ارزوي لو دنياي هبي بدواي دكويتو جيبه جيدكات او لبر أوي ملكتي أو آرز وكاني خوي نفسه هواي خوي جوا إتر ناتي يعني بلن تسليمي أمري خوي جوربي بتو أو دين حقيا أوش يك له كاركاني كوا تسليمي
او دینیان او حقی نابیتون که بوتا بنداتی لبو هوا و آرزو خوی کردوا. ولی هادا

إذا نزلت المصائب به بويد أو جورانا كاتي أن تكبودك ياخد عبدي هوا وآرزي خوتي لكاتي تنقانا لكاتي ناخوشي أو بري أو أبوا طبعا لتكبرك فرعونيش يقبلوا كبر بوا يعني نموني تكبرش أقابلين فرعون يقبل لو جوري بوا كواتا كبري كردو خوي بخواي قوري خبدا خلقي دازاني إيتر بلملكاتي مصيبتها تسري فرعون وشي تناو آوي نيل وخريب ودمر دغنكا وتي آمنت بربي موسى الآن آمنت بربي موسى هو لو كاتي كزاني تواو كوتاي جيانتي كاتي مصيبتها تسري أو تكبر أو عنادي لو كاتي سود دادي نادات تبشى دكي لو كاتي إيتر يعني تنازل لكاتو يعني لو كبري خوي وازيني أزالت كبره أو تكبري لادتي وكن مني فرعون من باسكت وأفقدته متعته ياخذ بدواي هواء وارزو خيكتوا مصيبتك هات السري شيء جورا أو خوشي لي طال دكاتو لا دبات أو كاتي يعني بير دكاتو بنداتي خوي جورا بكات فأبصر الحق وعاد إليه أو كاتي كتمشى دكات حق كتونا أو دينه الراستية سيو تونا إتر يعتير وادكات كوا بقريتوا لولاي أو حق يو ياخد ملكتي أو حقي ببي يعني كواتا لحالتي يعني دصلاته قوته هزي خوي ولحالتي كوا لوها حوا وآرزو أو بابتانيا إتر لو كاتيدا تمشادكي أو إنسانيا ملكت نابي تنازل ناكبو ديني خواي قورا بدواي أو حوا أو آرزوانا دكابيد أو يعني كوبلين تواكري درسي رابردوبو فصلي رابردو كباسي إيمان وكفر بو يعني إيمانك بشي ويشي مختصر كبتدا باسي كرد دواي أو باسي كفر شي كردو جوركاني كافر بون يا خواي قورا يا بيغمبر صلى الله عليه وسلم چون أو خالقانيان با كافر يعني دانا وو يان جوركاني كافر بونا كان چي أو چون أو سببا كاني كافر بون يان چيا جا او فصل بو شوازه كوتايدت اگر يعني استاكا دتانين يعني لو فصل دهاتو ان شاء الله يعني دسبي دكين بو دهاتو كباسي تفاصيل ايمان دكا او استات زياتر تفاصيل كفر بو وتفاصيل ايمان وجوركان ايمان ان شاء الله لدرس دهاتو باسي بتيرو تصلي دكين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور أبصارنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وخاتم النبينا محمد ومن والاه. اما بعد ايمي واناني مالي خوا سلام و درود و رحمت و برکت خواهی پروردگار برجه بسر دلو درونی همو لایک من چون درونکان من ریگ بخین خوشبستانم درونکان دا برج دبن بسنسن زور یک درون یک من هیا درونی ساغ درون یک من هیا درونی چین خوش درون یک من هیا درونی چی زندو درونی یک من هیا درونی چی مردو. ایا بزنین ایمه لکم درونکانیم؟ ایا درونی ایمه لکم یانا ولی چیهان یان پیورده کری؟ هر کات یک درون من آرام نبو نتوانین متمانه بخو من بکی. اگر مروف یک درونی آرام نبو نتوانه نخو نخوادن نلزتی جیان ور بگری لبروی نفسیتی نامرتاحا زور آزار لناخی دا لدرونی دا رنگ دانا و داداتن او چی پیدا گوتره درون نخوشکان ای درون ساغکان بردوام لخوشی و خند آمیز دایا ای درون مردوکان بردوام دنیای زیخ کردوا ای او درونانی کوا لغافلی دانا استباسیان لیو دکیم اگر لخو یا لخواردن یا نستن لهر کاریک درون من مرتاح نبو ایما هزب لذتی جان ناکین لبروی بردوان قلقین بردوان بیزارین بردوان ایما لنا مرتاحی دادجین واتی دگین جان لسر ایما کوبوی توا درون یکی نامرتاح من لو درست دبیر بو اخوای پروردگار دفرمی الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب بو خوای پروردگار باسی ذکر لبو دل دکا لبروی هر کاته اگر دلی ایما بردوام اگر هاتو لغافلی دابه غافلی دزانن چو نبر زکانم غافلی اونیتو آگا لدنیا نبه هی درونکی اون دا آگا داری حوالی دنیایا حوالی جیهانا حوالی هموشوینکا بلام آگا داری حوالی جستی خوی نیا دزانی لفران ولات قومای ترویدای تحدث اک بوا بلام هتا ایسانا زانی جستکی چی بسر داهاتوا و تا او درون درون یکی نخوشا پیویستی با معالجه و با چرسازی دایا لپاشان برای زکانم که خواهی گوید دفرمه الا بی ذکر الله تطمئن القلوب با ذکری خواهی پروردگار دلا که مرتاح دبید درون که آرام دبید برای زکانم ایما بزانین پیس هستیار لناو جستمان دا هیا بینین بیستن بون کردن تام کردن هستی لمس هر کاته که درون من نامرتاح بو بینین من دوستکتا برادرکتا کسکتا نزیککتا سیری ناو چاویده که نایناسیو لو درون نامرتاحا هر کاته که درون نامرتاح بو بوجه خود واجه لیه کابرا گازد دکا چندر ناو دینی بانگ دکا بناوی خود با اول ناوی خود با تعریف خود اتوی جلینی لو لبرو درون نامرتاحا او سینه بون کردن اگر درون نامرتاح بو درون نخوش بو درون کت سرخال بو اگر هاتو هر بونه کت بدریتی بونی خوش یا نخوش هست با بونه کن نکی اگر درون نامرتاح بو هست یارو لمسکن دست بگینی نازانی لبرو برای زکانم اگر درون کن من مرتاح بیه اما هست با آزار و اشکنزه بخوشی و نخوش یکن با هموش یوازکن لکیم دایشی موسی علیه الصلاة والسلام که او کاتی دو جیان بو معلی احترامات دبو دای کن که او کاتی دو جیان بو فرعون بریاری چی دا خونی چی بینی بو لخونکی منداله که کرده بی او کرده بیتن دا صلاته که لی دستین تو تمشا خونه چی ببینی بخونکی او منداله که دبی لدائی گلد بی دا صلاته که لی دستین تو همو از تیر ناسکان و زنایکانی که کرده و عریت سیب کن باشه گوتیان بریار بدن کرکان بکشن باشه
او دایک نازاری وش کیست سونر نبو کتی دبیان کری دبی خمی من دالکی خوی بو درونی نامرتاح بو بلام که او کاتی من دالک دبی کر دبی کر بوا بریاری کشتنی لو دایا خواه گورب زانه اسبابی ریگ دیخی یک سر فرعون بریار داد دارو دستکی درین اگر همو ساری تو کری بکشی تو های من نیری ننامینی همو دفت آفرد و باشا بریار بده سارک او سار با قربی سارش که کز بی یک سر که او مندال لدائی بود که کار دست خوایا یک سر فرعون بریاری دا گوتی او سار اوی قرب آب مینی یک لوانه یکم کز موسا بو بزانه خوای پروردگار چون دکا فرعون کتاوی با موسا دکوی دبینی ملوتکی و مندال و بچوکا درونی نامرتاح دبی خیزانه که بریار دا بمینی تو او درینه امتاون پیدا کوی درونم نامرتاحا برای زن زور گیرن که انسان درونی مرتاح بی ایدی دوای حدثه که کر روی داو او من دالا وره 25 سال بسری دا بروا بوا 30 سال لماری فرعونی گوره ببیو دوای اوز بریاری لده سلاته که یو لیبستی تو همو موضوع کن دره هر 30 سالی فرعون یک ساتش خویلی ندکل در غمان و لقاره ندرونی نامرتاح بو لخواردن لپارا لده صلات لهیز لقدرت لقوت هموش دیه بو بلان چون که درونی نامرتاح بو بهش شویگ مرتاح نده بو برازن ایسا زور کسمان هیا پارا خیالیا خانی سابینیا سیاره باشترین سیاره هیا کشک و تلاری هیا پوستی هیا درزاتی هیا والله خویلی ناکوی درونی مرتاح نیا لو لبرو غدری خلق کردیا مالی خلچی خوادیا خلچی سزادایا برزان دزان گورترین ساحا که ایستا که چیندارا اما زور در هیا کرنوال و سمینار و ورکشوپ و لپاشان گورانکاری جیان لچیندر درست دبی لسه فرشی رایخ کمانا کدنوین اگر درونت مرتاح بو خور لیده کوی یکسر دزده من سر دنی و دنوی بلام ظلم کت کرد بی غدر کت کرد بی خیانت کت کرد بی خرک کت سزا داد بی مالی خرک کت خوارد بی لسر جی و رکشوب درست دبیتن اهم زنه یک سر ببین دیت او اری لو غدرم لفرانی کرد روی خورد جاری اری لو مالی فرانم خوارد اری لو سزای فرانم دا اری لو فرانم آوالی کرد اری فران لو آوا خوی هر جر و جر دکا خانی و کشکو تلارکی سیارکی، پارکی، منصبکی، شوینکی، شارکی هر هموی آخر راقیه بلا مرتاح نیا بحبی خو، بعیلات، بدرزی خویلی ناکوی فکر درونی نخوشه ناتوانی خویلی بکوی تک سیست آوایا دسته لای دکتوری حبی بدسته دکری بس دو خوی خویلی ناکوی لبرو گورتری نعمت خواه خواردن، باشترین خواردنی لپیشه دخواه لزد لیناکا، تام لیناکا برای زکانم درونی مرتاح زور گرنگا زور گرنگا صدام حسین الیوم من حیات صدام حسین لو کتابی بازدکا روشک صدام حسین خواردن و سفره لپیش دان درایا دانش دیا لیدیان خواردنکی پینا خوری یک لیوکانی دستالای داری قربان اوکواتو خواردنی ناخوی داری هرسندی دکم خواردنکی لودوم دبم پیم ناخوری معیدم برزیدی بلان پیم ناخوری دهی نزنم علاج سیا دکتر کم لو بینا که لبوي برز کنم اما مدرسه دام نکن بلام لعنتی شعبیت کم لعنتی دزور بقود بو ایش گویی قربان تو پیش به دکتر نیا چون گویی اتو نفسیت دام مرتاح گویی آره ولله گویی هزار حبو درمان بخوی او درونت مرتاح نبی اتو خویش نیا گویی آره ولله سر شو وقت تاون بخو نکدیم گویی اوضا قربان زنسیش دم ردیا گویی آره ولله زنسیشم نمایم استا گورترین چه شمان چه برای زکانم لنو کوملگای ما پاره داره پایه داره پوز داره هموش تا چی هیا زنسی مردیم لکه رزو احترامات بخواد اینه زنسی هیچ ساگه لحیز نیا خواردن لذت لیناکا خوی نیا لبرو درونکی مرتاح نیا کسی چه ایمان داریش نانی چه رغده خواه زور به اعتیادی او دل همون فوله خو هر حسابی نیا سر لو بالی فیده با نکسر خوی لیده کوی لجنسی چشه نیا لخواردن چشه نیا لطاقت چشه نیا لوزه چشه نیا لمناعه چشه نیا برای زکانم اتو حتی بزانه دو کس دو کپت ساید لو بینی دو کپت ساید دو کیک لو بینی او کیک یک درونی مرتاح بی یک درونی نامرتاح بی که اتو خواردت اوتوماتیشن نفسیت آگاه دادم حتو هر رو کابانه کد
کابانەکە دەگەنانی حاضر کرد بوو بە مرتاحی حاضری کرد بوو نانەکەی دەخۆی لەزەر لێ دەکەی ئەگە بە نامرتاحی بی و چێشە مشکلە لە ناو مارد بی خواردنی دەخۆی لەزەر لێ ناکەی لو ئیسلام هاتیە پێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سەڵاتو و سەلام ئەوەندە تاکید دەکاتەوە دەروونەکانمان مرتاح بی دەبی ئێمە دەروونمان مرتاح بی دەروونمان نەخۆش نەبی چی گەورەترین چێشەی ئێمە لە ناو کۆمەڵگایمە دەروونمان نامرتاحە هەست بە ئازارێکی زۆر دەکەین چێندر دێشی نازانم پشتت دێشی سەرت دێشی نا ئەدیس وەڵاهی درم نامرتاحە ڕۆژی قیامەتی ئەوانەی ماڵ و سەروەت و سامانێکی زۆریان بەخەدر لە خەرک چاندیە نەک بە کاسبی خۆ بە فرت و فێر بە غەش بە خیانەت بەدەست بە سەداگرتن خوای گەورە دەفەرمی ئەلەتی تەتەلع عەلی ئەفئیدە ئینەها عەلەیهم مؤسەدە فی عەمەدی مومەددە دەفەرمێ خوای گەورە دەفەرمێ ڕۆژی قیامەتی ئەوانەی کەوە ئەوها بەخەدر ماڵیان لە خەلک ساندیە و جینۆسایدی خەڵکیان کردیە و مافی خەڵکیان پێشێت کردیە لە جەهەنەمی ئەلەتی تەتەلع عەلی ئەفئیدە بەس تەنادریان دەخوشێت ساحەکی گەورە مرتاح هاتووی دەکا پیاسە ئەی هاوار کۆرە درم نامرتاحە ئەوێ هێوا دەسوتێ لە ناو ئاگری ئەوێ هێ لە ناو ئاوی ئەوێ هێ لە ناو ئارەقەی خۆیی کۆرە دەرێ بمێخنە ناو ئاگری بەس ئەو درم مرتاح بی مرتاح نییە لەبەرەوە چونکە ئەوە دەرونی نامرتاح خەڵکی سزادایە خەڵکی عەزیەتدایە خەڵکی برسی کردیە خەڵکی نان بڕا کردیە ئەوجا ئەوی بەخۆی وی کردیە ئەوی پشتگیری وی کردیە چونکە ئەمە دەبی بزانین ها ئاگادار بە ڕێزی بلۆچی 20 سانتینە 20 46 80 120 هەیە بە یەک ڕێزی کۆشک و تەلارێکی گەورە دەکا بە ڕێی بە هەڵوێستی بە دەنگی بە ڕەنگی بە پشتگیری بە چەپرە و چەقەنەی خەمە دەبی بزانین زۆر ناخۆشە ئەو بخوا ئەو بگری ئەو ببا ئەتوو نەفسیەتت نامرتاح بی بەڕێزەکانم خۆشەویستانم تەماشاکە دەچێ لای دکتۆری دکتۆر هەبوو دەرمان و عیلاجت لۆ دەنووسی ئەو هەبوو دەرمان و عیلاجە کە ئەتوو وەردەگری لۆ خواردنی دکتۆر پێت دەرێ بزانە دکتۆر پێت دەرێ ساعت ئۆندە بخۆ ساعت ئۆندە ئۆندە ڕۆژێک کە چادەبی نەخۆشی کە دەرونی پێ مرتاح بی ئۆتۆماتیشەن بە خیلاری چەند ساعتێکی دەرونی پێ مرتاحە چادەبتەوە ئەدی ئەگەر قەناعەتی پێ نەهات چ دەبی عیلاجی نابی بەڕێزەکانم ئێستا لە دینداری لە فقی ئیسلامیدا کابرایەک دینداری دەکا لو لە فقی ئیسلامی احترام لە بۆ جەنابتان کابرایەک گە تەنگاو بی یعنی سەرئاوی پێویست بی عیبادەتەکەی دەبی ئیلا دەستنوێژی دووبارە کاتەوە لۆ لەبەرەوە دەرونی لەلای ئەو لایە دەرێ بەس زوو نوێژەکەی بکەم و بەعزە لە سەلامی بدەمەوە بچم سەرئاوی بکەم نابی دەبی ئەتوو خۆت مرتاح بکەی ئەو جەبێ لەو لایە نوێژ و عیبادەتەکە و تاعەتەکەی بکەی دوو بزانە یەوم شەک دروست نییە ئەگەر یەوم شەک یعنی ڕۆژێک بە گومانەوە بی لە عیبادەت ئەگە بە گومانەوە بی لە حەشتەک نیەتە تە بیاری نوێژ دادەبەستی نەزانی نێڕوانە عەسرە مەغریبە عیشە نابی بیکەی هەمزانە خوای گەورە دەفەرمێ وەلا تەقرەبوا سەلاتە و ئەنتوم سوکارا خوای گەورە بزانە چۆن باز دەکا ئەوجە بەڵام مەرزشی دانا هەر بەوەش ناڕاناوەستی خوای گەورە چۆن باز دەکا کە ئەگەر هاتوو وەلا تەقرەبوا سەلاتە و ئەنتوم سوکارا حەتا تەعلەمو ما تەقولون دەبی ئەتوو بزانی چ دەرێ نابی ئەتوو زەین لە خۆ بڕێ پێشترێ ئەو ئایەتە گە لەگەر سەرخۆشی بی ئەو ڕۆ لەگەر مرتاحیەتی خۆتی مامۆستا وەڵام نوێژێ دەکەم نوێژ دەبی بت پارێزی لە هەموو شتەکە نوێژێ دەکا عیبادەت دەکا تاعەت دەکا حەز دەکا عومرە دەکا بەڵام دەرونی مرتاح نییە دەرون خاوێنکردنەوە دەبی لە هەموو شتەکان ئەمە دەرونی خۆمان خاوێنکەینەوە ئەو دەزانین خوای گەورە چۆن باسی ئەو نیعمەتەمان لەبۆ دەکا بەڕێزەکانم دەی پێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سەلاتو و سەلام سەحابە دێتە لای دەست لەسەر سینگی دادەنێ لەبەرەوەی بەڕێزان پێشت لە ناو دەستەی ئینساندا هەیە عەقڵ دڵ نەفەس هەستیار ڕووح پێشت لە ناو ئەو دەستەیە هەیە عەقڵی ئینسان تەحکوم لەسەر دەستەی ئینسان دەکا ونیە بەڵام ڕەبتی لەگەر دڵەوەیە ئەگەر دڵی مرتاح نەبی یەکسەر چی لێ دێ عەقڵی مشەوەش دەبی احترام لە بۆ جەنابتان کابرایەک دێ باسی یەکەتی دەکا غەیبەتی یەکەتی دەکا ناوی یەکەتی دەینی ئۆتۆماتیکی کابرا لەکنی پەیدا دەبی یەکسەر دڵە کوتای دەگری لۆ کە باسی کردیە خوا نەخوازە احترام لە بۆ جەنابتان یەک تەماشای شتێکی ناشرین دەکا یەک یەکسەر دەرێ چ دەکەی چاوی ئەبلەق دەبی دری نامرتاح دەبی عەقڵی ناخینتەوە یەکسەر هەموو دڵەکە ئۆتۆماتیشەن ئیشەکانی ناکە بە حەقی خۆی کەوا بوو عەقڵ دەورەکی خۆی هەیە بەڵام دڵ کاریگەری لەسەر عەقلیشدا هەیە ئەوجە لە پاشان نەفەس ئەوجە هەستیارەکان ئەوجە ڕووح هەر کاتێک ئەگەر دەرونەکەت
مرتاح نبو قلت من هستيار كان برجي جناك عقل مشوشة أو جدوى روحنا عرامة أو روحنا زال لنا وجستيتي لي بكي كابرا دروني نا مرتاحة لهرزيك خانية شي جورة كوشك شي جورة تلاري شي جورة ده صورة واحد بهيت ناكا لو تكلم بروي أو دروننا مرتاحة ويلي دكاتن أزارو أشكان زيدا دا بردوام لتعذيب نفسي خوي داتن برزان يوسف بيغمبر عليه الصلاة والسلام يوسف بيغمبر سنزار باس مان كليا لنا وقورترين كوشك زوانترين آفرت باشترين پارو سروت سامان باشترين هز داري عربانة چان لودانا بو او عربانة برزان اوان ده زوان بو بس تنها عزيزي مصر سوار دبو داري خيزانة كي عزيزي مصر داواي كد لپياوكي قوتي دموه امن لگر او يوسفي لنا و بازاري بگرن پيكو دابنشين اوش قوتي باش داري او عربانة وچي الان سياريشي ببيز دفتري بكري او هالنا و بازاري ده سورا و يوسف دروني مرتاح نبو لگر او آفرتي زوانترين آفرت باشترين آفرتي لملكة زمال اوزا قورترين آفرت لروي پوست اوزا عربانة كي كسوار ببو قاليس كاكا باشترين عربانة حماية لدوري دروني مرتاح نبو دروي او هيد مرتاح نبو بلام كأوكات يخسياننا وسجن ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه وهيدا خواه سزنا كم بيخوشتره لبروي امن دروهم لبي مرتاحه لو لبروي ديزاني رولو كاريگريو ايشاكاني لچندر لناو سزنا كدو هم تلبريدكا برزان زول زاري خواه يوري تحقيق نومان ديتا بيشي تحقيق نومان بمال بسرود بسامان بمردن بجيان بزرد بهرشتك اگر اتو مال یان مندال یان خیزان یان پوست یان منصب یان اوشتی که خوشت دوی سی زیده که یان لدستا یان لدلتا یان لعقل تا یان لدلتا اگر همون لست دستانا مالی خواهی لبو خواهی سامانی خواهی لبو خواهی پوستی خواهی لبو خواهی جیانی من لبو خواهی سر پید اعتیادی دوی بلام اگر کد عقلت عقلی مشروش دوی اگر کد دلی او دستا دیده دادم نی سکز وابو بگذکترین ضرر قبرترین چشلی بود روز با لبروی نیتانی ملکی صدرو درون که خوی بکاتن برای زنزور گرینگا پیغمبر اکرم علیه صلات و سلام لوا بزنین تون بای خیبا درون کان و نفسکان داوا دستو ناو مزگفتی لناو مزگوت نک حاشا لپیغمبر حاشا لپاشان لبرستان بمرموتی دهاتا ناومز گود روی لخلکا که دکر استو روی لوی دکر صحبتش لگوی قصه چی خوش تبسومو که فی وچی اخی که صدقه پیکنینی برامبر کسی دکر صدقه یکو ناگو تو که برزان زور زاره کابره چشه ناو ماری دیتا داری لماری چشک عزیزی چی بود دیتا داری سعری سریع داروا دیده دولیده دا موظفه ای شکل لوناکا ما مستای درسکی جوان ناداتوا و پوستا چی هیا بر نوع چی بیاوزا یعن دبینی لداری تو رک رایا دیتو ماری تو روتون عصبی داری فری لسما قاوی دا کزا ویردن جلی گو کم برای زکم شوینی خوی لو شوینی خوی اتو ده بی بزانی تو ری ماری بینی داری تو ری داری بینی و ماری لمن داری تو ربو لگه همو کس دیکه چی تو ربو رنگ دانو نابی اما ده بی درونی خو من مرتاح کن اسلام هاتو او درونی ایمه مرتاح بکا اسلام هاتو ایج لسر او درونی ایمه بکا برزان اسلام تنها دینک نیه قرآنک لطاقس که کدان درابی قرآنک بز او نهاتو لطازیکان بخین دره او قرآن ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قصوى اگر دل کمان رقبه دبی وکو امام غزالی گوتنی آوی بدن با آوی قرآن تا وکو درونکان من پاک بی لخوای پروردگار دا پارینو خوای پروردگار درون من هست من، وجدان من، ایمان من، تیگیشتن من، بیرکدنوه من، بیستن من، بینین من، دست من، لمس من، خاوینی من، پاچی من را بگری. خوای پروردگار و من لیب کم دالکان من صالح و صالح بی. دست پاک و دم پاک و دامین پاک بن. ای پروردگارم، دشمنان و نیاران و ناحزان به همو فیره، به همو نوعه، به همو شوازه، پلان و مؤامره در جرن، لئیم پیلان بوان پلانه،
لمن دال مان لخيزان مان لخاك مان لولات مان لنشتمان مان لجيان مان لجيان مان لثروت مان لسامان مان لبيئة مان لجير زوي وسر زوي مان اي خواهي پروردگار اي خو مان بخو مان دفروشنوا اي خو مان لخو مان زفدكن اي پروردگارم وامان لبكي ببيتو ملچي خو مان ايمي مسلمان اي پروردگارم زولكي لعين لير لوي لهر شوينك زليلي كي رسواي كي بقيمتي كي خواهي پروردگار اوي دوستي زولكيا اوي اتباعي زولكيا اوي پشجيري زولكدكا اوي امثالي زولكيا اوي الرقلام نو زولكدكا هدايتي بدي قابلي هدايتي لنا اوي بي رسواي كي زليلي كي اي پروردگارم اوي تساچي او امتا او ملتا او زيهانا او خاكا او ولاتا او نجتمانا او دنياي دوي خواهي تساچي كي اوي زررو خرابيو زررمندي همون سلمانانو مروفايتي ديني يا الله بتساوي سر بيبينين خاپوري نيلي رجي نيلي دنجي نيلي وستو ارادو اداري نيلي اي پروردگارم سرکسك من نخوشن ليرنا لوينا بودروي ولات سوينا اي خواي پروردگار همو حبو درمانكا ناكا علاجي تو يا شافي شفاي بدي يا شافي شفاي بدي اي پروردگارم اي بي مندالا اي بي خزانا اي بي هاوسرا اي بي مالا اي بي ساري اي بي خانيا اي بي جانا اي بي جانا اي بي ايمانا اي بي دلا علي بدواي برنامج غير استام كتيا خواي بو ساكي بو پاكي خواي پروردگارم والله لو رضامندي تويا بو رضامندي تو نطق من كلام من گفتار من كردار من رفتار من بو ويلي من راضي بي لي من قبول كي لقناي همو بينران و بيسران و ايران من خوش بي آمين والحمد لله رب العالمين استعين سلماناني برزو خوش شوست سشته كي اگر اما دستي پيو بگرين درون كان من زندون درون كان من مرتاحن يكميان اگر تماشا بکین بتوانین با آرامی جان بری بکین دست با سرشتان بگرا یکم خوکه دوام خواردن سیم کات خوی خود با آرام بکا خواردنکت اوید خوی خاوین بی لروی خاوینی خاوینی یکم پاک بی خاوینی دوام حرام نبی بحرامش پیدا نکرد بی چون دو خاوینی هی است با نمونه سی و گندوره خاوینه شورای توا بلان بپاریش حرام یعن دزرایی یعن ری دزرایی که اتو دی خوی سی و که پاکا بلان کرینه کی حرامه او دو سی کار او کارت زور گرنگه با وقت کارتا که بزانی برزم جیان در روان او ساعتی بینی تانه سی بیوری پیویم بیوری یکم زور باریکا لیک دقی 6000 بیور لدرختی جانت دادا او شیستا نیتانی ببری او شیستا یک بیوریت که دا زولینی دقی یک دقی بیورت لجانت دادا خو اگر نیتانی اویش ببری به هر دکان او چینی 6 چی درست دکن میلی ساعتا که یک لدرختی جانت دادا اما دبی نختو قیمتو بهای کارت بزانی کارتا چی موبایلی دکری ساعتک ساعتو نیوکا با 5000 دینار آگا لیا با وقت و قصه پیدا کی کارتا چی انترنیتا با ساعتا و سری مانگ توابو وقتا کت توابو تخواه خواهیک حتا ایستا محاسبه و مکاتبه کاتم لگرنکا کو قدری او کارتا نزانم لپاشان خمله سی شد نخوین که او روی لیاتیا دوینی روی دوینی کردیتم روی خوم دنیا و بنیا بیمو دوینی روی ناگره توا اگر دونی گناحم کرد او رو نکم اگر دونی قدرم نزانی او رو با قدری بزانم اگر دونی بهدرم برد او رو بهدر نزانم اگر دوینی لدستیان ستاندم او رو دستی پیو بگرم دا پاشان خوشویستان او ضرری کردیتا ضرری مادی معنوی ضرری فکری ضرری عقلی ضرری سیاسی ضرری اقتصادی صد که دیا خمیلی ما خود تازه رویه سه روش که داشت آش اون دا ورقه اون دا پاره اون فرانه فرانه روی با وقت لیه در روان چکا تو دانیش دی بزانه اوه خالی سیم اگر کسی کد مرد بابتا براتا خوشویستری کستا و مزانه او جیانت بو او جیانی خوی برد روی
بلام عدول جیان دامای سلسله جیانی خود یک مدل بو لبرو جیانی بی جیانی تو عمری بی عمری تو تمنی بی تمنی تو روحی بی روحی تو لدست خواه ای تو اینه بردیا ایوی بردیا بلام محتملی هی او چینه ای تو ببا رنگا بابل لدست دایا داکت خیزانت کتت کرد خوشویستکل لدست دایا زور نمرتاحی بلام بزان خواه تو هشتو ایششکی بتوا خو امنی هشتی توا بابی بردیمه برای کزا چی بردیمه خواهیشا چی با من هیل سر زوی ما چکا من مرچ خواهی ما خواهی گوره دا فرمی اینی جعلو فی الارضی خلیفه من خلیفه خواهی گوره سر زوی ما خواهی گوره ایشا چی با ماده بیشا که خواهی زیبا زیب کم تشبیه نبی سی سال کریکات ایش دکر لشوینی خواهن مالا که سی کریکات دا نیتو دو کریکات دیل توا او دو کریکات فران و فران بمینی نسی کبرا خواهن مالا دکره کره کاری دروا بری امن دمینی مواد دکره کره کاری مای تو بری لو او نا خوان مالا خوای گوره خوانی کونو کائناتو گردونو مزره عمرت جیان ساغید نخوشید هموی عایدی خوای پروردگارا سیشتو کتایی سیشت آگه دار با لدستی ندهی والله اگر لدستی بدهی ناگره توا یکم یان سمعه سمعی انسان زور گرنگه برای زکان همو پاره بدهی همو شهاده همو منصب همو پوستی دنیا ناکه او سمعیه که اتو هتا او دست سمعه زور داره لبن مالیه سمعه زور داره لدین تا سمعه زور داره لکساعتی تا سمعه زور داره لسخاوتی تا او سمعی که کود کردی توا بگورو کس که ایجنیا رنگ گنزی چی تمن پازده سال سمعه چی زور گوره ها بی یک چی تمنی نوتو پی سر سمعی نبی رسیدی نیا لپاشان عين او عيني لدست بريزكم والله لدنيا لنا وقبر بس تنها او عين بكلك ما عندي همو عين دسكر دكان همو افكر ايديولوجيا كاني دروس كرايا والله بريزان حتى سقبران جدا قردناي زور كسيه كابراك فكره شيء بونمونا فكره شيء بانمونا شي بغلات اشتبيني نو لا تركي فكره شيء برنامج هيلوي برنامج علمانیا حزب کنه او چیه کابریک اکثر چیوی یا خود بابرین کارمند چیوی یا خود بابرین اندام چیوی ککاتی من نصر کرده کی نصر کرده ایتی کی ناگه تا سقبران بس بروسکو کچی لویلو لیبدا بس تخوا و چی اما بمرین دینه کمن خوای پروردگار به هزاران ملائکه دنیری بس دبو جنازه کمن تا دستانه و قبری تنه هستش بینا کی تخوا دینه چی اون دا پاک بی لگر من دینه که برنامه که تخوا عیب و حیف نی ام لغیر دین اسلام دینش که بکنم دستور و یاسا رنگ بری ما مستد سی دینه بابا تو نویجی دکی بر روشی دبی همون عبادت دکی بلا فکرش که لناو او عقلتا لناو او دلتا رای مال خاوینی کوا لغیر خواه و پیغمبری خواه یکش که لناو دلتا بی خورشد بوی بزرری دلت پینا مرتاح بی بگوری پید گور بی دبی او دلی خاوین کیو ای خول عمری خطاب اما باشتر نازانیم پیغمبر اکرم علیه الصلاه والسلام دفرمی ای عمر دبی امن الله درونی خوشت خوشتر بوی خالصی مو کوتای بی جیان تخوا برای زخم او جیانی اصال بو ایم فرامهاتیا سن کسی اصال سقر ویریا سن کسی اصال سزنا سن کسی وچی دوینی و پیری لگم بو الان لبن خوریا رب رجعوني لعلي عمل صالحا فيما ترك استعمل الجيان داين او جيانا مفوتينا او جيانا ببارا بسر ود بسامان نلو خرشي نلو ايكا بس دو خواي خرج بكا فكر جيان برزا كانم زور گرنگا استا تخوا بس يكن اختيارة شمام اختيارة كتلي داري تمنا دا كان بس بقرموا بولو كان زايتي هر وسا خبرات بری چه دیوی بگره تو والله جه لینی اگنا همو داری من دبی بگره مو هر و بردرگاه سزنکان چه دیوی آزاد بی من هر و بردرگاه خستخانکان ایدی او موضوع زور گوریه برای زکانم بعد دست بوانه بگرین لدست خومانیان ندهی اللهم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من اهل السنة والجمعة والجماعات اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين وعليك بعدائك اعداء الدين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيت عباد الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله

0: كانت
1: أم فرمديا بيشوا بخاري روايتي كردوا.
0: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملك
1: هركسيغ لإيوارام دا تشوار جار أم ذكر

0: ام فرموديا پيشوا ابو داود رواتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود رواتي دكات بيغنبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجان دي فرمو

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتش تيك زياني بيناغيني ذكر كجب

0: ام فرموده يا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك بيانيان صد جارو ايواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: كسل روجي دوائي دا بكر دوي لم باشتر ونائه ما

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دستكانت أن هرب الرنو بعتوزي دعابك بأميدي أوي آميني يشيق لإيوة قبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لدى باري مو بنا وزوانا كانت داوالي أكم باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستي تون خدايا خواي رورشي والله شرم دا كين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو بان هي لي بپارين خواي هر تو من هي دعوي لي بكين خواي خو إما غيري تو كزنا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شاي سي پرستني دا خوايا خواه اگر گناه حکانش من زور بن اگر گناه حکانش من گوره بن بلام خواه لطف و مهربان و عفو تو گوره ترا ده خواه بکی بگوره و عزت و زلالی خوله ما خوش با. یا ربی خواه عفو مام کی خواه عفو مام کی خواه عفو مام کی خواه او دلا بنوری نوری خود پاکی تو خواه دلا کن بنوری خود پاکی تو خواه او دلا پیس من بگوری با دلاشی خواهید او دل را شی سپیکی تو خواه خواه او بغض و عداوتی تی ده فریدی خواه دلشی سلیم دلشی مطمئن دلشی پاک بگرد من بقسمت کی خواه مهربان خواه جان من خوش کی گذران من خوش کی خواه حالی امتی محمد لنا راحتی دایا خواه آورشی لامتی محمد بدهی تو خواه آورگ لامتی محمد بدهی تو. یا ربی خواه أمتي محمد عزت و سركوت نشان بقسمت بكي قوري و تمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانكي لشوي ليلة القدر. يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانكي خواه لشوي ليلة القدر محروم منك خواه لشوي ليلة القدر محروم منك. يا ربي خواه دعاي كما قبل بك خواه هر نخوشك هر دردار دارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزني كلا سزنو بندي خانية هر قرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرز دارك خواه هر بينوايك هر كسي كمحتاز وبيوستي بيتا خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي. آمين آمين.
2: باندی بیژا جوی دلی بورا دیرن
3: جوی دلی بورا دیرن
2: بمیل کتیر و لخوا ویردون زاب خوین
3: ویردون زاب خوین
2: بمیل کتیر و لخوا ویردون زاب خوین
3: بانگر و باندی بیژا جوی دلی بورا دیرن بمیل کتیر و لخوا ویردون زاب خوین بمیل
2: کتیر و لخوا ویردون زاب خوین گادی نیش حلسن بروا دارینا گادی نیش گادی نیش حلسن بروا دارینا دمی پشو ورگرن دمی رحمت بارینا دمی پشو ورگرن دمی رحمت بارینا

0: راديانا سمي الكثير الأخوة ميردون زاب أخوانا سمي الكثير الأخوة ميردون زاب أخوانا
1: كومل بن لمزقو تا درو درو انتا فاقين كومل بن لمزقو تا درو درو انتا فاقين باش كراو نهاني قفتو رفتار تانتاقين باش كراو نهاني قفتو رفتار تانتاقين
0: بانقر وبانجي بيجاج بيدلي بورا ديرن بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا بميل كثير الأخوة بدون
1: زابق وين ليش ألسون دجيها مو كاريكا آقا دابا ليش ألسون دجيها مو كاريكا آقا دابا وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار بين وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار بين
0: فاندر وابان جيب الزاج بيد غيب الرادير بميل كثير الأخوة بدون زابق وين بميل كثير الأخوة بدون زابق وين

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين. برزان آتينا وخزمت كتاب كمان الياقوت النفيس لسر بابتي النجاسة واستابون ما مستعفى المهم. النجاسة لغة المستقذر وشي نجاسة بيش يوي بين السر أحكام كاني وأقسامي باس لا بيناسة كي أكا يقول من يكلا تايبت مندي أو كتابة قرنجي أو كتابة ويكا باسا كان لبداية وبيناسة أكا تعريفي كان لبو أكاد هم لروي زمانواني لغوي هم لروي شرعيه. النجاسة لغة المستقذر وشي نجاسة كبكردواري هل بيرن بي سي بزمانواني يعني للغة بيداغوتي المستقذر. مستقذر يعني هرشتي كإنسان بيزي لبكاتوا لقد طبعي نقنجي اما بيداغوتي نجاسة حتى اگر بيتو شتكا پاكش بي مادام بيزي لأكيتوا بيداغوتي نجاسة يعني كواتا معنى لغويك فراوانتر لمعنى شرعيك لبروي لشرع تنها اوشتانا بابلين بيسن ك بابلين دواتر اما جان بي اكين يعني لروي شرع و شرع با بي سي ازاني جا مرزنية هموي مستغذر بي يعني بدي ويكتر بلهم يعني اكري هندك شد وكو طبع انسان بيزي لبكاتو بلام لروي شرع و بخاوين هجمارك بويا معنى لغويك كالا المستقذر يعني هرشتي كإنسان بيزي لأكاتوا أو بيداغوتري بيسي بو نمونا مثلا تسلم يان تف يان ماني أمانا إنسان بيزي لأكاتوا لهمان كات هرسيشيان لرو شرع وباكن خاوين وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخصة لرو شرعية وشتيكا كا إنسان بيزي لأكاتوا وريقري أكا لصحة نويش كباس نويش كردوا يعني اشتكاني ترش هاو شيوين نويش وكو مثلا طواف كردن يعني اوشتاني كوا بيبستيان با نوي دستو نويش بيبستيان با طهارتو خاوينيا هرشتك ريقري بكا لصحة أمانة أما بيدا قترت نجاسة بيدا قترت بيسي حيث لا مرخصة بلام لكاتك داك رخصة نبي يعني لحالة طبيعي لحالة نورمال كشتيك ريقري بك لصحة نويش او بيداغوتري بيس يعني مثلا انسان اگر جسمي بيس بو يعني لباسكي بيس بو جا بيساتي حكمي يعني مادي مثلا بيو بو باشا او كسا نويشكي تورستنية حتى اگر دستونیش شیه بید مادام مثلا شوینکی پیسه یعن جسمی پیسه یعن لباسی پیسه او نویجاکی درست نید بلام حیث لا مرخیصه لکات اگده که رخصت نبی اما اگر رخصت هبو او کاتی لروی شرعیه و اگر مستخذره که هج بید پیساتیه که هج بید مادام رخصت هیا اتوانی نویجاکی بکن جالی را مبستی لدوشتا يمنع صحة الصلاة كواتا اگر بيساتي كم بو تخفيف بو كمنع صحة نواجهي ناكر اما لرو شرعية وطبيعية وبنجاسش هجمار ناكر يعني بو نمونا اگر انسان قطرة ميزيكي مثلا وشوينك كوتبو يان پشك خوينك لجسمي درسو كزور نبو بقدر وكوالين نينوك يان كمتر لنينوك بو اما لروی نویجوه نویجوه که درسته لبراوی عفوی لیدره خوشتک خوی لخوی ده انسان بیزیلی اکاته و لأصلا پیسیشه بلام چون که ریگری لصحت نویج ناکه اتوان بلین اما پیس نیه لروی شرعه و لو حالته و حیث لا مرخیص ایگه رخصت هبو اوکاتی مثلا بونمونه کسی که آوي بدس ناكوي و خريكشا مثلا كاتك أروى ليرا أو كسا نيجوكي أكا مثلا بونا من الشوين يكي بيسا بلام آوي بدس ناكوي كام بيساتي لابدا خريكا وقتين ويجوش در أسيتن أو كسا تيموم أكا يان جارواهيا هر فاقيدو طهورينا يعني نآوكا هيا نقلكشي خوركشي دبي نيجوكي هر بكا لبا حرمتي وقتك أقل شي نيجوكي دبي إعادة بكاتوا جالیره ام بابلن پیساتی هر پیسه بلام رگریش لنویجکی ناک که واته یعنی که الان مستقذره که رگری لنویجه اکا لحالتی طبیعی اما نجاسه پی اگوتره بلام اگر وکو رخصت بو اما بابته چیتره باش اینجا اصل اعیان الطهاره یعنی اصل وایشتکان پاک بن وكو قاعدة فقهية كأري الأصل في الأشياء الطهارة بويا أوشتاني كوابيسن عدد ينزور نيا يعني اشتخاوين كان زياتر كواتليرا أكري هنديك لو اشتانا باز بكين كبيسن بويا ما مستا ديتسر أقسام نجاسة ودابشي أكال أبو سيبش أفرمي النجاسة ثلاثة أقسام بيسيا كان أبن با سيبش مغلظة ومخففة ومتوسطة بيساتي من هي مغلظة يعني غليظ أستورة تندة واتب أساني خاوين نابتوا ومخففة بيساتي من هي سوكة خفيفة وكدوات الباسية كين هربا عندك أو برشيني بسري باكا بيتوا ومتوسط شمان هي ناوندي من هي لو ناوندي يعني نا خفيفة ونا أستوري شو تندشة فالمغلظة باش هي كمي كبساتيك تند أستورة نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما بساتي ساقو براس ساقو براس خويان هر بيسن وأوشي كليان در أسيتن أوشيان هر بيسا وما تولد منهما أوي لوانيش بولد أبي باتكو فرخيان أوش هر بيسا و بيساتيكش مغلظة أو من أحدهما يان لنيوان يكك لغر يشيتر أحدهما يعني بون منساقك لغر بزنك يان برازك لغر حيوان يكيتر أوي لو نيوان دجدبي أو هر هموي بيسا إنجا كالين أوانا بيسن يعني بون منميزكي يان أوي كا أو خواردني كلا دوي در أشيتن يان أوي كا لكومي در أسيتن حتى من يكي عرقي خويني لعابو آوي لدوي در أسيتن همو بشكاني ساقو براز بيسا حتى موكانشي بيستي باشا بلغل سروي كام بيساتيا مغلظة هويك لا حديث صحيح هاتوا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي اگر ساق زماني بشتيك قابيك زامك داهينا أبي حفزار بيشون سبع مرات إحداهن بالتراب يان أولاهن بالتراب يعني لو حفزاري يكشان بخوري بيت أو يترج بأو كواتا كبيغمار صلى الله عليه وسلم باسي حفزاري كردوا أما دليل سر أويكا بيساتيكا مغلظية وأستورة وطبعا بالنسبة برازش زنان قياسيا كدت سر كلب شو فرميتين براز بيسترش لسك جا کسگ حفزار بشوره و یشان بخورو بقلبی دبی برازکه به همان شوا امی با بکری اوزار پیساتیکه لادشی و شوینکه خاوین ابیتوا بشی دوامینی والمخففتو بول الصبی الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن ولم يبلغ الحولين افرمه میزی مندال مندالی کر صبی صبية مادام فرمي صبي يعني كر كواتم ميزي من دال سن مرزي شباس كدو ما مستا كبيسات يكا أبيتا مخفف كهندك أو بسري دابرشيني خاوين أبيتا أوانيا مثلا تواو آوي لبربرو بلان بو مرزانا يكميان أبي ميزكا اي من دالي كر بيت نابي كزبيت الذي لم يطعم دوامين و او مندالة خواردني نخوارد بي طعام جاء كافر مي يطعم شراب شرقي توا يعني او شربت ام بابتاني نخوار دبي للتغذي و خوانكشي كان اخوار دبي لبو غذاء باشا يعني لبو خوراك لبو قشا كردني جسم اوانا خواردني بيان درابي كواتا اگر خواردني شي خوارد وكو تداوي ونما نخوش بيتن اوي مغزي لبو دا اندري او تأثير ناكا لميزك چونك لبو درمانه يان تحنيك يعني سنتك من دال ابي مثلا قسبي خرمايك يكيك وتابتي بياوي اهلي صلاح وتقوى عندك بزويو بيخاتنا ودوي من دالك وشريناتك تام بك كفي غمر صلى الله عليه وسلم لابو من دال واي اكل من دالك جاء اما چونك بنيتي تغذينيا اسايا ميزي اوهر اكله برين نجاسي مخففه غير اللبني زقلا لبن ارحمك الله يعني اشتكي تري نخوار دبي زقلا لشير شكو طبعا دبي من دال اشتكي هر بخوا اي شون بجير جا اگر تنها شيري اخوار باشا واتا خواردني دي كي نخوار دبو ميوي نخوار دبو تنها خواردنكي بريتي بو لا لبن لشير بلام شيركش ابي شيريشي خالص بي يعني تنها شير بشتي تري لگر نكته جاء زنان فرمون اي شيرك اي انسان بيت ياخد اي بهيمه وحيوان بيت اسايا ما دام تنها مجرد شيره كواتليرا اگر شيرك وشكرا بيت يعني شكر اواني تيكرا بيت اما شوكو هندك لزانه بيان وياك اشيتا حكم طعام يعني حكم خواردن ورغريت ميزكي او بيس ابيت لا مخففي در اشيلا ومتوسطه ولم يبلغ الحولين مرجي تر كأكاتا مرجي سوارم نابي من دالك دو صالي تواب كرده بيت لم يبلغ نقايشت بيت دو صالي چونك كايشت دو صالي او كاتي خواردني ديك بخوايان نخوا همان حكمي لبو هيا چونك اصل وايا كايشت دو صال خواردن بخوا شتكاني تر بخوا بلا بلام ليرش كباسلا او اكن كمخففة بابلين اوي بسر دا اكن خوي ما مستدوية باسي اكاتن يعني هر اوانية تنها هندك او ببرجيني بسري داو تواب ابير شوينك هموي بقريتا وكدوية باسي حكمك اكا والمتوسطة باقي النجاسات اوي كبيساتي بشي سيم كمتوسطة ناواندية يعني سوكا ونأستوريشا ناواندية أفرمي بيسياتي كاني تر أقريتا وباقي النجاسة وكوشي عندك أجميري لو بيسيانا كالخمري بنمنوشي خمر عرق يعني ماذا كاني بابلين شلمانينو عقله شي إنسان أبن أمانا بيسن بإجماع زانايا تنك لا آيتكي إنما الخمر ويفرمي الرجس رجس يعني نجس يعني بيسي لو يكبري باشا اگر وابی مثلا خواه سبحانه وتعالى باسی انصاب و ازلام و امانشی کردوا زنان فرمون اوان با اجماع استثناء کرائنوا بای خمر امینیتوا بتنها با پی ظاهر آیتکا کواتا خمر پیسا ای اگر خمر و عرق استحاله کرد بو با خل سر بخوی او کاتی خوابین ابی با اجماع زنان همان شو اگر خمرکا لبوت لکابو انسان جیکی گوری مثلا لبر روش بردیه بر سیبر یعن لبر سیبر بردیه بر روشکا بلام هیچی تینه کرده ناو خمرکا عرقکا بو بخل افرمه هر خاوی نبید و که خاوی نجبو او بطلی کتیشی ده هیا یعن او کوپی کتی ده هیا کوپکش به همان شو خاوی نبید با پی قاعده التابع تابع شنك كوبك تابعي خمرك ما دام خمرك بوب خلو خاوين بو بهمان شوا او شوين شكتي دا اوش حكمي خاويني لبو اتر اي اگر شتيك من خستناو خل خمرك يعني درمانك بو نمونا زنان افرمون او كاتي اگر بش بي با خل خاوين نابد بلكو هر پيسه لبرشي لبروي اوشتي كدي خيتناو خمره که خوی پیسه کشتکت خسته نابن اویان پیس ابی حتی اگر مثلا قمیشه یعنی دارک بخیتنا مثلا اوی که کوتنا و خمره که پیسه بی دواتر که خمره که بو بخل دارک پیسه قمیشه که پیسه که وقت زارشی تر او قمیسه یعنی او بابرین قمیشه که ویان او داره ویان او هرشتی که دخیه نابن باشه او خلی پیس اکات رو چی پیس اکات چون که خوی پیس بو که واتا کبو بخل خوی لخوی ده خوی نه بلام ام داره که لنابیتی پیسی اکات پسیالا پیغمبر که صلی اللہ علیه وسلم عن الخمری تتخذو خلن قال لا فرمی اکره دستکاری بابلین خمر بکره و بکره تا خل فرمی نخیر جالی را که فرمی تتخذ یعنی دستکاری بکره که وقت مفهومی مخالفه اگر بخوی بو بخل او آسایی و پاک باش طبعا شتکانی تر من زورن اگر هر وها آماجه ان پیبکن بسرعی وکو مسئله میزه پیساتیا اوان همیان لنجاسه متوسطن و هر وها مذیه ودیه که لپیشو انسان در اچید و خوینی حیزو استحاضیه اما با اجماع زنان امانه پیسا هندک استثناءه مثلا بونمونا که علیه کل ما خرج من السبیلینی او پیسا منی استثناء کرایتاو هم لبر رز وکو انسان که انسان لمنی خواه درستی اکا سبحانه وتعالی و بدلیل اوش که داکمان عائشه فرمو لقد رأیتونی افرکه من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم فركن فيصلي فيه يعني منيم ابيني للباس في غمر صلى الله عليه وسلم كوشك ابو هلم ابشاوتو نم اشوشت كواتما بلغيل السلوي كمني انسان خاوينة هروها او رطوبيك لفرز هي لحيواني طاهر رطوبك اوشيان بخاوين هجمارك او تراتيك لفرزها حتى اگر حيوانك قوشي نخوري باشا انجا اويك لحيوان در اچي زغا لرغاي ميزاي و پيساي ونمون عرقي حيوان لعابي و فرميسكي مثلا سلمي اوانا همويان پاكن لروي شرعيه و اساقو براس بيسا بل او حيواني كالين مأكول اللحمة او همويان او شتانيان خاوينة كباس ما كد طبعا ميزو بيساتي وانا شار بيسا بلام عرقه لعاب تسلمو او اشتانه خاوينة اوشي كا قوشتي ناخرت اگر هاتو لحال حياته خاوين بو طاهر بو اوشي يعني هر بهمان شوه خاوينة بلام اوشي لحال حياته بيسا وكساقو براز او طبعا اوشتانشي بيسا واما جمان بيكر بل هندك شت وكو استثناء مثلا زنان فرمون خويلة خوي داشتك بيسا بلام عفو لدراوة ونمونا كميك لخويني أجنبي يعفى عن يسير الدم الأجنبي ولو من نفسه حتى خوينك أقر إي خوشي ببيبي تا أجنبي عفو لدراوة باشا مثلا يان خوينك يخوي بيت مثلا زبکی که هیا دوملا یان حفلوی چی پیرن او کورگانه که دهن خوینی تیدای او عفوی لدرای چون که بزحمت انسان اتوانی خویلی بپرزید سیم یان قیح بابلین لوشتانی که پیسه طبعا فا اینهو نجس عند عامت العلماء کدمی يعني شيمو خيزاو بيسا للاي عامي زانان شون خوين بيسا وش بيسا بلان عفوي لدرا ولا كمي لبو زلك لبو بدني انسان واتوانين ويرشي بيو بكات ميتا مرداربو طبعا بيسا غير مرداربو بحر وانيا وكولا حديثك يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي احلت لنا ميتتان ودما يعني بو ايما حلال كراوا دو مردار بو لگر دو خوين مردار بو كان فرموي السمك والجراث ماسي هروها لگر کلو و بنسبت خوی نکش خوی نی جرگو هروها تحال چی پیدالین با سپلا اما منطقه خوی من پیدن فاترشا بل نازم لحولی رش هروها پیدن بل جا امانا عفوی لدراو و الا خوینا لأصلا خوینکا حرام بلام اما استثنائکا وكو رخصتك لبو آسان كاريو وحتما ديارة حكمة الشهر تدايا بواسطة كلين وأمانة أبي أمانة الزرر زيانك بإنسان نبخشيت هلوها إنسان كمرد إنسان بهمو أجزاء كانو بيكاتا كان يوا فاكو خاوينة أماش لإستثناءات يعني ما قلت من مردار بو بيسا بلام إنسان كوفاتك أمري الحكم طهارتي لبو هي لبر آياتي ولقد كرمنا بني آدم ولبر حديثي إن المسلم لا ينجس في أغمال فرمي صلى الله عليه وسلم مسلمان في سنابت باشا إنجا أوتنها لبو مسلمان حتى كافرش همان حكمي هي أفرمي كافرش لو مسلي وكو مسلمان بدليلي أويك في أغمال صلى الله عليه وسلم لا سؤر باشماوي يعني كافري خواردية فقد شرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته من مزادة امرأة مشركة وجولك كان مثلا دعوتي أنا أكر بيامر صلى الله عليه وسلم أتشو لأخوارني أواني أخوار ودرست طبعا إنسان نكاع بك لقال آفرة مسيحي يعني جولك قلس ديني خوان مابنوا كأش فرمي إنما المشركون النجس زانان فرمي ما بستي فيه نجاستي معنوية نك حسي يعني لروي عقيدة وعقيدة كيان بيسة وإلا قوتو دست بل أو كود خاوين وخوي بيسني باشا بالنسبة مردار بوي بحر أما طبعا استثناء خاوين خاوين لبر حديثي هو الطهور ماءه الحل ميتته أفرمي أوكي خاوين أبي بحر ومردار بوكشي حلاله كواتك حلاله يعني باكا ولا يحل إلا ما كان طاهرا باشا بين سر لعداني بيساتيك أفرميه شون إما أو نجاسانا لابدين سمغلظية سمخففة سمتوسطة تزول النجاسة المغلظة بغسل ما تنجس بها سبع غسلات ما مستفرميه بيساتيك أجر مغلظة بو أستور بو لا أتشي بوي أويك أو شويني بيز بوا أبي حفزار بشوري إحداهن بتراب يكلو حفتانا أبي خوري لقربي قلي لقربي بتراب مجزئ في التيمم مرزشي أويك همان أو خوري بك لبو تيمم درست يعني خوري شي توابت يعني تيكر نبي لقرشتيتر وغيري خور نبيد إدي همان مواصفاتي قلي تيمومي هبيت أو كاتي اشتكى خاوين أبيتوا ما دام بيساتيك مغلظة كبيشتر أمر جمان بحديثة ككل في أغمر صلى الله عليه وسلم فرمي أقل ساق زماني لجامع قابيك دا أبي حفزار بشوري يكيشيان يان يكمينيان بخورو بقلبيت طبعا هيتشتك زيقاي أو خورة ناقريتوا أقل بيزار بشوي أقل بشامبو بصابون يان استعارين مثلا تعقيم وأنبابتانا هيتش يان زيقاي خور ناقري توا هر علمي نجدر كوتوا يعني أو ميكروبا بغير خورك لا ناسيد ودواترش خور يكك لدو طهورين يعني إما لإسلاما أو من هي لبو طهارت بكارده وخورش من هي لبو طهارت وكو تيمون بكارده كواتا چونك بيساتيك مغلزة هر دوك طهارتك يعني مطهيرك بوابلين هر دو شي لبو بكارد بلان مثلا صابون يعني شامبو اما شتيك نيا لبو دستونيوش بكار بي يعني لبو لابردين نجاست بكار بي لرو الشرعية والمخففة برش ما تنجس بها بماء نعومه نجاسي سوك خفيف شون لا دسيت ام بيساتي لا اتشي بويك او برشيني بسر او شويني كوا بيزبوا برش ما تنجس بها يعني او شويني كبيز بوا ببيساتيكا تو اوكا ارشيني بسر او شوينا بماء يعمه بلام ابي اوكا ها همو شوينكي دار بپوشي همو يبقري توا تنها فرقكات شيئا لقى المتوسط المتوسط أبي سيلان بك يعني أبي آوي بس دابروا بلام لا خفيفكي قرنق أوي همو شوينك تواب تربي بلام هندك آوي بس داب برجيني هندك پشكي بر بكوي وهندشي پشكي بر نكوي أما خاوي نابي توا أبي أقاداري أم نقطة أبي باشا والمتوسطة العينية إنجا طبعا أو بيساتيش كوانا وندية متوسطة أبيش أبي تدوبش ما مستقسيمي أكالبو العينية والحكمية يعني بيساتيك من هي عينة يعني جرمي هي يعني مادية محسوسة بتساو أي بينين دستي لي أدري مثلا وصفي أكا يعني بابلن تعريفي أكاتن بيساتي عيني شيء متوسط عيني التي لها لون أو ريح أو طعم أو بيساتي كوا رنجي هي بوني هي تامي هي أما بيقوتي بيساتي عيني أما شون خاوينا بتوا بإزالة لونها وريحها وطعمها طبعا بوا أبيك رنجو تامو بوني لابسيت طبعا لقال عينكشي يعني أبي خدي مادك بروة إنجا شوينوارك شيدة بها البروة كأكات التامو رنقو بوني معني أولية أقل بيساتيك بميني وبس تامو رنقو بوني نميني هرخاوين بيتوانا أبي عينك بروة إنجا لدواي أوا رنقو بونو تامكشي أبي بروة زانا نفرمون أقل طعمكيما تامي نجاسك أو زرر أكيني يعني كان زلنا جن يعني كان ما خاوينا بيتو أي بالنسبة رنجي يان بوني كبا زحمة رنجا كيلا أشو يان بونا كيلا أشو أفرمون مادام هري بشاوتو أو تنزل آوي بيدا كدية دوزار سيزار مثلا باشي أوا أقل تامك برين بونا كما يان رنجا كيما زرر ناكين يعني بونا من لباسك أقل سبي بيت بيسات يشي بيبكويت رنجك بزحمت لا أجد طالما عينك ناميني أو كاتي بكوبين رخصتي ليدراو زرد ناكيني خوليك شي يسار دي تلاي بيغمس صلى الله عليه وسلم ديارة باسي باقبونا وأكاتن لبابتي حيزو أمانا بيغمس صلى الله عليه وسلم بيفرمي كباقبو يوا خود بشو إنزان ورجكي بكو أويش ألي أي قال خوينك درنتو يعني ما بستي رنجي خوينك هرماوة لباش الشوشتن بيغمر بيه فرمي يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره قرنقا بيك خوينك لابد يعني عينك بروا جاء اقل أسر ما يعني رنجك بونمونة أو كاتي زلت بيناك يعني أما بتنها اعتيادية بلام اقل رنجو بون هردوك بيك ومان أو كاتي زري هي وكبرين سيباشي سرشي اگر لسيباشان دوباشما يعني لاني بي سيكي زياتر اگري هي وي اوكاتي اتوانين بلين خاوين نابيتوا والحكمية بنسبة جوري دوميني نجاسي ناواندي كبيدا قوتي حكمي يا كنسبة لبو حكم يعني لا حكمي بي سيدايا وهي التي لا لون ولا ريحة ولا طعم لها او بي ساتيكا رنجو بونو تامي لبونبي يعني مثلا جاروا باش كميزه قطره ميزك وشوينك انسان اكوي دعاء وشك ابيتوا باشا يعني قطره ميزك اكوي تناو بقماشك اكوي بهابلين طبعا كتماشا اكيد كوشك ابيتوا يا رنجينيا بونمونه بونكشي نماوا تامشي نيشتك نيبرنا وكو خوانوش كتامي هبي ام جوره بيسيانه بيغوتي بيساتي حكمي چون اما خاوي نبي توا بجري الماء على ما تنجاس اوكي بسر او شوينا اكي ك بيساتيكي بركوتوا كاود بس داكر ايدي بيقزر خاوي نبي توا
1: سيلان كان دروز
0: جن
1: بس سيلان
0: بس سيلان يعني بس داروشت بس داكرت جا طبعا هو دو بشا يعني اگر اوكا كم بي ناكره او شويني كا پيز بوا مثلا لباسكا پيز بوا بي خيطان او اوكا اگر وات لكر يعني پيسات يكت واردي سر اوكا كر اوكا بيتا مورود او كاتي اوكاش پيسكا شكا دون القلتين بلام اگر اوكا زور بو آسایه بیخی کنه و آوکو بینی تدره خواهی نبی باشه اما به نسبت نجاسه استاده نصر بابتی استنجا بابتی تارت هرگرتن لکردواریا که پیالن یان خو خواهی کرنه و الاستنجا لغة القطع استنجاء للغتها بمعنى قطع يعني معنى لغويكي قطع وكو يعني بلن بيساتيكا أبسريني نايهيلي بويا أو ناويلي اندراوا طبعا استطاب شي بيئة قطرت لباك بونا شكا حد من يعني بيساتيكا من كلادا إنسان خوي خاوين أكاتوا واستجمار شي بيئة قطرت استحجار واستجمار أوش لا ورده برده چکه عادتا با ورده بردن انسان اکری خوی خاوین بکاته و او نوانی همو هنه ایدی بابتا که لسر اویه که انسان قضای حاجه کرد چون پیش و پاشی خوی خاوین بکاته و لغتا وشه استنجا گوتمان بمعنی قطع قطع یعنی برین و شرعا ازالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء او حجر اما بيناسة شرعية كيتي افرمي استنجاب واتا لاداني اوشتيك در اتشيد لفرج الخارجي من الفرج يعني اشتيك لا فرج انسان لعورة انسان ديتا دروا واوشتشك ديتا دروا النجسي الملوثي هم بيسا هم ملوثي شا يعني غير خوش بيس اكا بيس كرا باشا اسم فاعلة انجا ام بيساتيا لا بديل شي عن الفرج لفرز لا شكرا لفرز ديت در كواتا فرزك بيس اكا كبيساتيا كتلا دا اما بيدغوتي استنجا شون لا يدي بماء او حجر باو ياخد با بارد واتلرا بدوشت يعني رولي هي لباشي لباكرنوا يشان اوا او يتريان برده جا او اكري مادام اوي بكار هنا يعني أكري بس بقاو يعني بس ببر يعني أكري بهر دو تشجبت أو باشتريش و تساكتريش طبعا كغوتي الخارجي النجس الخارج خوي بارس لوي كوا طارئة يعني جارواهية شتشي بيسا لدر ودية تسر شوينكا مثلا بيساتيكا أكوي تسر ذكر يعني دوا وكومي إنسان كأو بيساتيا طارئة لدر وينك خارجة او ببردی خوابین نبیتو الا دبی بشوره باشه اینجا که گوتی الخارجی ان نجیس که وقت ام قیده بود چیه بو او بو او اگر شتیگ درچو بالا فرزیش بی بلام طاهر بو او استینزای بو نه مثلا منی خو منی لا عورت لا ان نجیس که وقت ام قیده بود چیه بو او بو او اگر شتیگ درچو بالا فرزیش بی بلام طاهر بو او استنزاي بناء مثلا

يعني او صفحي لايكوم اگر لوش تينه پري بيتن هر ابي با او خوي خاوين كاتو چونك تنها بردك لبو شويني درچوني بيساتيك بتحديد وان لا يطرأ عليه آخرو مرز شديك اويكا شتيكي تر بسر او بيساتيا شويني بيساتيك دان هاتبي يا نجاستي تر حتى اگر مثلا اذا طاهرش بي يعني شتيكي خاوين جيش بيت مثلا اوا بسر كومي دار جابتن انجا طبعا اگر تبين در لواني هنده شي پرد بكا مادام شتيكي خارجي تر در شو و بسر دا تپريوا حتى اگر خاوينش بيت نك بيس اوا درسني ببل خوي خاوين كاتو بلام عرق عفو لدرا يعني اگر عرقي لقت يكربو او كاتي اتواني هر خوي ببل خاوين كاتو شوارا من مرزي وأن لا يجاوز الصفحة والحشفة تينبري للصفحة والحشفة يعني لحالة خروجه طبعا اوي بيشوتر قوتي ألا ينتقل انتقالنك يعني شيء او فرقي لقال اوى اوي بيشي يعني خوي يكم زار وستا دوايا انتقالك وقبلين يعني كسكا كم ترخم وزو خوي باكنا كذو بوايا انتخالك او درسنا بلام اوي ايستا هل حال خروجا جاروايا مثلا كسكا بونمونا اسهالة يعني هل لقدر شونك صفحي اقريتوا لايكم تنشتكاني اقريتوا يعني مثلا لميزكا حشفكي همو اقريتوا او كاتي درستا ببرد خوي خامن كاتو جا اقل للصفحة ولا حشفكا تيباري درسنية ببرد خوي خاوين كاتو اما رزانا طبعا لبو شوينة كابون لبو ممسوحة كابو او زي كوا بردي بيدادين عندك مرجي ترباسة كاتن وان يكون بثلاث مساحات ابي خو خاوين كنوي ببرد بلاي كمي دبي سيزار بردي بيدابين حتى اقل برزارشي بدو زارش خاوين بيتوا هر دبي بيكات السيزار لبال حديثي لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار فرمي يككتان تالت هل نقري بكمتر لسيبر كواتا باسي سيبر دي كردوها صلى الله عليه وسلم إذن أبي بلاي كمي سيبر بكار بيني وأن ينقي المحلة مرزا شديك أويك أبي بو برده شوينك پاك بيت يعني أسري نجاستك نمينيت وكو بونو أواننا بلا موكو أصلي بيساتيك أبي رايب مالي چون انجا ديار سيزارش كديار كراوة عادة يعني بزوري و بسيزارا أو بيساتيا دروة من استجمر فليوتر أو كا ببرد خوي خامين كردو با تاق بكاربيني زانان فرمون يعني نقاءك واجبة بس إتارك مستحب يعني أبي ببردكان هر هول بده حتى خاوين أبيتو جا بسي خاوين بزور باشا اگر ندبي بكاتا تسار انجا كبكاتا بينز باشا لبو سنت وإلا اگر بساري توابو اتواني وازي ليبيني بس سنتا بكاتا تاك يعني بكاتا بينز اگر كردية شش مثلا سنتا بكاتا حفبر بوشي واس وان يكون الممسوح به طاهرا انجا اويك مسحي بيكا يعني اويك بكاري ديني بونمونا او برديك بكار ديني ابي خاوين بيت كواتا استنجاء بشتي شي بيس ناكري يعني بجامد شي بيس ناكري چونك اكو علين يعني نجاسه بنجاسه لا ناسي بي سي بي سي لا ناسي لا حديث شي هاتو ابن مسعود خالد رازي بك عليه النبي صلى الله عليه وسلم شو لبو قضاء حاجه منش بيستن بردي لبو بابا دو بردي ابيني توا سيمينكي نابيني توا روثيك يعني خشبلي حيوان أبا كلبوي أباتن في غمزة السلام دو بردك ورقري روثك فرأت أفرمي هذا ريكسون يعني نجسون أو بيسا كواتا بيسي ببيسي لا ناتي بارق يجبي وأن يكون قالعا وأبي قالع جبي يعني شوينكي بابلين هرب قالينت يعني بيساتيكي لهرب قالينتن باشا كواتا اگر شتيك مثلا انسان بكاري هنا با طاهر جبو بلام قالع نبو وشي برين برده شي تربي يان وكو مثلا رجو يان لوس بي يعني مثلا بيساتيكي رانا مالي وكو شوشا يان وكو عاد
أو درسني وأن لا يكون محترما مرز الشديك أبي أو شتيك إنسان تارتي فيها رقدي بخوي في خاوينة كاتوا نعبي محترم بي وكو خوار دنو أمانة يان وكو كتاب مثلا كاغزي كتب علمي طبعا فقه أمانة يان علمي شي محترمي كلسان يسرابيت أميان نعبي كما مر كواتا أكري يعني هندك شتيتر بونمونا لخلال أو شرحي كباسي كتب جامد أكري مثلا غيري بردج ببرام أو حديثي كزياتر باسي لبركر وكل تعريف كشف بماء أو حجر أو زياتر أو أغينيكا باقبونا وكا هربا أو ببرت باش وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرتوا لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي سورتك هي لقرآن 30 آية داويد خوشمون دكات بو او كسي كده خوينيت تخواي قوريلي خوش دبيت اويش صورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فويان بيداد كات پاشان بپيتوانا دست دهنت بلا شيدا لسرو دموتاوية و دست بيداكات تا اندامكاني تري لاشي امكارا سيجار انزام دادات

0: هر کسیک ام ویرده بخوینید اوه خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لجیگاکیو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری جلکی جیگاکی بسرد چون که نازانید کاتیک کجی هشت چی بدوای دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کوت بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية
0: پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم كاتيك كدويست بخوات دستي دخست جير رومتي راستيو دي فرمو
1: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: سبحان الله سيو سيجار الحمد لله سيو سيجار والله أكبر سيو تهرجار هركسك كاتك كبت بو سر جيگاكي اما بخوينت باش ترابوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت
1: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: اگر چویت سر جگای خوتن او دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست را بکشو بله
1: اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
0: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري أو كسي كأمورد دخوينت فرمويتي اگر بمريد لسر فطرتي إسلامتي دمريد
1: أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: لخشم و سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سر جی پیش خوتن بله لسر جی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي الدرياء وكفكان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا.

تشكرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون

وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك

باء بغضب فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين الماء

الشاكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين

هم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية.

قال يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

خيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.

يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم

عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد

بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا

لكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر

تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من

الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.

مشددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة

تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله ونحن نتربص

ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

أبويك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من

المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك

لا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجب

فإذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع تولوا وأعينهم

وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم.

إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر

لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه

قل لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال

يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب.

0: القدوس.
1: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

0: العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد
1: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن

0: ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى.

أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

0: بو شارزابون لا ايني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديو كات لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: الف

بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

يبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض.

وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم